0: وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

اشنو هو اصعب احساس في الكره، انك تخسر ولا انك تبقى قريب من الحلم طول عمرك وما تلمسوش؟ هذه بالضبط هي القصه ديال هولندا، منتخب غير كره القدم وصنع ثوره تكتيكيه كامله، منتخب خرج للعالم اساطير بحال يوهان كرايف، بيركامب، شنايدر وفان بيرسي، ومع ذلك كلما قرب من كاس العالم كيهرب منه. في سنة 1974 المنتخب الهولندي غيبهر العالم بما سمي الكرة الشاملة، وكان الجميع مقتنع أن اللقب محسوم، لكن ألمانيا الغربية آنذاك قالت لا وما خلاتش الطواحي الهولندية تفرح باللقب. القصة ما وقفتش هنا، سنة 1978 رجعت هولندا للنهائي من جديد، وكان الحلم أقرب من أي وقت مضى، لكن لسوء الحظ الأرجنتين خطفات الكاس. مرت السنوات وتغيرت الأجيال، لكن القصة نفسها تكررت. في سنة 1998 بلغ نصف النهائي بدون المرور للنهائي. في سنة 2000 وصل إلى النهائي للمرة الثالثة، لكن إنيستا قاد المنتخب الإسباني لتتويجها الأول على حساب هولندا. وفي سنة 2014 كان مرة أخرى قريب، لكن الحلم توقف في نصف النهائي. ثلاثة ديال النهائيات وخمسة ديال المرات ما بين الأربعة الكبار، إنجاز كتحلم به معظم المنتخبات، لكن هولندا ما كيحالفهاش الحظ. لسوء الحظ اللي لازم المنتخب الهولندي في النهائيات خلى الأغلبية يوصفوه بأعظم منتخب لم يفز بكأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخل وادي الذهب ينظم بالداخل لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع.
4: انه برنامج كيمشي في اطار التمويل المختلف، يعني مختلف، يعني حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال يعني الايواء السياحي.
3: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مغرب المقاولات، يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، ولا سيما جهة الداخل وادي الذهب.
5: البرنامج اسمه جو سياحة، والهدف منه هو دعم المقاولات اللي ينشطوا في قطاع السياحة المتوسطات والصغرى.
3: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض حول آليات المواكبة والتمويل المقترحة في إطار برنامج جو سياحة، إلى جانب تبادل الآراء مع حاملي المشاريع وتنظيم لقاءات للتواصل والتشبيك بين مختلف المتدخلين في القطاع.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين، غيم راديو.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك شراكين البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة ودبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العملية الدبلوماسية. ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكالية التمييز ضد المرأة.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة أكبر سدود المملكة، كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
4: دابت الوكاله على التنظيم ديال هذه الحمله هذه، بحيث انه يعني في هذه السنوات الاخيره يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث انه منذ سنه 2017 لحد الان يعني سجلنا اكثر من واحد 120 ضحيه اللي فقدات الحياه ديالها بطبيعه الحال من جراء السباحه في الحقينات ديال السدود.
3: وتهدف الحمله الى تصحيح الاعتقاد الخاطئ الشاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمن، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق، وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
5: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
3: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
8: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
9: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
7: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
10: هاد البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، اليوم كنا في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
11: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
7: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: بجنيف دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
2: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.

0: رياضة البحرية، ف يعني مهمة بالنسبة للإنسان سواء من الناحية الصحية أو النفسية أو حتى الرياضية، فهو نشاط مهم جدا خصوصا في فترة الصيف. يعني فترة الصيف طبيعة الحال تكون هذا النشاط مهم جدا، ومع العلم أن المغرب يتوفر على واحد شريط ساحلي كبير. بالنسبة للشباب تنصحهم باش يتجهوا لهذه الرياضات اللي فيها أنواع متعددة.
1: بالنسبة للفترة الصيفية يعني كنشوفوا أن كاين إقبال كبير لي سبور نوتيك، باغ إكزومبل كنشوفوا لي جون كيمشيو يديروا الكاياك، اللي كيدير لا ناتاسيون في لي بلاج. برك الله عندنا المغرب الواجهتين بحريتين، يعني أون ا بليزيوغ ديستيناسيون، والحمد لله يعني بنادم كيتحرك في الصيف يا بلوس بوكو دو داكتيفيتي. وهاد لي سبور نوتيك يعني هما راه كيحركوا الدورة الدموية، يعني مزيانين للميتابوليزم، يعني سي فريمون اون اكتيفيتي اللي كتحرك لنا الفيزيك ديالنا وكتعاوننا باش نكونوا اون بون سونتي.
2: الرياضات البحريه اخويا راه مهمه بزاف، راه ضروره، راه كاين انواع منها، كاين عاوتاني السباحه، كاين السيرف، كاين اللي كيضربوا كاياك، انت داك الشيء ضروري خصك ديرو في حياتك باش تبقى في صحه زوينه. وسخشي دابا راك عارف الصيف متي راه الصاد، راه تمشي تبرد ودير الرياضه في نفس الوقت.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوارينغ كمساعد ثاني، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيلي ومواطن هيسيل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي. وستجرى هذه المباراة الحاسمة يوم السبت 4 يوليو الجارية على أرضية ملعب يوستن، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي للمونديال.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجارية. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
4: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه ثلاثة الأسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
5: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
3: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج خمسة مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
6: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ بوين ا، فزنا بالجائزه الاولى وهذا فخر كبير لنا اننا نكونوا حتى حنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربه الرشوه.
3: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على ثلاث فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
1: غيم راديو، غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
8: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
7: وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
8: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب، تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
9: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
7: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
11: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو. ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: تحت شعار الابتكار في الحكامة من أجل إدارة عمومية جاهزة للمستقبل، اختتمت بالرباط أشغال المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين. هذا المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل تطوير الإدارة العمومية في ظل التحولات المتسارعة، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية. عقدنا هذا الاجتماع من أجل تبادل التجارب العربية الرائدة وتقاسم الممارسات الفضلة في مجال تحديث الإدارة العمومية، حيث يعد هذا التحديث مسارا جماعيا يقوم على التعاون وتبادل الخبرات. وعلى هامش اختتام أشغال المنتدى، وقعت السيدة الصغروشني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالجمهورية اللبنانية إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو. غيم راديو.
10: صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
13: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراد التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
14: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
8: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
15: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
8: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
0: غيم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و2 يوليوز. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 دجنبر 2025، والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
5: محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقا تحسيننا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
4: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
1: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: تحت شعار الابتكار في الحكامة من أجل إدارة عمومية جاهزة للمستقبل، اختتمت بالرباط أشغال المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين. هذا المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل تطوير الإدارة العمومية في ظل التحولات المتسارعة، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية. عقدنا هذا الاجتماع من أجل تبادل التجارب العربية الرائدة وتقاسم الممارسات الفضلة في مجال تحديث الإدارة العمومية، حيث يعد هذا التحديث مسارا جماعيا يقوم على التعاون وتبادل الخبرات. وعلى هامش اختتام أشغال المنتدى، وقعت السيدة الصغروشني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالجمهورية اللبنانية إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: بجنيف، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين، أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف: من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
2: ريم راديو.
9: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
9: ريم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
9: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوارينغ كمساعد ثاني، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيلي ومواطن هيسيل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي. وستجرى هذه المباراة الحاسمة يوم السبت 4 يوليو الجارية على أرضية ملعب يوستن، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي للمونديال.
2: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوى ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم الرشيدية وسيد بن نور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
2: ريم راديو.
9: ريم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: ريم راديو.
2: ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
13: المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخل وادي الذهب ينظم بالداخل لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع.
14: انه برنامج كيمشي في اطار التمويل المختلف، يعني مختلف يعني حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال يعني الايواء السياحي.
13: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مغرب المقاولات، يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلة الواعدة ولا سيما جهة الداخل وادي الذهب.
15: البرنامج اسمه جو سياحة، والهدف منه هو دعم المقاولات اللي ينشطوا في قطاع السياحة المتوسطات والصغرى.
13: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض حول آليات المواكبة والتمويل المقترحة في إطار برنامج جو سياحة، إلى جانب تبادل الآراء مع حاملي المشاريع وتنظيم لقاءات للتواصل والتشبيك بين مختلف المتدخلين في القطاع.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
11: المصداقية والخبر اليقين.
9: ريم راديو.
2: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي.

0: واشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
1: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
0: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
1: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب، تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
2: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
0: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
3: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه، والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
5: محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقا تحاسينا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
1: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية

0: ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
3: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
4: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
2: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
5: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ بوين ا، فزنا بالجائزه الاولى وهذا فخر كبير لنا اننا نكونوا حتى حنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربه الرشوه.
2: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني وعلى مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط قدمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها. فيما يهدف مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة جيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. كما صادق المجلس خلال أشغاله على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدل قدمه وزير العدل. ويهدف مشروع هذا القانون إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 34 من الدستور. واطلع المجلس الحكومي كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026. وفي ختام أشغاله صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من 2 إلى 5 مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجاً في المدينة وضواحيها.
8: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراد التي قدمت، وأيضاً سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
9: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
0: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
10: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
0: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
12: لا تنسى،
11: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

أشنو هو أصعب إحساس في الكرة؟ أنك تخسر ولا أنك تبقى قريب من الحلم طول عمرك وما تلمسوش؟ هذه بالضبط هي القصة ديال هولندا، منتخب غير كرة القدم وصنع ثورة تكتيكية كاملة، منتخب خرج للعالم أساطير بحال يوهان كرايف، بيركامب، شنايدر وفان بيرسي، ومع ذلك كلما قرب من كأس العالم كيهرب منه. في سنة 1974 المنتخب الهولندي غيبهر العالم بما سمي الكرة الشاملة، وكان الجميع مقتنع أن اللقب محسوم، لكن ألمانيا الغربية آنذاك قالت لا وما خلاتش الطواحي الهولندية تفرح باللقب. القصة ما وقفتش هنا، سنة 1978 رجعت هولندا للنهائي من جديد، وكان الحلم أقرب من أي وقت مضى، لكن لسوء الحظ الأرجنتين خطفات الكاس. مرت السنوات وتغيرت الأجيال، لكن القصة نفسها تكررت. في سنة 1998 بلغ نصف النهائي بدون المرور للنهائي. في سنة 2000 وصل إلى النهائي للمرة الثالثة، لكن إنيستا قاد المنتخب الإسباني لتتويجها الأول على حساب هولندا. وفي سنة 2014 كان مرة أخرى قريب، لكن الحلم توقف في نصف النهائي. 3 ديال النهائيات و5 المرات ما بين الأربعة الكبار، إنجاز كتحلم به معظم المنتخبات، لكن هولندا ما كيحالفهاش الحظ. لسوء الحظ اللي لازم المنتخب الهولندي في النهائيات خلى الأغلبية يوصفوه بأعظم منتخب لم يفز بكأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة، أكبر سدود المملكة، كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
2: دابت الوكالة على التنظيم ديال هذه الحملة هذه، بحيث أنه يعني في هذه السنوات الأخيرة يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث أنه منذ سنة 2017 لحد الآن يعني سجلنا أكثر من واحد 120 ضحية اللي فقدات الحياة ديالها بطبيعة الحال من جراء السباحة في الحقينات ديال السدود.
1: وتهدف الحملة إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمان، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق، وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
3: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
1: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: غيم راديو.
1: باستثمار يفوق 60 مليون درهم وبكفاءة مغربية 100%، شهدت مدينة الفقي بن صالح تدشين الوحدة الصناعية المبتكرة ميلكو التابعة لشركة سنترال دانون، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. هذا المشروع الصناعي يهدف إلى تثمين الحليب المجمع محليا وتقليص الاعتماد على الواردات من المكونات الأساسية للصناعات الحليبية.
5: يندرج هذا المشروع الذي رصد له استثمار يفوق 60 مليون درهم في إطار المجهودات التي تقوم بها شركة سنترال دانون من أجل ترسيخ الابتكار الصناعي كرافعة أساسية لتعزيز تنافسيتها والرفع من قيمتها المضافة وتقليص بصمتها الكربونية.
1: وتعتبر هذه الوحدة الأولى من نوعها في قطاع الحليب بالمغرب، حيث ترتكز على تكنولوجيا متطورة لتجزئة الحليب عبر تقنيات الترشيح الدقيق والفائق. هذه التقنيات تسمح باستخراج مكونات أساسية كالبروتينات واللاكتوز لاستخدامها في صناعة الأجبان والياغورت والمشروبات. نحن أول من يمتلك هذه التكنولوجيا التي تسمى ميلكو، وهي تكنولوجيا تقتصر على عدد قليل من الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية. ستسمح هذه التكنولوجيا بخلق قيمة مضافة أكبر للحليب المغربي الذي نجمعه يوميا من خلال 40,000 مربي ماشية نتعامل معهم. اختيار الفقي بن صالح لم يأتي عبثا، فالمدينة تقع في قلب حوض استراتيجي لإنتاج الحليب. هذه الوحدة الجديدة ستسهم في تعزيز استدامة النشاط الاقتصادي للفلاحين لا سيما صغار المنتجين، وتدعم سلسلة القيمة الوطنية لقطاع الحليب بشكل متكامل ومستدام.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
7: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك شراكين البعثة الثانية الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة ودبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العملية الدبلوماسية. ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
4: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصين في الأرباح العقارية المعروفة بلاتيبي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء، الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي لعمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذاك العم ديالو كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هاد العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك، وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنه ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوا، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذا كيفاش غادي نخلص هذه الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد التشجيع من الدوله باش يكون هذا النوع ديال الكرم اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تؤدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال للتحملات الماليه شيء مهم.
0: نعم.
1: قبل من الاطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء اساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظه ما الى ذلك، وايضا الضرائب اللي خصها تتادى، بما في ذلك ضريبه على الارباح العقاريه اللي ذكرتوها، ولو ان الامر كيتعلق بالهبه ولا بالصدقه.
0: نعم.
1: غير المساله اللي كاينه، الفرق ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار الصراحة ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، ذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب، هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد
1: يعني
0: بالصدقه
1: يقع باطلا.
0: نعم.
1: الوعد بالهبه.
0: نعم.
1: وكنا حنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب، لانه حتى تخرج هذا المقتضى هذه وتفهمه. إذن إلا بغيت تقول بأنه هذا الرأي المسبق راه مستنين منه الحالة ديال الهيبة.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الأجل.
0: نعم. واضح أستاذي الفاضل. إذن بالنسبة للناس اللي كيعملوا الهيبة أو الصداقة أو كيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية لاتيبي أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذن واخا كتعطي ديك الهيبة ولا كتعطي ديك الصدقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشارة ديال الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق إصداء النصح اللي تكلمتي عليه أستاذي الفاضل. إذا كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتي هيبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه. مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمة ديال هذا عقد الصداقة وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا
1: على 15% بحال تقام علينا هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه 21% على ذاك الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ آخر. نعم. اللي حددته مدونة العامة للضرائب اللي كتقول لك أنه في حالة أداء ضريبة الأرباح العقارية المبلغ الأدنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأدي ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قمناه.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصداقه او الهيبه ولكن ما دخلش في الخانات ديال الاعفاء كتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الاستاذ سيدي توفيق العزوزي على انه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه تخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهيبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوي اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملاتها الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لو فينانس القانون ديال الماليه اللي كيكون في مدونه العامه المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون تقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبة 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى. هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل. نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس واننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال.
0: نعم
1: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضرائبي تجاه اداره الضرائب.
0: نعم
1: اذا اولا اي شخص صرح لك انت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن انه يكون موضوع مراجعه ولا تصحيح ضريبي من اداره الضرائب الا شافت عندك قيمه اللي عطيتيها ماشي هي هذيك.
0: نعم وهذه المساله ديال المراجعه او المساله ديال التصحيح لان امر مهم جدا غادي نخليوها استاذي الفاضل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي وانتم الموثق بمدينه تماره رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وايضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الاستاذ هشام على الاستضافه.
0: ايضا الشكر موصول لكم والى ان القاكم مرات ومرات دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه تعالى وبركاته.

0: عشوائي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى المغربي للحلال بالدار البيضاء، أكد مدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي أن اعتراف إندونيسيا التي تعد أول سوق للحلال في العالم من حيث عدد السكان المسلمين بنظام الحلال المغربي يفتح آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلال.
4: اقتصاد الحلال أصبح يتطور كثيرا، والمقاولة المغربية عند جميع الكفاءات من أجل ولوج هذا السوق. والمنتدى دار واحد برنامج ديال العمل اليوم باش يهضر على لابيل حلال، علامة حلال المغرب، شنو هي الأهمية ديالها.
3: حسب الطيبي فإن هذا الاعتراف يأتي ليؤكد الثقة الممنوحة للمنظومة المغربية لمطابقة الحلال، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك عدة تحديات قائمة تشكل أوراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
4: وضعنا الأهمية على الاعتراف الدولي بعلامة حلال المغرب، لأن الآن من أجل ولوج بعض الأسواق أو كثير من الأسواق العالمية خصوصا السوق الأندونيسي، يجب أن تكون هناك المواد غذائية ومواد جميل ومواد صيدلانية أنها تكون حلال، ويكون هذا علامة حلال مسلمة من هيئات معترف بها.
3: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 150 مشاركا من المغرب وخارجه تميزت بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد المغربي للتقييس واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل الجالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز التعاون في مجال الحلال.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و 2 يوليوس. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 جنبر 2025، والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و 2 يوليوس. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 جنبر 2025، والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات المساعدات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب، وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: Le vice-président de la Chambre des conseillers, Lahsen Haddad, a reçu à Rabat une délégation française de jeunes élus, composée de parlementaires, de députés locaux, ainsi que de représentants d'organisations de jeunesse et d'associations, en présence du consul général du Royaume du Maroc à Colombes et de responsables. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d'amitié entre le Royaume du Maroc et la République française, a été l'occasion pour Lahsen Haddad de souligner que le partenariat entre les deux pays connaît une dynamique renouvelée fondée sur la confiance, le respect mutuel et une ambition commune. C'est une occasion pour mettre en avant le rôle central de la diplomatie parlementaire dans la consolidation des liens entre les deux peuples et dans la promotion du dialogue et de la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun. La Chambre des conseillers, en tant qu'institution constitutionnelle représentant les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux, accorde une importance particulière à l'échange d'expertise dans les domaines de la gouvernance territoriale, du développement durable, de la participation citoyenne et de la régionalisation avancée. Le vice-président de la Chambre des conseillers a également salué le rôle joué par les associations de jeunesse, notamment la Fédération des associations de la jeunesse marocaine en France, dans l'établissement des passerelles de communication entre les jeunes marocains et français et dans la promotion des valeurs de dialogue, d'ouverture et de coopération.
6: Je suis ravi de pouvoir venir à la Chambre des conseillers. Je remercie vraiment le gouvernement marocain ainsi que les parlementaires pour cet accueil. Ça a été aussi pour nous un moment de réaffirmer l'amitié que nous avons entre nos deux peuples, entre nos parlementaires. Moi, j'ai la chance de présider le groupe interparlementaire français. Et donc, on a des échanges en bilatéral avec nos homologues marocains deux fois par an.
7: On a eu l'honneur d'être reçu par le vice-président de la Chambre haute. Pour nous, c'est un moment qui est très important puisque on est là pour signifier justement notre envie d'une collaboration renforcée entre le Maroc et la France, que nous considérons le Maroc comme un pays ami avec des enjeux communs et beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons collaborer dans un sens comme dans l'autre.
5: Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'importance de poursuivre le dialogue parlementaire et institutionnel, ainsi que de renforcer les échanges entre les jeunes élus des deux pays, en vue de consolider les relations maroco-françaises et d'élargir les perspectives de coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt commun.
4: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي.

0: مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل تطوير الإدارة العمومية في ظل التحولات المتسارعة، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية. عقدنا هذا الاجتماع من أجل تبادل التجارب العربية الرائدة وتقاسم الممارسات الفضلة في مجال تحديث الإدارة العمومية، حيث يعد هذا التحديث مسارا جماعيا يقوم على التعاون والتبادل الخبرات. وعلى هامش اختتام أشغال المنتدى، وقعت السيدة الصغروشني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالجمهورية اللبنانية إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
3: كيف ما كتعرفوا الهيئة تلقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
4: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
0: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
5: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غادر.ma، فزنا بالجائزة الأولى وهذا فخر كبير لنا أننا نكون حتى احنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
0: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية، موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا

0: دون العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن، نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
4: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراق التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
5: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
3: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
6: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
3: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بوزنيقة انطلاق البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026. أيتوري تعيش على إيقاع المهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية في نسخته الثالثة. وانطلاق منافسة الأسبوع الدولي البحري للمضيق بمشاركة 161 متسابقا. انطلقت بالمركز الوطني للتخييم بوزنيقة الشاطئ فعاليات البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم إلى غاية 30 من غشت المقبل. ويرم هذا البرنامج المساهمة الفاعلة في التنشئة الاجتماعية للناشئة والشباب عبر مختلف ربوع المملكة، وكذا تنمية مهارات هذه الفئة المجتمعية وقدراتها في مختلف المجالات عن طريق تنظيم أنشطة متنوعة تحت إشراف أطر تربوية مؤهلة. ويستفيد من البرنامج الوطني للتخييم خلال الصيف الحالي الذي يقام تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، يستفيد حوالي 110 آلاف مستفيد مقابل 167 ألف مستفيد خلال السنة الماضية، موزعين على شبكة مراكز التخييم التي تغطي كافة جهات المملكة. تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأيتورير بإقليم الحوز فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
2: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيتورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحات تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
3: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تيشكلوا واحد 70% من المشاركين في هذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لنا مجموعة من الفنانين.
2: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيتأورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
1: بالمضيق انطلقت المنافسات الرسمية للدورة 22 للأسبوع الدولي البحري، وذلك بمشاركة 161 رياضية ورياضي يمثلون 8 دول أوروبية وإفريقية وأسيوية إلى جانب المغرب البلد المضيف. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: بمشاركة 161 رياضية ورياضيا يمثلون 8 دول أوروبية وإفريقية وأسيوية إلى جانب المغرب، انطلقت المنافسات المنافسة الرسمية للدورة 22 للأسبوع الدولي البحري بالمضيق. هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من النادي الملكي البحري للمضيق وبشراكة مع عمالة المضيق والفنيدق وتحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للشراع، جرى افتتاحها بحضور مسؤولين وشخصيات رياضية وسياسية واقتصادية وجمعوية.
5: اليوم غادي نعمل افتتاح إن شاء الله الأسبوع الدولي للزوارق الشراعية بالمضيق تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. في الجانب الاجتماعي عندنا 9 ديال الجمعيات دول الأطفال الحاجيات الخاصة، وهذه على صعيد الجهه طنجة تطوان الحسيمه.
6: هذه الدوره 22 كما كل سنه كتميز بمشاركه كبيره ديال جل الانديه المغربيه اللي هي 8 ديال الانديه واضافه الى 8 ديال الدول اضافه الى المغرب.
7: اليوم الافتتاح اللي هو نظم النادي واحد الافتتاح اللي هو مميز انساني اجتماعي بحضور استضافة في وادي إعاقة ديال الجهة طنجة تطوان الحسيمه. كما كتشوفوا الاطفال فرحانين صراحه، هاد كل مشاركه ديال الاوبتيميست والكاياك.
4: تميز الحفل بتوزيع الجوائز على المتوجين في مسابقات الكاياك والأوبتيميست الخاص بالأطفال في وضعية إعاقة الذي شارك فيه 60 متسابقة ومتسابقا يمثلون 9 جمعيات مهتمة برعاية الأطفال في وضعية إعاقة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
8: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: غيم راديو،
9: الخبر من المصدر.
11: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
12: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيه واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
13: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
11: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
14: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كعلا كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
15: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
11: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
9: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوارينغ كمساعد ثاني، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيلي ومواطن هيسيل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي، وستجرى هذه المباراة الحاسمة يوم السبت 4 يوليو الجارية على أرضية ملعب يوستن، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي للمونديال.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم.
17: بجنيف دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
9: ريم راديو.
0: ريم راديو.
18: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
19: La ville d'Agadir a accueilli la 7e étape de la 3e édition des régionales de l'investissement du groupe Banque Centrale Populaire. Cette initiative vise à promouvoir l'investissement productif, renforcer l'accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises, TPME, et rapprocher les porteurs de projets des différents dispositifs publics d'appui. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité adoptée par le BCP à l'égard de ses clients. Ce conclave est marqué par la participation des acteurs publics et privés engagés dans l'accompagnement de l'investissement au niveau local et régional dans les différents domaines, y compris la transition énergétique.
20: En tant que CRI, l'objectif aujourd'hui, c'est évidemment de parler de tout ce qui est mécanisme de financement disponible, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, évidemment, et mettre le focus sur le dispositif TPME qui vient dans le cadre de la nouvelle charte d'investissement, et évidemment de mettre également en exergue le rôle du CRI dans l'accompagnement de tous ces investisseurs et porteurs de projets pour qu'ils puissent évidemment bénéficier de tous les avantages que peuvent leur offrir la nouvelle charte d'investissement et en l'occurrence le nouveau dispositif TPME.
19: Organisée par le groupe BCP, cette rencontre a réuni des représentants d'institutions publiques, des acteurs économiques, des entrepreneurs, ainsi que des porteurs de projets autour des opportunités offertes par la nouvelle charte de l'investissement des TPME et des mécanismes d'accompagnement destinés à favoriser la concrétisation des projets d'investissement.
21: On a participé en tant que CGM Susmessa pour parler un peu des possibilités présente la région en termes d'opportunités, en termes d'investissement et en termes de plateformes pour les exportations, sachant qu'on est une région exportatrice par excellence, que ce soit au niveau des produits de la mer et au niveau des produits agricoles. Aujourd'hui, il y a une ouverture vers d'autres produits qu'on espère développer, Inch'Allah, avec l'ouverture du port sec d'Agadir, qui est un projet qui va métamorphoser la dynamique économique au niveau de la région.
19: Les échanges ont permis de mettre en exergue les atouts du Maroc en tant que plateforme industrielle compétitive, portée par une dynamique soutenue d'investissement et par un environnement favorable au développement des entreprises.
9: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو.
22: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: ريم راديو.
9: الخبر من المصدر.
23: سي
2: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني وعلى مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط قدمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها. فيما يهدف مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة جيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. كما صادق المجلس خلال أشغاله على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدل قدمه وزير العدل. ويهدف مشروع هذا القانون إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 34 من الدستور. واطلع المجلس الحكومي كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026. وفي ختام أشغاله صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 الدستور.
3: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
18: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
2: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة أكبر سدود المملكة، كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
23: دأبت الوكالة على التنظيم ديال هاد الحملة هادي، بحيث أنه يعني في هاد السنوات الأخيرة يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث أنه منذ سنة 2017 لحد الآن يعني سجلنا أكثر من واحد 120 ضحية اللي فقدت الحياة ديالها بطبيعة الحال من جراء السباحة في الحقينات ديال السدود.
2: وتهدف الحملة إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمان، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق، وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
24: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
2: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.

اشنو هو اصعب احساس في الكره، انك تخسر ولا انك تبقى قريب من الحلم طول عمرك وما تلمسوش؟ هذه بالضبط هي القصه ديال هولندا، منتخب غير كره القدم وصنع ثوره تكتيكيه كامله، منتخب خرج للعالم اساطير بحال يوهان كرايف، بيركامب، شنايدر وفان بيرسي، ومع ذلك كلما قرب من كاس العالم كيهرب منه. في سنة 1974 المنتخب الهولندي غيبهر العالم بما سمي الكرة الشاملة، وكان الجميع مقتنع أن اللقب محسوم، لكن ألمانيا الغربية آنذاك قالت لا وما خلاتش الطواحي الهولندية تفرح باللقب. القصة ما وقفتش هنا، سنة 1978 رجعت هولندا للنهائي من جديد، وكان الحلم أقرب من أي وقت مضى، لكن لسوء الحظ الأرجنتين خطفات الكاس. مرت السنوات وتغيرت الأجيال، لكن القصة نفسها تكررت. في سنة 1998 بلغ نصف النهائي بدون المرور النهائي. في سنة 2000 وصل إلى النهائي للمرة الثالثة، لكن إنيستا قاد المنتخب الإسباني لتتويجها الأول على حساب هولندا. وفي سنة 2014 كان مرة أخرى قريب، لكن الحلم توقف في نصف النهائي. ثلاثة ديال النهائيات وخمسة ديال المرات ما بين الأربعة الكبار، إنجاز كتحلم به معظم المنتخبات، لكن هولندا ما كيحالفهاش الحظ. لسوء الحظ اللي لازم المنتخب الهولندي في النهائيات خلى الأغلبية يوصفوه بأعظم منتخب لم يفز بكأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى المغربي للحلال بالدار البيضاء، أكد مدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي أن اعتراف إندونيسيا التي تعد أول سوق للحلال في العالم من حيث عدد السكان المسلمين بنظام الحلال المغربي يفتح آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلال.
4: اقتصاد الحلال أصبح يتطور كثيرا، والمقاولة المغربية عندها جميع الكفاءات من أجل ولوج هذا السوق. والمنتدى دار واحد البرنامج ديال العمل اليوم باش يهضر على لابيل حلال، علامة حلال المغرب، شنو هي الأهمية ديالها.
3: حسب الطيبي فإن هذا الاعتراف يأتي ليؤكد الثقة الممنوحة للمنظومة المغربية لمطابقة الحلال، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك عدة تحديات قائمة تشكل أوراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
4: وضعنا الأهمية على الاعتراف الدولي بعلامة حلال المغرب، لأن الآن من أجل ولوج بعض الأسواق أو كثير من الأسواق العالمية خصوصا السوق الأندونيسي، يجب أن تكون هناك المواد غذائية ومواد جميل ومواد صيدلانية أنها تكون حلال، ويكون هذا علامة حلال مسلمة من هيئات معترف بها.
3: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 150 مشاركا من المغرب وخارجه تميزت بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد المغربي للتقييس واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل الجالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز التعاون في مجال الحلال.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
6: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك لكن البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية، 162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة ودبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العملية الدبلوماسية، ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرانكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرانكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرانكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكالية التمييز ضد المرأة.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
3: المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخل وادي الذهب ينظم بالداخل لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع.
7: انه برنامج كيمشي في اطار التمويل المختلف، يعني مختلف يعني حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال يعني الايواء السياحي.
3: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مغرب المقاولات يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة ولا سيما جهة الداخل وادي الذهب.
8: البرنامج اسمه جو سياحة، والهدف منه هو دعم المقاولات اللي ينشطوا في قطاع السياحة المتوسطات والصغرى.
3: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض حول آليات المواكبة والتمويل المقترحة في إطار برنامج جو سياحة، إلى جانب تبادل الآراء مع حاملي المشاريع وتنظيم لقاءات للتواصل والتشبيك بين مختلف المتدخلين في القطاع.
1: ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: انعقد اليوم برباط الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، ترأسه السيد عزيز أخنوش. المجلس صدق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وكذا على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدولة. كما صدق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمندوبيات السامية للتخطيط، واطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026، وصدق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: باستثمار يفوق 60 مليون درهم وبكفاءة مغربية 100%، شهدت مدينة الفقي بن صالح تدشين الوحدة الصناعية المبتكرة ميلكو التابعة لشركة سنترال دانون، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. هذا المشروع الصناعي يهدف إلى تثمين الحليب المجمع محليا وتقليص الاعتماد على الواردات من المكونات الأساسية للصناعات الحليبية.
5: يندرج هذا المشروع الذي رصد له استثمار يفوق 60 مليون درهم في إطار المجهودات التي تقوم بها شركة سنترال دانون من أجل ترسيخ الابتكار الصناعي كرافعة أساسية لتعزيز تنافسيتها والرفع من قيمتها المضافة وتقليص بصمتها الكربونية.
4: وتعتبر هذه الوحدة الأولى من نوعها في قطاع الحليب بالمغرب، حيث ترتكز على تكنولوجيا متطورة لتجزئة الحليب عبر تقنيات الترشيح الدقيق والفائق. هذه التقنيات تسمح باستخراج مكونات أساسية كالبروتينات واللاكتوز لاستخدامها في صناعة الأجبان والياغورت والمشروبات. نحن أول من يمتلك هذه التكنولوجيا التي تسمى ميلكو، وهي تكنولوجيا تقتصر على عدد قليل من الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية. ستسمح هذه التكنولوجيا بخلق قيمة مضافة أكبر للحليب المغربي الذي نجمعه يوميا من خلال 40,000 مربي ماشية نتعامل معهم. اختيار الفقي بن صالح لم يأتي عبثا، فالمدينة تقع في قلب حوض استراتيجي لإنتاج الحليب. هذه الوحدة الجديدة ستسهم في تعزيز استدامة النشاط الاقتصادي للفلاحين لا سيما صغار المنتجين، وتدعم سلسلة القيمة الوطنية لقطاع الحليب بشكل متكامل ومستدام.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوي ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عمالات وأقاليم الرشيدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفرو وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
9: محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقة تحاسينا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
8: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
3: غيم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
10: لا تنسى.
3: مباريات حدثت الأنفاس. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
11: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
10: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
11: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
12: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
10: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
6: غيم راديو.
3: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
6: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو.
6: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
13: La ville d'Agadir a accueilli la 7e étape de la 3e édition des régionales de l'investissement du groupe Banque Centrale Populaire. Cette initiative vise à promouvoir l'investissement productif, renforcer l'accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises, TPME, et rapprocher les porteurs de projets des différents dispositifs publics d'appui.
14: قمنا اليوم بتنظيم هذا اللقاء التواصلي.
13: Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité adoptée par le BCP à l'égard de ses clients. Ce conclave est marqué par la participation des acteurs publics et privés engagés dans l'accompagnement de l'investissement au niveau local et régional dans les différents domaines, y compris la transition énergétique.
15: En tant que CRI, l'objectif aujourd'hui, c'est évidemment de parler de tout ce qui est mécanisme de financement disponible, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, évidemment, et mettre le focus sur le dispositif TPME qui vient dans le cadre de la nouvelle charte d'investissement et évidemment de mettre également en exergue le rôle du CRI dans l'accompagnement de tous ces investisseurs et porteurs de projets pour qu'ils puissent évidemment bénéficier de tous les avantages que peuvent leur offrir la nouvelle charte d'investissement et en l'occurrence le nouveau dispositif TPM.
13: Organisée par le groupe BCP, cette rencontre a réuni des représentants d'institutions publiques, des acteurs économiques, des entrepreneurs, ainsi que des porteurs de projets autour des opportunités offertes par la nouvelle charte de l'investissement des TPME et des mécanismes d'accompagnement destinés à favoriser la concrétisation des projets d'investissement.
16: On a participé en tant que CGM SUSMESA pour parler un peu des possibilités présente la région en termes d'opportunités, en termes d'investissement et en termes de plateformes pour les

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
4: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراق التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
5: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
3: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
6: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
3: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو.
7: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و2 يوليوس. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و3 دجنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة.

0: الأفارقة للإرهاب، وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
3: خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى المغربي للحلال بالدار البيضاء، أكد مدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي أن اعتراف إندونيسيا التي تعد أول سوق للحلال في العالم من حيث عدد السكان المسلمين بنظام الحلال المغربي يفتح آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلال.
4: اقتصاد الحلال أصبح يتطور كثيرا، والمقاولة المغربية عند جميع الكفاءات من أجل ولوج هذا السوق. والمنتدى دار واحد برنامج ديال العمل اليوم باش يهضر على لابيل حلال، علامة حلال المغرب، شنو هي الأهمية ديالها.
3: حسب الطيبي فإن هذا الاعتراف يأتي ليؤكد الثقة الممنوحة للمنظومة المغربية لمطابقة الحلال، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك عدة تحديات قائمة تشكل أوراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
4: وضعنا الأهمية على الاعتراف الدولي بعلامة حلال المغرب، لأن الآن من أجل ولوج بعض الأسواق أو كثير من الأسواق العالمية خصوصا السوق الأندونيسي، يجب أن تكون هناك المواد غذائية ومواد جميل ومواد صيدلانية أنها تكون حلال، ويكون هذا علامة حلال مسلمة من هيئات معترف بها.
3: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 150 مشاركا من المغرب وخارجه تميزت بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد المغربي للتقييس واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل الجالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز التعاون في مجال الحلال.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: تغطية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: الرياضة البحرية، ف يعني مهمة بالنسبة للإنسان سواء من الناحية الصحية أو النفسية أو حتى الرياضية، فهو نشاط مهم جدا خصوصا في فترة الصيف. يعني فترة الصيف طبيعة الحال تيكون هذا النشاط مهم جدا، ومع العلم أن المغرب يتوفر على واحد الشريط ساحلي كبير. بالنسبة للشباب تنصحهم باش يتجهوا لهذه الرياضات اللي فيها أنواع متعددة.
1: بالنسبة للفترة الصيفية يعني كنشوفوا أن كاين إقبال كبير لي سبور نوتيك، باغ إكزومبل كنشوفوا لي جون كيمشيو يديروا الكاياك، اللي كيدير لا ناتاسيون في لي بلاج. تبارك الله عندنا المغرب الواجهتين بحريتين، يعني أون أ بليزيوغ ديستيناسيون، والحمد لله يعني بنادم كيتحرك في الصيف يا بلوس بوكو دو داكتيفيتي. وهاد لي سبور نوتيك يعني هما راه كيحركوا الدورة الدموية، يعني مزيانين للميتابوليزم، يعني سي فريمون اون اكتيفيتي اللي كتحرك لنا الفيزيك ديالنا وكتعاوننا باش نكونوا اون بون سونتي.
2: الرياضات البحريه اخويا راه مهمه بزاف، راه ضروره. راه كاين انواع منها، كاين عاوتاني السباحه، كاين السيرف، كاين اللي كيضربوا كاياك، انت داك الشيء ضروري خصك ديرو في حياتك باش تبقى في صحه زوينه. وسخشو دابا راك عارف الصيف فهمتي، راه الصدر هادشي تبرد ودير الرياضه في نفس الوقت.
3: الأخبار المغربية ريم راديو.
4: Le vice-président de la Chambre des conseillers, Lahsen Haddad, a reçu à Rabat une délégation française de jeunes élus, composée de parlementaires, de députés locaux, ainsi que de représentants d'organisations de jeunesse et d'associations, en présence du consul général du Royaume du Maroc à Colombes et de responsables. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d'amitié entre le Royaume du Maroc et la République française, a été l'occasion pour Lahsen Haddad de souligner que le partenariat entre les deux pays connaît une dynamique renouvelée fondée sur la confiance, le respect mutuel et une ambition commune. C'est une occasion pour mettre en avant le rôle central de la diplomatie parlementaire dans la consolidation des liens entre les deux peuples et dans la promotion du dialogue et de la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun. La Chambre des conseillers, en tant qu'institution constitutionnelle représentant les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux, accorde une importance particulière à l'échange d'expertise dans les domaines de la gouvernance territoriale, du développement durable, de la participation citoyenne et de la régionalisation avancée. Le vice-président de la Chambre des conseillers a également salué le rôle joué par les associations de jeunesse, notamment la Fédération des associations de la jeunesse marocaine en France, dans l'établissement des passerelles de communication entre les jeunes marocains et français et dans la promotion des valeurs de dialogue, d'ouverture et de coopération.
5: Je suis ravi de pouvoir venir à la Chambre des conseillers. Je remercie vraiment le gouvernement marocain ainsi que les parlementaires pour cet accueil. Ça a été aussi pour nous un moment de réaffirmer l'amitié que nous avons entre nos deux peuples, entre nos parlementaires. Moi j'ai la chance de présider le groupe interparlementaire français et donc on a des échanges en bilatéral avec nos homologues marocains deux fois par an.
6: On a eu l'honneur d'être reçu par le vice-président de la Chambre haute. Pour nous, c'est un moment qui est très important puisque on est là pour signifier justement notre envie d'une collaboration renforcée entre le Maroc et la France, que nous considérons le Maroc comme un pays ami avec des enjeux communs et beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons collaborer dans un sens comme dans l'autre.
4: Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'importance de poursuivre le dialogue parlementaire et institutionnel, ainsi que de renforcer les échanges entre les jeunes élus des deux pays, en vue de consolider les relations maroco-françaises et d'élargir les perspectives de coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt commun.
3: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
8: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
9: محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي اعطى انطلاقة تحسيننا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
8: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
10: لا تنسى،
7: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
11: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة أكبر سدود المملكة كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
12: دأبت الوكالة على التنظيم ديال هذه الحملة هذه بحيث أنه يعني في هذه السنوات الأخيرة يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث أنه منذ سنة 2017 لحد الآن يعني سجلنا أكثر من واحد 120 ضحية اللي فقدت الحياة ديالها بطبيعة الحال من جراء السباحة في الحقينات ديال السدود.
11: وتهدف الحملة إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمان، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق، وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
13: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
11: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو.
14: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني وعلى مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط قدمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها. فيما يهدف مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة جيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. كما صادق المجلس خلال أشغاله على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدل قدمه وزير العدل. ويهدف مشروع هذا القانون إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 34 بعد 100 من الدستور. واطلع المجلس الحكومي كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026. وفي ختام أشغاله صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. ريم راديو.
10: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
10: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
15: انعقد اليوم برباط الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ترأسه السيد عزيز أخنوش. المجلس صدق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني وكذا على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول. كما صدق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط واطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026. وصدق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
10: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
10: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة. وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
16: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
4: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
16: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
17: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
4: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
7: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوي ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عمالات وأقاليم الرشيدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفر وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عمالات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعمالات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلم يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصين في الأرباح العقارية المعروفة بلا تي بي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء. الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك. مثلا شخص كيعطي لعمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذاك العم ديالو كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هاد العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك. وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنهم ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشو خاصكم تخلصوها، شنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذن كيفاش غادي نخلص هذه الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد تشجيع من الدوله باش يكون هذا النوع ديال النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال للتحملات المالية شيء مهم.
0: نعم.
1: قبل من الأطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء أساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظة مع ذلك، وأيضا ضرائب اللي خصها تتأدى بما في ذلك ضريبة على الأرباح العقارية اللي ذكرتوها، ولو أن الأمر كيتعلق بالهبة ولا بالصدقة.
0: نعم.
1: غير المسألة اللي كاينة، الفرق ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك او لا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحدة اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل، وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، هذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع، بالنسبه لعقد البيع.
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كدير اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد
1: يعني
0: بالصدقه
1: باطلا. نعم. الوعد بالهبة. وكنا احنا كهيئة اللي شرحنا هذا الشيء لإدارة الضرائب لأنه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. إذن إلا بغيت تقول بأنه هذا الرأي المسبق راه مستنين منه الحالة ديال الهبة.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الأجل.
0: نعم. واضح أستاذي الفاضل. إذن بالنسبة للناس اللي كيعملوا الهبة أو الصداقة أو كيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية لطيبية أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذن واخا كتعطي ديك الهبة ولا كتعطي ديك الصدقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشارة ديال الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق إصداء النصح اللي تكلمتي عليه أستاذي الفاضل. إذن كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء كي بحالو بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيه، هبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا، مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه.
0: تمام.
1: مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا على
1: 15% على هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه واحد 20% على داك الفرق، على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حددته مدونة العامة للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأدي ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قلناه.
0: نعم. واضح أستاذي الفاضل. يعني نعاود ما أمكن أو لا نحاول نخص يعني ما قلتموه أستاذي الفاضل حول الأداء ديال الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية لطيبية أو المرابحة. قلنا على أنه كنعاود نذكر وخا عملتي الصداقة أو الهيبة ولكن ما دخلش في الخانات ديال الإعفاء كتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الأستاذ سيدي توفيق العزوزي على أنه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه تخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوى اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملات هاد الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني الوات فينانس القانون ديال الماليه اللي كيكون في المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع.
1: صحيح.
0: قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون التقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى. هذا هو الأداء الأستاذ الفاضل. نتمنى نكون أن وصلناها بطريقة مبسطة لأن الغاية من برنامج القانون والناس هو أننا نبسطوا المعلومة القانونية
1: وفي جميع الأحوال.
0: نعم.
1: هاد الأمور هذه كاين أهل الاختصاص يعني باش الإنسان لأنه يقدر الإنسان يمشي يقوم بهاد المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده إشكال يقدر يكون خطأ يقدر يكون حيت المسألة ماشي فقط مسألة حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضريبي تجاه اداره الضرائب.
0: نعم.
1: اذا اولا اي شخص صرح لك انت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن انه يكون موضوع مراجعه ولا تصحيح ضريبي من اداره الضرائب الى شافت عندك قيمه اللي عطيتيها ماشي هي هذيك.
0: نعم. وهاد المساله ديال المراجعه او المساله ديال التصحيح لان امر مهم جدا غادي نخليوها استاذي الفاضل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي وانتم الموثق بمدينه تماره رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وايضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الاستاذ هشام على الاستضافه.
0: ايضا الشكر موصول لكم والى ان القاكم مرات ومرات دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.

أشنو هو أصعب إحساس في الكرة؟ أنك تخسر ولا أنك تبقى قريب من الحلم طول عمرك وما تلمسوش؟ هذه بالضبط هي القصة ديال هولندا، منتخب غير كرة القدم وصنع ثورة تكتيكية كاملة، منتخب خرج للعالم أساطير بحال يوهان كرايف، بيركامب، شنايدر وفان بيرسي، ومع ذلك كلما قرب من كأس العالم كيهرب منه. في سنة 1974 المنتخب الهولندي غيبهر العالم بما سمي الكرة الشاملة، وكان الجميع مقتنع أن اللقب محسوم، لكن ألمانيا الغربية آنذاك قالت لا وما خلاتش الطواحي الهولندية تفرح باللقب. القصة ما وقفتش هنا، سنة 1978 رجعت هولندا للنهائي من جديد، وكان الحلم أقرب من أي وقت مضى، لكن لسوء الحظ الأرجنتين خطفات الكاس. مرت السنوات وتغيرت الأجيال، لكن القصة نفسها تكررت. في سنة 1998 بلغ نصف النهائي بدون المرور للنهائي. في سنة 2000 وصل إلى النهائي للمرة الثالثة، لكن إنيستا قاد المنتخب الإسباني لتتويجها الأول على حساب هولندا. وفي سنة 2014 كان مرة أخرى قريب، لكن الحلم توقف في نصف النهائي. 3 ديال النهائيات و5 المرات ما بين الأربعة الكبار، إنجاز كتحلم به معظم المنتخبات، لكن هولندا ما كيحالفهاش الحظ. لسوء الحظ اللي لازم المنتخب الهولندي في النهائيات خلى الأغلبية يوصفوه بأعظم منتخب لم يفز بكأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة ملاصقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك لكن البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوساطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونة الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة ودبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي. ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
1: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو
1: أخبار المغرب والعالم.
2: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوارينغ كمساعد ثاني، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيلي ومواطن هيسيل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي. وستجرى هذه المباراة الحاسمة يوم السبت 4 يوليو الجاري على أرضية ملعب يوستن، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي للمونديال.
0: ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
4: بجنيف دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
5: باستثمار يفوق 60 مليون درهم وبكفاءة مغربية 100%، شهدت مدينة الفقي بن صالح تدشين الوحدة الصناعية المبتكرة ميلكو التابعة لشركة سنترال دانون، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. هذا المشروع الصناعي يهدف إلى تثمين الحليب المجمع محليا وتقليص الاعتماد على الواردات من المكونات الأساسية للصناعات الحليبية.
3: يندرج هذا المشروع الذي رصد له استثمار يفوق 60 مليون درهم في إطار المجهودات التي تقوم بها شركة سنترال دانون من أجل ترسيخ الابتكار الصناعي كرافعة أساسية لتعزيز تنافسيتها والرفع من قيمتها المضافة وتقليص بصمتها الكربونية.
5: وتعتبر هذه الوحدة الأولى من نوعها في قطاع الحليب بالمغرب، حيث ترتكز على تكنولوجيا متطورة لتجزئة الحليب عبر تقنيات الترشيح الدقيق والفائق. هذه التقنيات تسمح باستخراج مكونات أساسية كالبروتينات واللاكتوز لاستخدامها في صناعة الأجبان والياغورت والمشروبات. نحن أول من يمتلك هذه التكنولوجيا التي تسمى ميلكو، وهي تكنولوجيا تقتصر على عدد قليل من الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية. ستسمح هذه التكنولوجيا بخلق قيمة مضافة أكبر للحليب المغربي الذي نجمعه يوميا من خلال 40,000 مربي ماشية نتعامل معهم. اختيار الفقي بن صالح لم يأتي عبثا، فالمدينة تقع في قلب حوض استراتيجي لإنتاج الحليب. هذه الوحدة الجديدة ستسهم في تعزيز استدامة النشاط الاقتصادي للفلاحين، لا سيما صغار المنتجين، وتدعم سلسلة القيمة الوطنية لقطاع الحليب بشكل متكامل ومستدام.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجارية. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
7: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه ثلاثة الأسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
8: هاد اليومين اللي

0: التكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
1: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ.ma فزنا بالجائزة الأولى، وهذا فخر كبير لنا أننا نكون حتى احنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
0: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
4: خلال افتتاح الدورة 8 للمنتدى المغربي للحلال بالدار البيضاء، أكد مدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي أن اعتراف إندونيسيا التي تعد أول سوق للحلال في العالم من حيث عدد السكان المسلمين بنظام الحلال المغربي يفتح آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلال.
5: اقتصاد الحلال أصبح يتطور كثيرا، والمقاولة المغربية عندها جميع الكفاءات من أجل ولوج هذا السوق. والمنتدى دار واحد البرنامج، برنامج ديال العمل اليوم، باش يهضر على لابيل حلال، علامة حلال المغرب، شنو هي الأهمية ديالها.
4: حسب الطيبي فإن هذا الاعتراف يأتي ليؤكد الثقة الممنوحة للمنظومة المغربية لمطابقة الحلال، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك عدة تحديات قائمة تشكل أوراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
5: وضعنا الأهمية على الاعتراف الدولي بعلامة حلال المغرب، لأن الآن من أجل ولوج بعض الأسواق أو كثير من الأسواق العالمية خصوصا السوق الأندونيسي، يجب أن تكون هناك المواد غذائية ومواد جميل ومواد صيدلانية أنها تكون حلال، ويكون هذا علامة حلال مسلمة من هيئات معترف بها.
4: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 150 مشاركا من المغرب وخارجه تميزت بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد المغربي للتقييس واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل الجالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز التعاون في مجال الحلال.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
5: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل

0: فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
1: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة جديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
2: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
0: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
3: هاد البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة، اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
4: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
0: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة. ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
8: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
7: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
8: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب، تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا.
9: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
7: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
6: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوارينغ كمساعد ثاني، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيري ومواطن هيسيل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي. وستجرى هذه المباراة الحاسمة يوم السبت 4 يوليو الجارية على أرضية ملعب يوستن، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي للمونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و 2 يوليوز. وشارك في هذا الحدث ممثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 جنبر 2025، والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بجنيف دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلى. وأضاف: من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوي ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عملات وأقاليم الرشيدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة وصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفر وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
6: ريم راديو.
5: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة.
7: تحت شعار الابتكار في الحكامة من أجل إدارة عمومية جاهزة للمستقبل، اختتمت بالرباط أشغال المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين. هذا المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل تطوير الإدارة العمومية في ظل التحولات المتسارعة، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية. عقدنا هذا الاجتماع من أجل تبادل التجارب العربية الرائدة وتقاسم الممارسات الفضلة في مجال تحديث الإدارة العمومية، حيث يعد هذا التحديث مسارا جماعيا يقوم على التعاون والتبادل الخبرات. وعلى هامش اختتام أشغال المنتدى، وقعت السيدة الصغروشني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالجمهورية اللبنانية إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
5: المصداقية والخبر اليقين.
8: ريم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: انعقد اليوم برباط الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، ترأسه السيد عزيز أخنوش. المجلس صدق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وكذا على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدولة. كما صدق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمندوبيات السامية للتخطيط، واطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026، وصدق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة، أكبر سدود المملكة، كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
5: دابت الوكالة على التنظيم ديال هذه الحملة هذه، بحيث أنه يعني في هذه السنوات الأخيرة يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث أنه منذ سنة 2017 لحد الآن يعني سجلنا أكثر من 120 ضحية اللي فقدت الحياة ديالها بطبيعة الحال من جراء السباحة في الحقينات ديال السدود.
4: وتهدف الحملة إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمان، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق، وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
6: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
4: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وعلى مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط قدمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها. فيما يهدف مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة جيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. كما صادق المجلس خلال أشغاله على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدل قدمه وزير العدل. ويهدف مشروع هذا القانون إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 34 من الدستور. واطلع المجلس الحكومي كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026. وفي ختام أشغاله صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
9: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
10: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
8: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
11: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ بوايم ا، فزنا بالجائزة الأولى وهذا فخر كبير لنا أننا نكون حتى احنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
8: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
13: La ville d'Agadir a accueilli la 7e étape de la 3e édition des régionales de l'investissement du groupe Banque Centrale Populaire. Cette initiative vise à promouvoir l'investissement productif, renforcer l'accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises, TPME, et rapprocher les porteurs de projets des différents dispositifs publics d'appui. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité adoptée par le BCP à l'égard de ses clients. Ce conclave est marqué par la participation des acteurs publics et privés engagés dans l'accompagnement de l'investissement au niveau local et régional dans les différents domaines, y compris la transition énergétique.
14: En tant que CRI, l'objectif aujourd'hui, c'est évidemment de parler de tout ce qui est mécanisme de financement disponible, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, évidemment, et mettre le focus sur le dispositif TPME qui vient dans le cadre de la nouvelle charte d'investissement et évidemment de mettre également en exergue le rôle du CRI dans l'accompagnement de tous ces investisseurs et porteurs de projets pour qu'ils puissent évidemment bénéficier de tous les avantages que peuvent leur offrir la nouvelle charte d'investissement et en l'occurrence le nouveau dispositif TPM.
13: Organisée par le groupe BCP, cette rencontre a réuni des représentants d'institutions publiques, des acteurs économiques, des entrepreneurs, ainsi que des porteurs de projets autour des opportunités offertes par la nouvelle charte de l'investissement des TPME et des mécanismes d'accompagnement destinés à favoriser la concrétisation des projets d'investissement.
15: On a participé en tant que CGM Sousmessa pour parler un peu des possibilités présente la région en termes d'opportunités, en termes d'investissement et en termes de plateforme pour les exportations, sachant qu'on est une région exportatrice par excellence, que ce soit au niveau des produits de la mer et au niveau des produits agricoles. Aujourd'hui, il y a une ouverture vers d'autres produits qu'on espère développer, Inch'Allah, avec l'ouverture du port sec d'Agadir, qui est un projet qui va métamorphoser la dynamique économique au niveau de la région.
13: Les échanges ont permis de mettre en exergue les atouts du Maroc en tant que plateforme industrielle compétitive portée par une dynamique soutenue d'investissement et par un environnement favorable au développement des entreprises.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
17: أشنو هو أصعب إحساس في الكرة؟ أنك تخسر ولا أنك تبقى قريب من الحلم طول عمرك وما تلمسوش؟ هذه بالضبط هي القصة ديال هولندا، منتخب غير كرة القدم وصنع ثورة تكتيكية كاملة، منتخب خرج للعالم أساطير بحال يوهان كرايف، بيركامب، شنايدر وفان بيرسي، ومع ذلك كلما قرب من كأس العالم كيهرب منه. في سنة 1974 المنتخب الهولندي غيبهر العالم بما سمي الكرة الشاملة، وكان الجميع مقتنع أن اللقب محسوم، لكن ألمانيا الغربية آنذاك قالت لا وما خلاتش الطواحي الهولندية تفرح باللقب. القصة ما وقفتش هنا. سنة 1978 رجعت هولندا للنهائي من جديد، وكان الحلم أقرب من أي وقت مضى، لكن لسوء الحظ الأرجنتين خطفات الكاس. مرت السنوات وتغيرت الأجيال، لكن القصة نفسها تكررت. في سنة 1998 بلغ نصف النهائي بدون المرور النهائي. في سنة 2000 أوصل إلى النهائي للمرة الثالثة، لكن إنيستا قاد المنتخب الإسباني لتتويجها الأول على حساب هولندا. وفي سنة 2014 كان مرة أخرى قريب، لكن الحلم توقف في نصف النهائي. ثلاثة ديال النهائيات وخمسة ديال المرات ما بين الأربعة الكبار، إنجاز كتحلم به معظم المنتخبات، لكن هولندا ما كيحالفهاش الحظ. لسوء الحظ اللي لازم المنتخب الهولندي في النهائيات خلى الأغلبية يوصفوه بأعظم منتخب لم يفز بكأس العالم. نشوفكم في الحلقة المجيئة.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك لكن البعثة الثانية الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة ودبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العملية الدبلوماسية. ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان مع تعزيز

0: الإنجليزي التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: Le vice-président de la Chambre des conseillers, Lahsen Haddad, a reçu à Rabat une délégation française de jeunes élus, composée de parlementaires, de députés locaux, ainsi que de représentants d'organisations de jeunesse et d'associations, en présence du consul général du Royaume du Maroc à Colombes et de responsables. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d'amitié entre le Royaume du Maroc et la République française, a été l'occasion pour Lahsen Haddad de souligner que le partenariat entre les deux pays connaît une dynamique renouvelée fondée sur la confiance, le respect mutuel et une ambition commune. C'est une occasion pour mettre en avant le rôle central de la diplomatie parlementaire dans la consolidation des liens entre les deux peuples et dans la promotion du dialogue et de la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun. La Chambre des conseillers, en tant qu'institution constitutionnelle représentant les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux, accorde une importance particulière à l'échange d'expertise dans les domaines de la gouvernance territoriale, du développement durable, de la participation citoyenne et de la régionalisation avancée. Le vice-président de la Chambre des conseillers a également salué le rôle joué par les associations de jeunesse, notamment la Fédération des associations de la jeunesse marocaine en France, dans l'établissement des passerelles de communication entre les jeunes marocains et français et dans la promotion des valeurs de dialogue, d'ouverture et de coopération.
5: Je suis ravi de pouvoir venir à la Chambre des conseillers. Je remercie vraiment le gouvernement marocain ainsi que les parlementaires pour cet accueil. Ça a été aussi pour nous un moment de réaffirmer l'amitié que nous avons entre nos deux peuples, entre nos parlementaires. Moi j'ai la chance de présider le groupe interparlementaire français et donc on a des échanges en bilatéral avec nos homologues marocains deux fois par an.
6: On a eu l'honneur d'être reçus par le vice-président de la Chambre haute. Pour nous, c'est un moment qui est très important puisque on est là pour signifier justement notre envie d'une collaboration renforcée entre le Maroc et la France, que nous considérons le Maroc comme un pays ami avec des enjeux communs et beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons collaborer dans un sens comme dans l'autre.
4: Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'importance de poursuivre le dialogue parlementaire et institutionnel, ainsi que de renforcer les échanges entre les jeunes élus des deux pays, en vue de consolider les relations maroco-françaises et d'élargir les perspectives de coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt commun.
1: Rime Radio. Idaatu al-akhbar al-maghribiyya.
7: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب ينظم بالداخل لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع.
3: انه برنامج كيمشي في اطار التمويل المختلف يعني حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي من خلال يعني الايواء السياحي.
8: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مغرب المقاولات يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلة الواعدة ولا سيما جهة الداخل وادي الذهب.
9: البرنامج اسمه جو سياحة والهدف منه هو دعم المقاولات اللي ينشطوا في قطاع السياحة المتوسطات والصغرى.
8: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض حول آليات المواكبة والتمويل المقترحة في إطار برنامج جو سياحة إلى جانب تبادل الآراء مع حاملي المشاريع وتنظيم لقاءات للتواصل والتشبيك بين مختلف المتدخلين في القطاع.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
10: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
11: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراد التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
12: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
10: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
13: هناك أهمية كبيرة جدا أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
10: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو الخبر من المصدر ريم راديو.
10: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
14: محطة مهمة لتقييم نزيد استراتيجية رغبة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقة تحت سيدنا الله ينصره في 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
15: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
16: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: باستثمار يفوق 60 مليون درهم وبكفاءات مغربية 100%، شهدت مدينة الفقي بن صالح تدشين الوحدة الصناعية المبتكرة ميلكو التابعة لشركة سنترال دانون، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. هذا المشروع الصناعي يهدف إلى تثمين الحليب المجمع محليا وتقليص الاعتماد على الواردات من المكونات الأساسية للصناعات الحليبية.
18: يندرج هذا المشروع الذي رصد له استثمار يفوق 60 مليون درهم في إطار المجهودات التي تقوم بها شركة سنترال دانون من أجل ترسيخ الابتكار الصناعي كرافعة أساسية لتعزيز تنافسيتها والرفع من قيمتها المضافة وتقليص بصمتها الكربونية.
17: وتعتبر هذه الوحدة الأولى من نوعها في قطاع الحليب بالمغرب، حيث ترتكز على تكنولوجيا متطورة لتجزئة الحليب عبر تقنيات الترشيح الدقيق والفائق. هذه التقنيات تسمح باستخراج مكونات أساسية كالبروتينات واللاكتوز لاستخدامها في صناعة الأجبان والياغورت والمشروبات. نحن أول من يمتلك هذه التكنولوجيا التي تسمى ميلكو، وهي تكنولوجيا تقتصر على عدد قليل من الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية. ستسمح هذه التكنولوجيا بخلق قيمة مضافة أكبر للحليب المغربي الذي نجمعه يوميا من خلال 40,000 مربي ماشية نتعامل معهم. اختيار الفقي بن صالح لم يأتي عبثا، فالمدينة تقع في قلب حوض استراتيجي لإنتاج الحليب. هذه الوحدة الجديدة ستسهم في تعزيز استدامة النشاط الاقتصادي للفلاحين، لا سيما صغار المنتجين، وتدعم سلسلة القيمة الوطنية لقطاع الحليب بشكل متكامل ومستدام.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: Le vice-président de la Chambre des conseillers, Lahsen Haddad, a reçu à Rabat une délégation française de jeunes élus, composée de parlementaires, de députés locaux, ainsi que de représentants d'organisations de jeunesse et d'associations, en présence du consul général du Royaume du Maroc à Colombes et de responsables. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d'amitié entre le Royaume du Maroc et la République française, a été l'occasion pour Lahsen Haddad de souligner que le partenariat entre les deux pays connaît une dynamique renouvelée fondée sur la confiance, le respect mutuel et une ambition commune. C'est une occasion pour mettre en avant le rôle central de la diplomatie parlementaire dans la consolidation des liens entre les deux peuples et dans la promotion du dialogue et de la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun. La Chambre des conseillers, en tant qu'institution constitutionnelle représentant les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux, accorde une importance particulière à l'échange d'expertise dans les domaines de la gouvernance territoriale, du développement durable, de la participation citoyenne et de la régionalisation avancée. Le vice-président de la Chambre des conseillers a également salué le rôle joué par les associations de jeunesse, notamment la Fédération

0: marocain deux fois par an.
1: On a eu l'honneur d'être reçu par le vice-président de la Chambre haute. Pour nous, c'est un moment qui est très important puisque on est là pour signifier justement notre envie d'une collaboration renforcée entre le Maroc et la France, que nous considérons le Maroc comme un pays ami avec des enjeux communs et beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons collaborer dans un sens comme dans l'autre.
2: Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'importance de poursuivre le dialogue parlementaire et institutionnel, ainsi que de renforcer les échanges entre les jeunes élus des deux pays, en vue de consolider les relations maroco-françaises et d'élargir les perspectives de coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt commun.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوي ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم الراشدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفر وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في واحد الجولة وسط عالم صياغة الذهب، حرفة عريقة كتجمع بين الدقة الصبر والإبداع، وكتبقى من بين الحرف اللي حافظت على المكانة ديالها عبر السنين. معنا في البداية سي مصطفى رمزان، متخصص في صناعة السلاسل والأساور الذهبية. سي مصطفى مرحبا بك معنا. كأول سؤال، كيفاش كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة؟
2: البداية ديالي كانت في هذه الحرفة في 1997، وكنت لقيت التكوين ديالي في إيطاليا في ميدان ديال تصنيع السلاسل، وفي هذا الميدان ديال التذواب ديال الذهب، كيفيه ديال التعامل معه من ناحيه تصنيع، من المراحل الاولى كماده خام الى مراحل ديال

0: السيمي فيني الى المراحل النهائيه ديال التصنيع.
1: تبارك الله عليك سي مصطفى، شنو هي المراحل اللي كدوز منها صناعه السلسله ولا السوار من الاول حتى كيوصل للزبون؟
0: بالنسبه للمراحل ديال التصنيع ديال الذهب، كيدوز عبر واحد المراحل الاوليه، هو بالنسبه للماده الخام كنخلطوها مع واحد المواد اخرى اللي اغلبها كتكون نقره ونحاس، وكاين ديزالياج على حسب كل واحد والجوده اللي بغا. كاين ديزالياج اللي هما ديجا كيكونوا مصاوبين، كنشريوهم مصاوبين، كنشريوهم سيرتو ايطاليان ولا تركيا، كنخلطوهم مع الذهب الخام باش كيعطينا 18. كيخصو يكون 750 ذهب وما تبقى كيكون الياج، هذا ما قال لي كيحدوا لنا القانون. وكيكون تذواب، من تذواب كيكون تطراق، وديك الساعه من بعد تطراق كيكون اما لي طرابوماليا اللي كيكونوا باش يمشي لكشي ديال البلدي، او لا كيكون شي حاجه اللي غتكون تمشي للتصنيع بحال السلسله بحال البراسيات. كاين مراحل مساله اخرى اللي كتكون كنسميو حنا الفريغ، كتكون نفس القضيه، يعني كيجي الماده الخام وكيكون عندنا هذوك لي زالياج، وكيكون عندنا الارتيكل كيكون في الشمع او في لا ريزين، يعني الموديل كيتصاوب في 3 دي او لا كيكون الشمع كيتيرى في السيليكون وكيدار في واحد الشجيره، ومن بعد كيدوز في واحد المراحل عده، منها كيدوز في الغاز، من الغاز كيتخوى هذيك لي فيدمون ديال الشمع ولا داك ديال لا ريزين، وعاد كيدوز في واحد لا ماشين ديال سوفيد ديال لاندكسيون وكيتفرغ الذهب. عاد من بعد كتكون الفينيسيون، كيكون البوليساج، كيكون لا كان شي من كاين سيرتيشاج او لا كيكون بعدا. دابا لي زارتيكل جداد حاليا دابا كيخرجوا سيرتي في الشمع او لا في لا ريزين، ديجا لامبلونطاسيون ديال الحجر كيكون في هذاك الارتيكل قبل ما يتفرى.
1: سي مصطفى، من بين هذه المراحل كامله شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وكتحتاج تركيز ودقه اكثر؟
0: هو المرحله اللي كنعانيو منها هي المرحله ديال الماده الخام، ما كتكونش عندنا 100% 100% بيان افيني ولا رافيني، كنلقاو مشاكل لان كتاثرنا على الخدمه في البروسيس ديال الخدمه ديالنا. الشيء الاخر كيجي من بعد، كانت عندنا الماده الخام مزيانه نقيه الشيء الاخر كيسهل. وبطبيعه الحال كاين مراحل اخرى، مراحل تقنيه اللي كتعلق بلا ماشين، لان شي سيت لا ميكرو ميكانيك، لان كاين شي حوايج كنديروهم لي سكي سا دوموند لا بريسيزيون.
1: اكيد سي مصطفى، كل حرفه وعندها المرحله الصعيبه ديالها. نمروا دابا سؤال اخر، هو شحال كيطلب منك ديال الوقت باش تصنع لنا قطعه واحده؟ واش المده كتختلف على حسب التصميم؟
0: صديقو الارتيكل، دابا الخدمه هي ولات عندنا هذيك الخدمه ديال السهل الممتنع، على قد ما هي سهله على قد ما صعيبه. غادي ناخذوا المجال ديال الفريغ، راه كتسيتيري في 3 دي، كديرو في شجره، كدير القبس هو بالخف ولا بروديكتيفيتي كتكون طالعه. غندوي على السلسله البريباراسيون ديال السلك سا برون شويه من واحد الوقت، وعندنا واحد لوبيراسيون اللي هي ان بو ديليكات هي لا ثيرموديناميك في ديال السلك، السلك الا ما كانش سخون مزيان، ما كانش بيان طرافاي، كيخلق لنا مشكل في لا ماشين.
1: نعم، بالنسبه للتصاميم كيفاش كتختاروا الموديلات الجديده وكتواكبوا الاذواق ديال الزبناء؟
0: بالنسبه للتصاميم ديالنا اغلب الانسبيراسيون كيف كنقولوا كيتاسبيرا من لي موديل ديال برا، من غير البلدي راه كاين عندنا واحد التراث المغربي اللي محافظين عليه. كاين مجال كبير ديالو اللي عنده ناسو اللي هو مطلوب دابا حاليا، وفعلا على الصعيد العالمي البلدي عندنا المغربي مطلوب، يعني هذاك كيف كنقولوا واحد عنده واحد لا ماجوريتي ديال الطرافاي ديالو سيمونيال، ماشي بحال بالفريغ اللي دابا العمليه ديال 3 دي سهلات المساله ديال التصاميم. السلسله تقريبا ما كاينش فيها، ماشي غير ما نقولوش كاين فيها الجديد، ولكن السلسله كاين فيها هذا المجال ديال الخاوي هو اللي كيغلب عليها دابا حاليا، اللي هو كالجديد في من ناحيه التصاميم.
1: سي مصطفى، كيف ما شفنا عندك اليوم داخل هذه الورشه انه كاين شباب اللي كيجيو وكيتعلموا، واش في نظرك يعني باقي اقبال من طرف الشباب باش يتعلموا هذه الحرفه هذه؟
0: حاليا ولا واحد العدد ديال المدارس ديال التكوين، سواء في لو صعيد وزاره الصناعه التقليديه او لا مكتب التكوين المهني، يعني كاين واحد العدد ديال المؤسسات دابا اللي كتخرج الشباب. حاليا كيجيو عندنا دي ستاجير، دابا قبل ما كانش عندنا المساله ديال لي ستاجير، دابا راه كيجي واحد العدد ديال لي ستاجير كيقلبوا على لي ستاج من هاد المؤسسات هاد. وكاين المؤسسه اللي هي زعما اللي معروفه بزاف دابا حاليا هي الاكاديمي ديال محمد السادس اللي كتخرج مهندسين في هاد المجالات.
1: شكرا لك سي مصطفى على جميع المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا، من عالم السلاسل والاساور غادي نمشيو عند صانع اخر كيبدع في الحلي التقليديه المغربيه، سي الحسين اغرام. سي الحسين، مرحبا بك معنا على اذاعه ريم راديو. سي الحسين، شنو اللي كيميز الحلي التقليديه المغربيه على باقي الانواع؟
2: بالنسبة لهنف الصناعة التقليدية في المغرب باقي الأغلبية باقين كنخدموا بالنحاس وبالنقرة. علاش؟ لأن اللون ديالهم كيكون حسن من ذاك لارياج. لارياج هو في حقيقة هو يعني ديستيني للصناعة العصرية. أما بالنسبة للصناعة البلدية اللي كنخدموا حنا فأنا كنفضل النقرة والنحاس حمر. هنا في شحال النسبة ديال النحاس حمر وشحال النسبة ديال النقرة هنا كيتوقف على حسب اللون اللي بغيتي. كل ما كانت النسبة ديال النقرة كثيرة كل ما حنا غاديين كنتجهوا للون الأصفر. دائما في نطاق 25%، ما خصهاش نفوتو 25% ديال هذا النحاس الحمر والنقره. والعكس صحيح، كل ما اتجهنا كل ما كانت النسبه ديال النحاس الحمر كثيره كل ما حنا غاديين كنتجهوا للون الاحمر. نعطيك على سبيل المثال، حنا عندنا 75 غرام ديال الذهب الخالص، يعني خصها تعطينا 100 غرام ديال الذهب 18 الكاره. يعني ديك 25% خصنا نزيدوها يا اما نحاس احمر يا اما نحاس احمر زائد نقره. إذا كنت أنا بغي الذهب الأحمر فالنسبة ديال النحاس الأحمر كيخصها تكون غالبة على النسبة ديال النقرة، وإذا كنت باغي صفر كيخص تكون النسبة ديال النقرة غالبة على النحاس الأحمر. هذا الشيء بالنسبة للبلدي. وهذه الصناعة هذه كانت رجية من القديم. إحنا راه عندنا بياسات كيتخدموها في المغرب بوحده في البلدي، ما تلقايهمش في العالم كامل. رغم التكنولوجيا رغم هذا دائما ديك البصمه ويعني واللمسه ديال الصانع المغربي ما يمكنش تلقاي شي صناعه في العالم كتضاهيها. دابا عاود الناس رجعوا لداك الشيء القديم، رجعوا للعصير الصابون، رجعوا لداك الخاوي التخرام، داك الشيء كله عاود حياوه الناس وساعد في الانتشار ديالو حتى لي ريزو سوسيو اللي كاينين دابا عاود يعني عاود انتشر يعني بطريقه مزيانه.
1: تبارك الله عليك سي الحسين. في الاخير صياغة الذهب ماشي غير مهنة بل هي فن وتراث كيعكس الهوية المغربية وكيحافظ على واحد الحرفة متوارثة عبر الاجيال. شكرا للسي مصطفى رمزان وسي الحسين اغرام على هذا اللقاء، وشكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة، والى لقاء اخر مع حرفة جديدة وقصة جديدة من تراثنا المغربي. سلام عليكم.

0: الرياضة البحرية يعني مهمة بالنسبة للإنسان، سواء من الناحية الصحية أو النفسية أو حتى الرياضية، فهو نشاط مهم جدا خصوصا في فترة الصيف. يعني فترة الصيف طبيعة الحال تكون هذا النشاط مهم جدا، ومع العلم أن المغرب يتوفر على واحد شريط ساحلي كبير. بالنسبة للشباب تنصحهم باش يتجهوا لهذه الرياضات اللي فيها أنواع متعددة.
1: بالنسبة للفترة الصيفية يعني كنشوفوا أن كاين إقبال كبير لي سبور نوتيك، باغ إكزومبل كنشوفوا لي جون كيمشيو يديروا الكاياك، اللي كيدير لا ناتاسيون في لي بلاج، برك الله عندنا المغرب الواجهتين بحريتين، يعني أون ا بليزيوغ ديستيناسيون، والحمد لله يعني بنادم كيتحرك في الصيف يا بلوس بوكو دو داكتيفيتي. وهاد لي سبور نوتيك يعني هما راه كيحركوا الدورة الدموية، يعني مزيانين للميتابوليزم، يعني سي فريمون اون اكتيفيتي اللي كتحرك لنا الفيزيك ديالنا وكتعاوننا باش نكونوا اون بون سونتي.
2: الرياضات البحريه اخويا راه مهمه بزاف، راه ضروره، راه كاين انواع منها، كاين عاوتاني السباحه، كاين السيرف، كاين اللي كيضربوا كاياك، انت داك الشيء ضروري خصك ديرو في حياتك باش تبقى في صحه زوينه. وسخشي دابا راك عارف الصيف، فهمتي، راه الصاد راه تبرد ودير الرياضه في نفس الوقت.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و2 يوليوز. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و3 دجنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
4: كيفما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
5: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
3: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
6: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غادر.ma فزنا بالجائزة الأولى، وهذا فخر كبير لنا أننا نكون حتى احنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
3: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخل وادي الذهب ينظم بالداخل لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع.
8: انه برنامج كيمشي في اطار التمويل المختلف، يعني مختلف يعني حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال يعني الايواء السياحي.
7: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مغرب المقاولات، يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلة الواعدة ولا سيما جهة الداخل وادي الذهب.
9: البرنامج اسمه جو سياحة، والهدف منه هو دعم المقاولات اللي ينشطوا في قطاع السياحة المتوسطات والصغرى.
7: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض حول آليات المواكبة والتمويل المقترحة في إطار برنامج جو سياحة، إلى جانب تبادل الآراء مع حاملي المشاريع وتنظيم لقاءات للتواصل والتشبيك بين مختلف المتدخلين في القطاع.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر ريم راديو.
11: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة أكبر سدود المملكة، كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
12: دابت الوكالة على التنظيم ديال هاد الحملة هادي، بحيث أنه يعني في هاد السنوات الأخيرة يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث أنه منذ سنة 2017 لحد الآن يعني سجلنا أكثر من 120 ضحية اللي فقدت الحياة ديالها بطبيعة الحال من جراء السباحة في الحقينات ديال السدود.
11: وتهدف الحملة إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمن، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق، وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
13: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
11: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
2: الخبر من المصدر.
14: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوارينغ كمساعد ثاني، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيري ومواطن هيسيل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي. وستجرى هذه المباراة الحاسمة يوم السبت 4 يوليوز الجارية على أرضية ملعب يوستن، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي للمونديال.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
15: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
16: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
17: محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطان انطلاقا تحاسينا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
16: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
15: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو.
18: تحت شعار الابتكار في الحكامة من أجل إدارة عمومية جاهزة للمستقبل، اختتمت بالرباط أشغال المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين. هذا المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل تطوير الإدارة العمومية في ظل التحولات المتسارعة، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية.
19: عقدنا هذا الاجتماع من أجل تبادل التجارب العربية الرائدة وتقاسم الممارسات الفضلة في مجال تحديث الإدارة العمومية، حيث يعد هذا التحديث مسارا جماعيا يقوم على التعاون والتبادل الخبرات. وعلى هامش اختتام أشغال المنتدى، وقعت السيدة الصغروشني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالجمهورية اللبنانية إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة.
15: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
15: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
20: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
21: بجنيف، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين، أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية، ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف، من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
15: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
15: ريم راديو،
11: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وعلى مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط قدمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الإحصائي الوطني ومهامها، فيما يهدف مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة جيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. كما صادق المجلس خلال أشغاله على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدل قدمه وزير العدل. ويهدف مشروع هذا القانون إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 34 من الدستور. واطلع المجلس الحكومي كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026. وفي ختام أشغاله صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 الدستور.
20: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو،
20: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
20: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
22: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من المحتويات والأوراد التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
23: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
16: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
24: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
16: هذا المعهد العربي يحتضن حالياً 52 يتيماً من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالباً يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
15: ريم راديو.
20: إذاعة الأخبار المغربية.

أشنو هو أصعب إحساس في الكرة؟ أنك تخسر ولا أنك تبقى قريب من الحلم طول عمرك وما تلمسوش؟ هذه بالضبط هي القصة ديال هولندا، منتخب غير كرة القدم وصنع ثورة تكتيكية كاملة، منتخب خرج للعالم أساطير بحال يوهان كرايف، بيركامب، شنايدر وفان بيرسي، ومع ذلك كلما قرب من كأس العالم كيهرب منه. في سنة 1974 المنتخب الهولندي غيبهر العالم بما سمي الكرة الشاملة، وكان الجميع مقتنع أن اللقب محسوم، لكن ألمانيا الغربية آنذاك قالت لا وما خلاتش الطواحي الهولندية تفرح باللقب. القصة ما وقفتش هنا، سنة 1978 رجعت هولندا للنهائي من جديد، وكان الحلم أقرب من أي وقت مضى، لكن لسوء الحظ الأرجنتين خطفات الكأس. مرت السنوات وتغيرت الأجيال، لكن القصة نفسها تكررت. في سنة 1998 بلغ نصف النهائي بدون المرور النهائي. في سنة 2000 وصل إلى النهائي للمرة الثالثة، لكن إنيستا قاد المنتخب الإسباني للتتويجها الأول على حساب هولندا. وفي سنة 2014 كان مرة أخرى قريب، لكن الحلم توقف في نصف النهائي. ثلاثة ديال النهائيات وخمسة ديال المرات ما بين الأربعة الكبار، إنجاز كتحلم به معظم المنتخبات، لكن هولندا ما كيحالفهاش الحظ. لسوء الحظ اللي لازم المنتخب الهولندي في النهائيات خلى الأغلبية يوصفوه بأعظم منتخب لم يفز بكأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم
1: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة. وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
2: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
1: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
2: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
3: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
1: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف، وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفونية. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثة الثانية الدائمة للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونة الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي. ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
4: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو.
6: الخبر من المصدر. خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى المغربي للحلال بالدار البيضاء، أكد مدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي أن اعتراف إندونيسيا التي تعد أول سوق للحلال في العالم من حيث عدد السكان المسلمين بنظام الحلال المغربي يفتح آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلال.
7: اقتصاد الحلال أصبح يتطور كثيرا، والمقاولة المغربية عند جميع الكفاءات من أجل ولوج هذا السوق. والمنتدى دار واحد برنامج ديال العمل اليوم باش يهضر على لابيل حلال، علامة حلال المغرب، شنو هي الأهمية ديالها.
6: حسب الطيبي فإن هذا الاعتراف يأتي ليؤكد الثقة الممنوحة للمنظومة المغربية لمطابقة الحلالة، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك عدة تحديات قائمة تشكل أوراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
7: وضعنا الأهمية على الاعتراف الدولي بعلامة حلال المغرب، لأن الآن من أجل ولوج بعض الأسواق أو كثير من الأسواق العالمية خصوصا السوق الأندونيسي يجب أن تكون هناك المواد غذائية ومواد جميل ومواد صيدلانية أنها تكون حلال، ويكون هذا علامة حلال مسلمة من هيئات معترف بها.
6: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 150 مشاركا من المغرب وخارجه تميزت بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد المغربي للتقييس واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل الجالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز التعاون في مجال الحلالة.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
4: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
5: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
3: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
6: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة، اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
7: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.

0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. مزنقة، انطلاق البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026. أيتورير تعيش على إيقاع المهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية في نسخته الثالثة. وانطلاق منافسات الأسبوع الدولي البحري للمضيق بمشاركة 161 متسابقا. انطلقت بالمركز الوطني للتخييم بوزنيقة الشاطئ فعاليات البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم إلى غاية 30 من غشت المقبل. ويرم هذا البرنامج المساهمة الفاعلة في التنشئة الاجتماعية للناشئة والشباب عبر مختلف ربوع المملكة، وكذا تنمية مهارات هذه الفئة المجتمعية وقدراتها في مختلف المجالات عن طريق تنظيم أنشطة متنوعة تحت إشراف أطر تربوية مؤهلة. ويستفيد من البرنامج الوطني للتخييم خلال الصيف الحالي الذي يقام تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، يستفيد حوالي 110 آلاف مستفيد مقابل 167 ألف مستفيد خلال السنة الماضية، موزعين على شبكة مراكز التخييم التي تغطي كافة جهات المملكة. تواصل بفضاء المركز الثقافي بأيتورير بإقليم الحوز فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
1: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيتورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعاقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحات تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
2: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تيشكلوا واحد 70% من المشاركين في هذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم تاع الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لينا مجموعة من الفنانين.
1: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيتورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
0: بالمضيق انطلقت المنافسات الرسمية للدورة 22 للأسبوع الدولي البحري، وذلك بمشاركة 161 رياضية ورياضي يمثلون 8 دول أوروبية وإفريقية وأسيوية إلى جانب المغرب البلد المضيف. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بمشاركة 161 رياضية ورياضيا يمثلون 8 دول أوروبية وإفريقية وأسيوية إلى جانب المغرب، انطلقت المنافسة الرسمية للدورة 22 للأسبوع الدولي البحري بالمضيق. هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من النادي الملكي البحري للمضيق وبشراكة مع عمالة المضيق والفنيدق وتحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للشراع، جرى افتتاحها بحضور مسؤولين وشخصيات رياضية وسياسية اقتصادية وجمعوية.
4: اليوم غادي نعملوا افتتاح ان شاء الله الاسبوع الدولي للزوارق الشرائيه بالمضيق تحت الرعايه الساميه صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وايده. في الجانب الاجتماعي عندنا 9 ديال الجمعيات للاطفال الحاجيات الخاصه، وهذه على صعيد الجهه طنجه تطوان الحسيمه.
5: هذه الدوره 22 كل كما كل سنه كتميز بمشاركه كبيره ديال جل الانديه المغربيه اللي هي 8 8 ديال الانديه واضافه الى 8 ديال الدول اضافه الى المغرب.
6: اليوم الافتتاح اللي هو نظم النادي واحد الافتتاح اللي هو مميز انساني اجتماعي بحضور 60 طفل في وديعه اعاقه ديال جهه طنجه تطوان الحسيمه. كما كتشوفوا الاطفال فرحانين صراحه هذه المشاركه ديال الاوبتيميست والكاياك.
3: تميز الحفل بتوزيع الجوائز على المتوجين في مسابقات الكاياك والأوبتيميست الخاص بالأطفال في وضعية إعاقة الذي شارك فيه 60 متسابقة ومتسابقا يمثلون 9 جمعيات مهتمة برعاية الأطفال في وضعية إعاقة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
8: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 الأسابيع هاكاثون النزاهة اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
9: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
3: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
10: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدار بوين ا، فزنا بالجائزه الاولى وهذا فخر كبير لنا اننا نكونوا حتى حنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربه الرشوه.
3: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخل وادي الذهب ينظم بالداخل لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع.
12: انه برنامج كيمشي في اطار التمويل المختلف، يعني مختلف يعني حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال يعني الايواء السياحي.
11: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مغرب المقاولات، يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة ولا سيما جهة الداخل وادي الذهب.
13: البرنامج اسمه جو سياحة والهدف منه هو دعم المقاولات اللي ينشطوا في قطاع السياحة المتوسطات والصغرى.
11: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض حول آليات المواكبة والتمويل المقترحة في إطار برنامج جو سياحة، إلى جانب تبادل الآراء مع حاملي المشاريع وتنظيم لقاءات للتواصل والتشبيك بين مختلف المتدخلين في القطاع.
7: إذاعة الأخبار المغربية
14: غيم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
14: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
15: لا تنسى،
14: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
16: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة، أكبر سدود المملكة، كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
17: دابت الوكالة على التنظيم ديال هذه الحملة هذه، بحيث أنه يعني في هذه السنوات الأخيرة يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث أنه منذ سنة 2017 لحد الآن يعني سجلنا أكثر من واحد 120 ضحية اللي فقدت الحياة ديالها بطبيعة الحال من جراء السباحة في الحقينات ديال السدود.
16: وتهدف الحملة إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمن، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق، وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
18: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
16: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
14: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.

0: إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوارينغ كمساعد ثاني، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيلي ومواطن هيسيل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي. وستجرى هذه المباراة الحاسمة يوم السبت 4 يوليو الجارية على أرضية ملعب يوستن، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي للمونديال.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
4: محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقا تحسيننا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
3: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
2: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
5: تحت شعار الابتكار في الحكامة من أجل إدارة عمومية جاهزة للمستقبل، اختتمت بالرباط أشغال المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين. هذا المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل تطوير الإدارة العمومية في ظل التحولات المتسارعة، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية. عقدنا هذا الاجتماع من أجل تبادل التجارب العربية الرائدة وتقاسم الممارسات الفضلة في مجال تحديث الإدارة العمومية، حيث يعد هذا التحديث مسارا جماعيا يقوم على التعاون وتبادل الخبرات. وعلى هامش اختتام أشغال المنتدى، وقعت السيدة الصغروشني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالجمهورية اللبنانية إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة.
2: الخبر من المصدر.
6: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بجنيف، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين، أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: غيم راديو.
9: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني وعلى مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط قدمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها. فيما يهدف مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة جيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. كما صادق المجلس خلال أشغاله على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدل قدمه وزير العدل. ويهدف مشروع هذا القانون إلى ترتيب الآثار القانونية القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 34 بعد 100 من الدستور. واطلع المجلس الحكومي كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 من أبريل 2026. وفي ختام أشغاله صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
6: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
10: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من المحتويات والأوراد التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
11: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
3: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
12: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
3: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

اشنو هو اصعب احساس في الكره، انك تخسر ولا انك تبقى قريب من الحلم طول عمرك وما تلمسوش؟ هذه بالضبط هي القصه ديال هولندا، منتخب غير كره القدم وصنع ثوره تكتيكيه كامله، منتخب خرج للعالم اساطير بحال يوهان كرايف، بيركامب، شنايدر وفان بيرسي، ومع ذلك كلما قرب من كاس العالم كيهرب منه. في سنة 1974 المنتخب الهولندي غيبهر العالم بما سمي الكرة الشاملة، وكان الجميع مقتنع أن اللقب محسوم، لكن ألمانيا الغربية آنذاك قالت لا وما خلاتش الطواحي الهولندية تفرح باللقب. القصة ما وقفتش هنا، سنة 1978 رجعت هولندا للنهائي من جديد، وكان الحلم أقرب من أي وقت مضى، لكن لسوء الحظ الأرجنتين خطفات الكاس. مرت السنوات وتغيرت الأجيال، لكن القصة نفسها تكررت. في سنة 1998 بلغ نصف النهائي بدون المرور النهائي. في سنة 2000 وصل إلى النهائي للمرة الثالثة، لكن إنيستا قاد المنتخب الإسباني لتتويجها الأول على حساب هولندا. وفي سنة 2014 كان مرة أخرى قريب، لكن الحلم توقف في نصف النهائي. ثلاثة ديال النهائيات وخمسة ديال المرات ما بين الأربعة الكبار، إنجاز كتحلم به معظم المنتخبات، لكن هولندا ما كيحالفهاش الحظ. لسوء الحظ اللي لازم المنتخب الهولندي في النهائيات خلى الأغلبية يوصفوه بأعظم منتخب لم يفز بكأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية، من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
3: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
2: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
3: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
4: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
2: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
6: في
1: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوساطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة ودبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العملية الدبلوماسية. ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا كندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكالية التمييز ضد المرأة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو
0: أخبار المغرب والعالم.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى المغربي للحلال بالدار البيضاء، أكد مدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي أن اعتراف إندونيسيا التي تعد أول سوق للحلال في العالم من حيث عدد السكان المسلمين بنظام الحلال المغربي يفتح آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلال.
2: اقتصاد الحلال أصبح يتطور كثيرا، والمقاولة المغربية عند جميع الكفاءات من أجل ولوج هذا السوق. والمنتدى دار واحد برنامج ديال العمل اليوم باش يهضر على لابيل حلال، علامة حلال المغرب، شنو هي الأهمية ديالها.
1: حسب الطيبي فإن هذا الاعتراف يأتي ليؤكد الثقة الممنوحة للمنظومة المغربية لمطابقة الحلال، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك عدة تحديات قائمة تشكل أوراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
2: وضعنا الأهمية على الاعتراف الدولي بعلامة حلال المغرب، لأن الآن من أجل ولوج بعض الأسواق أو كثير من الأسواق العالمية خصوصا السوق الأندونيسي، يجب أن تكون هناك المواد غذائية ومواد جميل ومواد صيدلانية أنها تكون حلال، ويكون هذا علامة حلال مسلمة من هيئات معترف بها.
1: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 150 مشاركا من المغرب وخارجه تميزت بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد المغربي للتقييس واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل الجالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز التعاون في مجال الحلال.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو فوان.
3: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
5: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيه واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
6: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
1: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
7: هذه البادره هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربيه كاملين. اليوم كاينه في مدينه ديال الرباط بالضبط في مدينه ديال شاله اللي كتسلط الضوء على واحد الفتره مهمه من التاريخ اللي داز من المغرب. بيان سور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فتره مهمه واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
8: تاريخ زاهر وحتى هذا الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
1: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
11: باستثمار يفوق 60 مليون درهم وبكفاءة مغربية 100%، شهدت مدينة الفقي بن صالح تدشين الوحدة الصناعية المبتكرة ميلكو التابعة لشركة سنترال دانون، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. هذا المشروع الصناعي يهدف إلى تثمين الحليب المجمع محليا وتقليص الاعتماد على الواردات من المكونات الأساسية للصناعات الحليبية.
12: يندرج هذا المشروع الذي رصد له استثمار يفوق 60 مليون درهم في إطار المجهودات التي تقوم بها شركة سنترال دانون من أجل ترسيخ الابتكار الصناعي كرافعة أساسية لتعزيز تنافسيتها والرفع من قيمتها المضافة وتقليص بصمتها الكربونية.
11: وتعتبر هذه الوحدة الأولى من نوعها في قطاع الحليب بالمغرب، حيث ترتكز على تكنولوجيا متطورة لتجزئة الحليب عبر تقنيات الترشيح الدقيق والفائق. هذه التقنيات تسمح باستخراج مكونات أساسية كالبروتينات واللاكتوز لاستخدامها في صناعة الأجبان والياغورت والمشروبات. نحن أول من يمتلك هذه التكنولوجيا التي تسمى ميلكو، وهي تكنولوجيا تقتصر على عدد قليل من الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية. ستسمح هذه التكنولوجيا بخلق قيمة مضافة أكبر للحليب المغربي الذي نجمعه يوميا من خلال 40,000 مربي ماشية نتعامل معهم. اختيار الفقي بن صالح لم يأتي عبثا، فالمدينة تقع في قلب حوض استراتيجي لإنتاج الحليب. هذه الوحدة الجديدة ستسهم في تعزيز استدامة النشاط الاقتصادي للفلاحين لا سيما صغار المنتجين، وتدعم سلسلة القيمة الوطنية لقطاع الحليب بشكل متكامل ومستدام.
3: ريم راديو.
9: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
11: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسبو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر السباحة في الأودية وبحيرات السدود. الانطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة، أكبر سدود المملكة، كإشارة قوية لاستهداف الساكنة المجاورة والزوار.
14: دأبت الوكالة على التنظيم ديال هذه الحملة هذه، بحيث أنه يعني في هذه السنوات الأخيرة يعني سجلنا واحد الارتفاع يعني مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث أنه منذ سنة 2017 لحد الآن يعني سجلنا أكثر من واحد 120 ضحية اللي فقدت الحياة ديالها بطبيعة الحال من جراء السباحة في الحقينات ديال السدود.
11: وتهدف الحملة إلى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن هدوء مياه السدود يعني الأمان، فهذه المنشآت تخفي مخاطر مميتة كالأوحال والتيارات القوية والعمق السحيق، وهي بيئة غير مهيئة إطلاقا للاستجمام.
15: هذه الحملة التحسيسية لأن دأبت وكالة الحوض المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور وتنحد ما أمكن من حالات الغرق.
11: وتعتمد الحملة مقاربة تواصلية متنوعة تشمل الخيام المتنقلة وسيارات التوعية بمكبرات الصوت في الأسواق، فضلا عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
2: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
3: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
2: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
3: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب، تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
4: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
2: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس.

0: يونيو وثاني يوليوس. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 دجنبر 2025، والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
2: Rime Radio.
1: اخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
2: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراق التي قدمت، وأيضا

0: يوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
1: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
2: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
3: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
2: هذا المعهد العربي يحتضن حالياً 52 يتيماً من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالباً يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: Le vice-président de la Chambre des conseillers, Lahsen Haddad, a reçu à Rabat une délégation française de jeunes élus, composée de parlementaires, de députés locaux, ainsi que de représentants d'organisations de jeunesse et d'associations, en présence du consul général du Royaume du Maroc à Colombes et de responsables. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d'amitié entre le Royaume du Maroc et la République française, a été l'occasion pour Lahsen Haddad de souligner que le partenariat entre les deux pays connaît une dynamique renouvelée fondée sur la confiance, le respect mutuel et une ambition commune. C'est une occasion pour mettre en avant le rôle central de la diplomatie parlementaire dans la consolidation des liens entre les deux peuples et dans la promotion du dialogue et de la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun. La Chambre des conseillers, en tant qu'institution constitutionnelle représentant les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux, accorde une importance particulière à l'échange d'expertise dans les domaines de la gouvernance territoriale, du développement durable, de la participation citoyenne et de la régionalisation avancée. Le vice-président de la Chambre des conseillers a également salué le rôle joué par les associations de jeunesse, notamment la Fédération des associations de la jeunesse marocaine en France, dans l'établissement des passerelles de communication entre les jeunes marocains et français et dans la promotion des valeurs de dialogue, d'ouverture et de coopération.
7: Je suis ravi de pouvoir venir à la Chambre des conseillers. Je remercie vraiment le gouvernement marocain ainsi que les parlementaires pour cet accueil. Ça a été aussi pour nous un moment de réaffirmer l'amitié que nous avons entre nos deux peuples, entre nos parlementaires. Moi j'ai la chance de présider le groupe interparlementaire français et donc on a des échanges en bilatéral avec nos homologues marocains deux fois par an.
8: On a eu l'honneur d'être reçu par le vice-président de la Chambre haute. Pour nous, c'est un moment qui est très important puisque on est là pour signifier justement notre envie d'une collaboration renforcée entre le Maroc et la France, que nous considérons le Maroc comme un pays ami avec des enjeux communs et beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons collaborer dans un sens comme dans l'autre.
6: Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'importance de poursuivre le dialogue parlementaire et institutionnel, ainsi que de renforcer les échanges entre les jeunes élus des deux pays, en vue de consolider les relations maroco-françaises et d'élargir les perspectives de coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt commun.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر.
9: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى المغربي للحلال بالدار البيضاء، أكد مدير المعهد المغربي للتقييس عبد الرحيم الطيبي أن اعتراف إندونيسيا التي تعد أول سوق للحلال في العالم من حيث عدد السكان المسلمين بنظام الحلال المغربي يفتح آفاقا جديدة للمصدرين المغاربة ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلال.
11: اقتصاد الحلال أصبح يتطور كثيرا، والمقاولة المغربية عند جميع الكفاءات من أجل ولوج هذا السوق. والمنتدى دار واحد برنامج ديال العمل اليوم باش يهضر على لابيل حلال، علامة حلال المغرب، شنو هي الأهمية ديالها.
10: حسب الطيبي فإن هذا الاعتراف يأتي ليؤكد الثقة الممنوحة للمنظومة المغربية لمطابقة الحلال، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك عدة تحديات قائمة تشكل أوراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
11: وضعنا الأهمية على الاعتراف الدولي بعلامة حلال المغرب، لأن الآن من أجل ولوج بعض الأسواق أو كثير من الأسواق العالمية خصوصا السوق الأندونيسي، يجب أن تكون هناك المواد غذائية ومواد جميل ومواد صيدلانية أنها تكون حلال، ويكون هذا علامة حلال مسلمة من هيئات معترف بها.
10: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 150 مشاركا من المغرب وخارجه تميزت بتوقيع مذكرة التفاهم بين المعهد المغربي للتقييس واتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل الجالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز التعاون في مجال الحلال.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وعلى مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط قدمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها. فيما يهدف مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة جيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. كما صادق المجلس خلال أشغاله على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدل قدمه وزير العدل. ويهدف مشروع هذا القانون إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 34 بعد 100 من الدستور. واطلع المجلس الحكومي كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026. وفي ختام أشغاله صدق اتفق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
13: تحت شعار الابتكار في الحكامة من أجل إدارة عمومية جاهزة للمستقبل، اختتمت بالرباط أشغال المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين. هذا المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل تطوير الإدارة العمومية في ظل التحولات المتسارعة، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية. عقدنا هذا الاجتماع من أجل تبادل التجارب العربية الرائدة وتقاسم الممارسات الفضلة في مجال تحديث الإدارة العمومية، حيث يعد هذا التحديث مسارا جماعيا يقوم على التعاون والتبادل الخبرات. وعلى هامش اختتام أشغال المنتدى، وقعت السيدة الصغروشني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالجمهورية اللبنانية إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة.
5: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

اشنو هو اصعب احساس في الكره، انك تخسر ولا انك تبقى قريب من الحلم طول عمرك وما تلمسوش؟ هذه بالضبط هي القصه ديال هولندا، منتخب غير كره القدم وصنع ثوره تكتيكيه كامله، منتخب خرج للعالم اساطير بحال يوهان كرايف، بيركامب، شنايدر وفان بيرسي، ومع ذلك كلما قرب من كاس العالم كيهرب منه. في سنة 1974 المنتخب الهولندي غيبهر العالم بما سمي الكرة الشاملة، وكان الجميع مقتنع أن اللقب محسوم، لكن ألمانيا الغربية آنذاك قالت لا وما خلاتش الطواحي الهولندية تفرح باللقب. القصة ما وقفتش هنا، سنة 1978 رجعت هولندا للنهائي من جديد، وكان الحلم أقرب من أي وقت مضى، لكن لسوء الحظ الأرجنتين خطفات الكاس. مرت السنوات وتغيرت الأجيال، لكن القصة نفسها تكررت. في سنة 1998 بلغ نصف النهائي بدون المرور النهائي. في سنة 2000 وصل إلى النهائي للمرة الثالثة، لكن إنيستا قاد المنتخب الإسباني لتتويجها الأول على حساب هولندا. وفي سنة 2014 كان مرة أخرى قريب، لكن الحلم توقف في نصف النهائي. ثلاثة ديال النهائيات وخمسة ديال المرات ما بين الأربعة الكبار، إنجاز كتحلم به معظم المنتخبات، لكن هولندا ما كيحالفهاش الحظ. لسوء الحظ اللي لازم المنتخب الهولندي في النهائيات خلى الأغلبية يوصفوه بأعظم منتخب لم يفز بكأس العالم. نشوفكم في الحلقة الماضية.

0: الرياضة البحرية يعني مهمة بالنسبة للإنسان، سواء من الناحية الصحية أو النفسية أو حتى الرياضية، فهو نشاط مهم جدا خصوصا في فترة الصيف. يعني فترة الصيف طبيعة الحال تكون هذا النشاط مهم جدا، ومع العلم أن المغرب يتوفر على واحد شريط ساحلي كبير. بالنسبة للشباب تنصحهم باش يتجهوا لهذه الرياضات اللي فيها أنواع متعددة.
1: بالنسبة للفترة الصيفية يعني كنشوفوا أن كاين إقبال كبير لي سبور نوتيك، باغ إكزومبل كنشوفوا لي جون كيمشيو يديروا الكاياك، اللي كيدير لا ناتاسيون في لي بلاج. برك الله عندنا المغرب الواجهتين بحريتين، يعني أون ا بليزيوغ ديستيناسيون، والحمد لله يعني بنادم كيتحرك في الصيف يا بلوس بوكو دو داكتيفيتي. وهاد لي سبور نوتيك يعني هما راه كيحركوا الدورة الدموية، يعني مزيانين للميتابوليزم، يعني سي فريمون اون اكتيفيتي اللي كتحرك لنا الفيزيك ديالنا وكتعاوننا باش نكونوا اون بون سونتي.
2: الرياضات البحريه اخويا راه مهمه بزاف، راه ضروره. راه كاين انواع منها، كاين عاوتاني السباحه، كاين السيرف، كاين اللي كيضربوا كاياك. انت داك الشيء ضروري خصك ديرو في حياتك باش تبقى في صحه زوينه. وسخشي دابا راك عارف الصيف متي راه الصاد، راه تمشي تبرد ودير الرياضه في نفس الوقت.
3: إذاعة الأخبار المغربية. بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
4: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة جديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
5: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولتنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
3: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
6: هاد البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة، اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بيانسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
7: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
3: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: ريم راديو، ريم راديو،
8: الخبر من المصدر.
11: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة ملاصقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونة الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي. ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا كندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
8: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو
8: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
9: ريم راديو
8: إذاعة الأخبار المغربية.
12: La ville d'Agadir a accueilli la 7e étape de la 3e édition des régionales de l'investissement du groupe Banque Centrale Populaire. Cette initiative vise à promouvoir l'investissement productif, renforcer l'accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises, TPME, et rapprocher les porteurs de projets des différents dispositifs publics d'appui. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité adoptée par le BCP à l'égard de ses clients. Ce conclave est marqué par la participation des acteurs publics et privés engagés dans l'accompagnement de l'investissement au niveau local et régional dans les différents domaines, y compris la transition énergétique.
13: En tant que CRI, l'objectif aujourd'hui, c'est évidemment de parler de tout ce qui est mécanisme de financement disponible, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, évidemment, et mettre le focus sur le dispositif TPME qui vient dans le cadre de la nouvelle charte d'investissement et évidemment de mettre également en exergue le rôle du CRI dans l'accompagnement de tous ces investisseurs et porteurs de projets pour qu'ils puissent évidemment bénéficier de tous les avantages que peuvent leur offrir la nouvelle charte d'investissement et en l'occurrence le nouveau dispositif TPME.
12: Organisée par le groupe BCP, cette rencontre a réuni des représentants d'institutions publiques, des acteurs économiques, des entrepreneurs, ainsi que des porteurs de projets autour des opportunités offertes par la nouvelle charte de l'investissement des TPME et des mécanismes d'accompagnement destinés à favoriser la concrétisation des projets d'investissement.
14: On a participé en tant que CGM SUSMESA pour parler un peu des possibilités présente la région en termes d'opportunités, en termes d'investissement et en termes de plateformes pour les exportations, sachant qu'on est une région exportatrice par excellence, que ce soit au niveau des produits de la mer et au niveau des produits agricoles. Aujourd'hui, il y a une ouverture vers d'autres produits qu'on espère développer, Inch'Allah, avec l'ouverture du port sec d'Agadir, qui est un projet qui va métamorphoser la dynamique économique au niveau de la région.
12: Les échanges ont permis de mettre en exergue les atouts du Maroc en tant que plateforme industrielle compétitive, portée par une dynamique soutenue d'investissement et par un environnement favorable au développement des entreprises.
9: RIM Radio.
8: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقيه بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوى ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها عمالات وأقاليم الرشيدية وسيد بن نور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفر وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. مع
16: محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
11: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي برسم ثم النهائي كأس العالم 2026. وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوارينغ كمساعد ثاني، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيري ومواطن هيسيل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي. وستجرى هذه المباراة الحاسمة يوم السبت 4 يوليو الجاري على أرضية ملعب يوستن، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي للمونديال.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب ينظم بالداخل لقاء جهويا خصصا لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع.
2: انه برنامج كيمشي في اطار التمويل المختلف، يعني مختلف يعني حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال يعني الايواء السياحي.
1: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مغرب المقاولات، يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة ولا سيما جهة الداخل وادي الذهب.
3: البرنامج اسمه جو سياحة، والهدف منه هو دعم المقاولات اللي ينشطوا في قطاع السياحة المتوسطات والصغرى.
1: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض حول آليات المواكبة والتمويل المقترحة في إطار برنامج جو سياحة، إلى جانب تبادل الآراء مع حاملي المشاريع وتنظيم لقاءات للتواصل والتشبيك بين مختلف المتدخلين في القطاع.
4: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بجنيف، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين، أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف، من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو.
5: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
8: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
9: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
10: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
8: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
11: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غادر.ma فزنا ب
8: وتشجيع حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل مؤسسات محيطها المجتمعي.
11: يا فريق دولت بتطبيق ديالنا غادر.ma فزنا بالجائزة الاولى، وهذا فخر كبير لنا نكونوا حتى حنا كنساهموا على المستوى ديالنا الجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
8: تميز حفل الاختتام بتاع الجوائز فرق الفائزة التي تمثل فن واسعا مؤسسات الوطنية موزعة 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية جامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكومة والإدارات.
5: إذاعة الأخبار المغربية. إم راديو.
12: Le patronage du roi Mohamed VI que Dieu l'assiste du 25 au 7 juin cap sur Essaouira. 3 jours de voyage où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et musique du est de retour. 40 maalem et des artistes venus du monde entre Carlinhos Brown, Charbonna, The Spirit of Gospel, Anthony Morgan, Yemin Hamden, Fotis Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 7 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
5: أخبار المغرب والعالم.
13: ممثل منظمة الأرضية والزراعة المتحدة بالمب يشيد بنموذج المبتكر الذي طور المملكة المغربية في مجال تدبير الغابات في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجي غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الذات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير النموذج وتيزه والعمل على الاستفادة منه في دان أخرى بقارة الإفريقية وخارجها.
14: محطه مهمه لتقييم نزيه ستارت ابات المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاق تحت سيدنا النصر 20 بهدف خلق واحد نموذج تدبير قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
13: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء فشراكة على الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة شركاء التقنيين الذين يواكبون تنفيذ استراتيجية تقنية جانب ممثل أبرز المؤسسة الثنائية ومتعددة الأف والمنظمات الدولية.
5: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة مونديال تافل لا تنسى
15: لا تنسى
0: لقطة حدثت الآن

0: شبكة مراسلة ترصد الأحداث عبر العالم من الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: انعقد اليوم الرباط الأسبوعية لمجلس الحكومة، ترأس السيد عز أخنوش. المجلس صفى على مشروع قانون يتعلق بنظام الإحصائية الوطنية، وكذا على مشروع قانون يتعلق بتنظيمة العدولة. كما صفى المجلس على مشروع قانون يتعلق بمندوبية السمير للتخطيط، وإطلع اتفاق بين حكومة المملكة العربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الروكية الغي بالقاهرة 6 من 2026. صدق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 93 من الدستور.
0: الخبر من المصدر.
3: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا يكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت معنا قبل النتيجة ونقرأ لعبة كما ترأ الحكاية. الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل الكي على ريم راديو.
0: أعطى الأخبار البياء
1: راديو
0: المذاقية، خبر اليقين ريم راديو.
4: وكالة بيت للقدس الشريف التابعة لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزا كاملة لمأوى الأيتام المعهد العربي بلدة أبو إيسى في طامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي تتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
5: تقدير الشكر وعظيم الامتنان لنا في وكالة المال على الدعم الذي قدمه اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للتام، حيث هذا الدعم سيوفر للطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأغراض التي قدمت، أيضا سيوفر بيئة معنوية جيدة.
6: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة. كما نوجه التحية إلى جلالة المغربي والحكومة المغربية والمغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
4: هذه احنا

0: ولا تجلس جماعة القرى في المملكة المية وتشمل مفروشات وجهيزات كهربية إضافة إلى تجهيزات بخ ما يسهم في تحسين بيئة المعيشة داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على وصلة رسالة تربوية.
1: أهمية كبيرة جدا لأن هناك حاجة لدعم ودمج الأطفال والأطفال الأيتام وأيضا ذات الاحتياج الخاصة في المجتمع، وهذا ليس واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم تحفظ لهم أيضا فرصة تساوية مع الآخرين.
0: هذا المعهد العربي يحتوي حاليا 52 يتيم من أبناء الشهداء والأسرى، والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلعليم الأسي والثانوي.
2: الأخبار المغية، نحن مصدر الخبر ومصداقيه، مهمة إخباركم على مدار الساعة طيلة اليوم. للاستماع للبث الباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم غاديو إما. كل إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب العالم.
3: خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى المغربي للحلال بالبيضاء، أدى مدير المعهد المغربي لتيس عبد الرحيم الطيبي اعتراف إندونيسيا التي تعد أول سوق للحلال في العالم من عدد السكان المسلمين بنظام الحلال المغربي، يفتح أفاقا جديد للمصدرين المغاربة ويكرس مصداقية المنظومة الوطنية لمطابقة الحلال.
4: اقتصاد الحلال أصبح تطور كثيرا، والمقاولة المغربية جميع الكفاءات من أجل ولوج السوق، والمنتدى دار واحد البرنامج، برنامج ديال اليوم كيهضر على الحلال المغرب شنو هي الإدارة.
3: طب الطيبي فهذا الاعتراف يأتي ليؤكد دقة الممنوحة منظومة المغربية لمطابقة الحلال، مشيرا إلى أنه رغم من التقدم المحرز لا زال هناك عدة تحديات قائمة تشكل وراشا تتطلب تعبئة جميع الأطراف المعنية.
4: وضعنا الأهمية رفض الدولي بعلامة الحلال المغرب، لأن من أجل ولوج الأسواق أو كثير الأسواق النامية خصوصا الإندونيسي يجب أن تكون هناك المواد الغذائية ومواد جميل ومواد الصيدلية أنها تكون حلال، ويكون هذا علم حلال مسلم من هيئات مرف بها.
3: الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي جمع أزيد من 105 شاركا من المغرب وخارجه تميزت بمذكرة تفاهم بين هذه المغربية للقيس واتحاد مؤسسات الإسلامية في البرازيل الذي يمثل جالية المسلمة في البرازيل بهدف تعزيز عون في مجال الحلال.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
5: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي والنظيرة الكندية رسم ثم نهائي كأس العالم 2026، وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية من ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوانغ كمساعد ثاني، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكي ومواطنه ستيكسترا كمن مساعد إحتياطي. وستجرى هذه المباراة الحاسمة يوم السبت 4 يوليو الجاري على أرض ملعب يوستن، حيث يسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ بلوغ الدور ربع النهائي للمونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت، كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو. أول إذاعة إخبارية بالمئة فغرب غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيو إذاعة أخبار المغربية.
6: مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أطلقت وكالة الحوض المائي لسابو حملتها التحسيسية السنوية للتحذير من مخاطر الباحة في الأودية وبحيرة السدود. انطلاقة كانت من السوق الأسبوعي لعين دريج المحاذي لسد الوحدة لسدود المملكة كإشارة نوية لاستهداف كنة المجاورة والزور.
7: بت الوكالة على تنظيم ديال هاد الحملة هادي، بحيث أنه يعني في السنوات الأخيرة سجلنا واحد الارتفاع مهول ديال العدد ديال الضحايا، بحيث أنه منذ سنة 2017

0: الان سجلنا اكثر من 120 ضحيه اللي فقدت الحياه ديالها بالحال في راس السباحه في الحق ديال السدود.
1: وتهدف الحمله الى تصحيح الاعتقاد الخاطئ بانه مياه السدود يعني الامن، فهذه المنشاه تخفي مخاطر ميتة كالعال والتيارات المياه والعمق السحيق، هي بيئه غير هيئه اطلاقا للاستمام.
2: هذه الحملة حساسية لأن دأبت وكالة الحول المائي لسابو منذ سنوات، والحمد لله كل سنة تتطور ونحد أمكن من حالات الغارق.
1: تعتمد الحملة مقاربة أصولية متنوعة تشمل الخيام المتنوعة وسيارة التوعية بمكرات الصوت أسواق عن بث كبسولات تحسيسية عبر وسائل الإعلام وقع التواصل الاجتماعي.
3: إذاعة الأخر المغربية كريم راديو.
4: السلوك الموطن برنامج إذاعي يبرز تجليات الحق المدني يرسخ ثقة العيش المشترك. السلوك الواطن من الاثنين إلى الجمعة نادية أبرام على ريم راديو.
5: بجنيف السفير الممثل الدملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفرنكوفوني فعلا رئيسي الحكمة العالمية للمال الرقمي والذكاء الاصطناعي خلال اعتماد مقاربة ترتكز على القيادة الرقمية والإدماج الأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن صد جميع الدول والشعوب من هذه الدورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال تحت الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكمة المال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة سفراء الفرنكوفيين أن فضاء الفرنكوفي يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تردها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية الأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بملاك البيانات والحكم فيها باعتبارها عنصرا وريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه منشود بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضل. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارسة يمكن الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى أبرز سفير المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيد دان يتم معالم الاقتصادات والإدارة وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لرعاية تحقيق أهداف تنمية المسامة وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.

0: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: باستثمار يفوق 60 مليون درهم وبكفاءة مغربية 100%، شهدت مدينة الفقي بن صالح تدشين الوحدة الصناعية المبتكرة ميلكو التابعة لشركة سنترال دانون، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. هذا المشروع الصناعي يهدف إلى تثمين الحليب المجمع محليا وتقليص الاعتماد على الواردات من المكونات الأساسية للصناعات الحليبية.
3: يندرج هذا المشروع الذي رصد له استثمار يفوق 60 مليون درهم في إطار المجهودات التي تقوم بها شركة سنترال دانون من أجل ترسيخ الابتكار الصناعي كرافعة أساسية لتعزيز تنافسيتها والرفع من قيمتها المضافة وتقليص بصمتها الكربونية.
2: وتعتبر هذه الوحدة الأولى من نوعها في قطاع الحليب بالمغرب، حيث ترتكز على تكنولوجيا متطورة لتجزئة الحليب عبر تقنيات الترشيح الدقيق والفائق. هذه التقنيات تسمح باستخراج مكونات أساسية كالبروتينات واللاكتوز لاستخدامها في صناعة الأجبان والياغورت والمشروبات. نحن أول من يمتلك هذه التكنولوجيا التي تسمى ميلكو، وهي تكنولوجيا تقتصر على عدد قليل من الدول الأوروبية ودول أمريكا الشمالية. ستسمح هذه التكنولوجيا بخلق قيمة مضافة أكبر للحليب المغربي الذي نجمعه يوميا من خلال 40,000 مربي ماشية نتعامل معهم. اختيار الفقي بن صالح لم يأتي عبثا، فالمدينة تقع في قلب حوض استراتيجي لإنتاج الحليب. هذه الوحدة الجديدة ستسهم في تعزيز استدامة النشاط الاقتصادي للفلاحين، لا سيما صغار المنتجين، وتدعم سلسلة القيمة الوطنية لقطاع الحليب بشكل متكامل ومستدام.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
0: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
5: المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب ينظم بالداخلة لقاء جهويا خصصا لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع.
6: انه برنامج كيمشي في اطار التمويل المختلف، يعني مختلف، يعني حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال يعني الايواء السياحي.
5: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مغرب المقاولات، يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلة الواعدة، ولا سيما جهة الداخلة وادي الذهب.
7: البرنامج اسمه جو سياحة، والهدف منه هو دعم المقاولات اللي ينشطوا في قطاع السياحة المتوسطات والصغرى.
5: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض حول آليات المواكبة والتمويل المقترحة في إطار برنامج جو سياحة، إلى جانب تبادل الآراء مع حاملي المشاريع وتنظيم لقاءات للتواصل والتشبيك بين مختلف المتدخلين في القطاع.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب يشيد بالنموذج المبتكر الذي طورته المملكة المغربية في مجال التدبير الغابوي في لقاء خصص لتقديم حصيلة تقدم تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030. المغرب يعمل على تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر يعنى بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطبيعة وحماية الغابات ومكافحة تدهور التربة ومحاربة التصحر. المسؤول الأممي جدد تأكيد التزام منظمة الأغذية والزراعة بمواكبة المغرب في تطوير هذا النموذج وتعزيزه والعمل على الاستفادة منه في بلدان أخرى بالقارة الإفريقية وخارجها.
9: محطة مهمة لتقييم تنزيل استراتيجية غابة المغرب 2020-2030 اللي عطى انطلاقا تحسينا لنصرف 2020 بهدف خلق واحد نموذج تدبير جديد قائم على الاستدامة والابتكار والتعاون.
8: أنا فخورة جدا لحضور هذا اللقاء، فشراكتنا مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ذات أهمية تهدف إلى مواكبة المملكة في تنفيذ استراتيجية غابات المغرب لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي. هذا اللقاء جمع كافة الشركاء التقنيين والماليين الذين يواكبون تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب ممثلي أبرز المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية من الجمعة إلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد بدرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان وقلعة سراغنا ومراكش ورحمنا والخميسات واليوسفية والفقية بن صالح وأوسرد والقنيطرة وسيدي قاسم وسطات وشيشاوي ووادي الذهب وبجدور وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وابن ملال. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أن تهم الظاهرة نفسها من 40 إلى 43 درجة خلال الفترة ذاتها. عمالات وأقاليم الراشدية وسيدي بنور وأسفي ونواصر ومديونة والصويرة والعرائش وتنغير وتونات ومولي يعقوب وفاس وبرشيد وأقادير إدوتنان ومكناس والحاجب وصفر وترودانت وخريبقة وخنيفرة وقلميم وبن سليمان ووزان وتازة. وستتراوح درجات حرارة ما بين 33 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم تمارس خيرات والدار البيضاء والمحمدية والرباط وسلا والجديدة وإفران. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة ابتداء من 10 من صباح الجمعة إلى غاية 11 من مساء السبت.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.net.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
7: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة جديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
8: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي. حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
6: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
9: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كاينه في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بيان سور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
10: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
6: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: في اجتماعه الأسبوعي صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني وعلى مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط قدمهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي إلى وضع إطار قانوني جديد يهم النظام الإحصائي الوطني، وذلك من خلال تحديد مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها. فيما يهدف مشروع القانون المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط إلى اعتماد إصلاح جوهري للمندوبية من خلال تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى هيئة حكامة جيدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. كما صادق المجلس خلال أشغاله على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدل قدمه وزير العدل. ويهدف مشروع هذا القانون إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول تطبيقا لأحكام الفصل 34 من الدستور. واطلع المجلس الحكومي كذلك على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026. وفي ختام أشغاله صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 الدستور.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: المركز الجهوي للاستثمار بجهة الداخل وادي الذهب ينظم بالداخل لقاء جهويا خصصا لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع.
12: انه برنامج كيمشي في اطار التمويل المختلف، يعني مختلف يعني حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال يعني الايواء السياحي.
6: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن ومؤسسة مغرب المقاولات يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة ولا سيما جهة الداخل وادي الذهب.
13: البرنامج اسمه جو سياحة والهدف منه هو دعم المقاولات اللي ينشطوا في قطاع السياحة المتوسطات والصغرى.
6: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض حول آليات المواكبة والتمويل المقترحة في إطار برنامج جو سياحة إلى جانب تبادل الآراء مع حاملي المشاريع وتنظيم لقاءات للتواصل والتشبيك بين مختلف المتدخلين في القطاع.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بكم والبداية بأبرز العناوين. بوزنيقة انطلاق البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026. أي تورير تعيش على إيقاع المهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية في نسخته الثالثة. وانطلاق منافسة الأسبوع الدولي البحري للمضيق بمشاركة 161 متسابقا. انطلقت بالمركز الوطني للتخييم بوزنيقة الشاطئ فعاليات البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم إلى غاية 30 من غشت المقبل. ويرم هذا البرنامج المساهمة الفاعلة في التنشئة الاجتماعية للناشئة والشباب عبر مختلف ربوع المملكة، وكذا تنمية مهارات هذه الفئة المجتمعية وقدراتها في مختلف المجالات عن طريق تنظيم أنشطة متنوعة تحت إشراف أطر تربوية مؤهلة. ويستفيد من البرنامج الوطني للتخييم خلال الصيف الحالي الذي يقام تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، يستفيد حوالي 110 آلاف مستفيد مقابل 167 ألف مستفيد خلال السنة الماضية، موزعين على شبكة مراكز التخييم التي تغطي كافة جهات المملكة. تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأي تورير بإقليم الحوس فعالية الدورة الثالثة للبهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
3: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأيت أورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعاقب عروض فرق أحواش والتي قدمت لوحة تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
4: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تشكلوا واحد 70% من المشاركين في هذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم تاع الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لينا مجموعة من الفنانين.
3: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين، إلى جانب إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع أيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
2: بالمغرب مضيق انطلقت المنافسات الرسمية لدورة 22 للأسبوع الدولي البحري، وذلك بمشاركة 161 رياضية ورياضي يمثلون 8 دول أوروبية وإفريقية وأسيوية إلى جانب المغرب البلد المضيف. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: بمشاركة 161 رياضية ورياضيا يمثلون 8 دول أوروبية وإفريقية وأسيوية إلى جانب المغرب، انطلقت المنافسة الرسمية للدورة 22 للأسبوع الدولي البحري بالمضيق. هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من النادي الملكي البحري للمضيق وبشراكة مع عمالة المضيق والفنيدق وتحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للشراع، جرى افتتاحها بحضور مسؤولين وشخصيات رياضية وسياسية واقتصادية وجمعوية.
6: اليوم غادي نعملوا افتتاح ان شاء الله الاسبوع الدولي للزوارق الشرائيه بالمضيق تحت الرعايه الساميه صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وايده. في الجانب الاجتماعي عندنا 9 ديال الجمعيات الاطفال الحاجيات الخاصه، وهذه على صعيد الجهه طنجه تطوان الحسيمه.
7: هذه الدوره 22 كل كما كل سنه كتميز بمشاركه كبيره ديال جل الانديه المغربيه اللي هي 8 ديال الانديه واضافه الى 8 ديال الدول اضافه الى المغرب.
8: اليوم الافتتاح اللي هو نظم النادي واحد الافتتاح اللي هو مميز انساني اجتماعي بحضور استضافة في وادي عقا ديال جهه طنجه تطوان الحسيمه. كما كتشوفوا الاطفال فرحانين صراحه هذه المشاركه ديال الاوبتيميست والكاياك.
5: تميز الحفل بتوزيع الجوائز على المتوجين في مسابقات الكاياك والأوبتيميست الخاص بالأطفال في وضعية إعاقة الذي شارك فيه 60 متسابقة ومتسابقا يمثلون 9 جمعيات مهتمة برعاية الأطفال في وضعية إعاقة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو.
5: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
9: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 الأسابيع هاكاثون النزاهة اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية، الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
10: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
5: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
11: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ.ma فزنا بالجائزه الاولى، وهذا فخر كبير لنا اننا نكونوا حتى حنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربه الرشوه.
5: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: شنو هو أصعب إحساس في الكرة؟ أنك تخسر ولا أنك تبقى قريب من الحلم طول عمرك وما تلمسوش؟ هذه بالضبط هي القصة ديال هولندا، منتخب غير كرة القدم وصنع ثورة تكتيكية كاملة، منتخب خرج للعالم أساطير بحال يوهان كرايف، بيركامب، شنايدر وفان بيرسي، ومع ذلك كلما قرب من كأس العالم كيهرب منه. سنة 1974 المنتخب الهولندي غيبهر العالم بما سمي الكرة الشاملة، وكان الجميع مقتنع أن اللقب محسوم، لكن ألمانيا الغربية آنذاك قالت لا وما خلاتش الطواحي الهولندية تفرح باللقب. القصة ما وقفتش هنا، سنة 1978 رجعت هولندا للنهائي من جديد وكان الحلم أقرب من أي وقت مضى، لكن لسوء الحظ الأرجنتين خطفات الكاس. مرت السنوات وتغيرت الأجيال، لكن القصة نفسها تكررت. في سنة 1998 بلغ نصف النهائي بدون المرور للنهائي. في سنة 2000 وصل إلى النهائي للمرة الثالثة، لكن إنيستا قاد المنتخب الإسباني لتتويجها الأول على حساب هولندا. وفي سنة 2014 كان مرة أخرى قريب، لكن الحلم توقف في نصف النهائي. 3 ديال النهائيات و5 المرات ما بين الأربعة الكبار، إنجاز كتحلم به معظم المنتخبات، لكن هولندا ما كيحالفهاش الحظ. لسوء الحظ اللي لازم المنتخب الهولندي في النهائيات خلى الأغلبية يوصفوه بأعظم منتخب لم يفز بكأس العالم. نشوفكم في الحلقة المجيئة.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو.
3: Le vice-président de la Chambre des conseillers, Lahsen Haddad, a reçu à Rabat une délégation française de jeunes élus, composée de parlementaires, de députés locaux, ainsi que de représentants d'organisations de jeunesse et d'associations, en présence du consul général du Royaume du Maroc à Colombes et de responsables. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d'amitié entre le Royaume du Maroc et la République française, a été l'occasion pour Lahsen Haddad de souligner que le partenariat entre les deux pays connaît une dynamique renouvelée fondée sur la confiance, le respect mutuel et une ambition commune. C'est une occasion pour mettre en avant le rôle central de la diplomatie parlementaire dans la consolidation des liens entre les deux peuples et dans la promotion du dialogue et de la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun. La Chambre des conseillers, en tant qu'institution constitutionnelle représentant les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux, accorde une importance particulière à l'échange d'expertise dans les domaines de la gouvernance territoriale, du développement durable, de la participation citoyenne et de la régionalisation avancée. Le vice-président de la Chambre des conseillers a également salué le rôle joué par les associations de jeunesse, notamment la Fédération des associations de la jeunesse marocaine en France, dans l'établissement des passerelles de communication entre les jeunes marocains et français et dans la promotion des valeurs de dialogue, d'ouverture et de coopération.
4: Je suis ravi de pouvoir venir à la Chambre des conseillers. Je remercie vraiment le gouvernement marocain ainsi que les parlementaires pour cet accueil. Ça a été aussi pour nous un moment de réaffirmer l'amitié que nous avons entre nos deux peuples, entre nos parlementaires. Moi j'ai la chance de présider le groupe interparlementaire français et donc on a des échanges en bilatéral avec nos homologues marocains deux fois par an.
5: On a eu l'honneur d'être reçu par le vice-président de la Chambre haute. Pour nous, c'est un moment qui est très important puisque on est là pour signifier justement notre envie d'une collaboration renforcée entre le Maroc et la France, que nous considérons le Maroc comme un pays ami avec des enjeux communs et beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons collaborer dans un sens comme dans l'autre.
3: Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'importance de poursuivre le dialogue parlementaire et institutionnel, ainsi que de renforcer les échanges entre les jeunes élus des deux pays, en vue de consolider les relations maroco-françaises et d'élargir les perspectives de coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt commun.
1: Rime Radio.
2: الخبر من المصدر.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تحت شعار الابتكار في الحكامة من أجل إدارة عمومية جاهزة للمستقبل، اختتمت بالرباط أشغال المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية الذي نظمته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع الإسكوا وشركاء إقليميين ودوليين. هذا المنتدى الذي جمع مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية لمناقشة سبل تطوير الإدارة العمومية في ظل التحولات المتسارعة، يهدف إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العمومية. عقدنا هذا الاجتماع من أجل تبادل التجارب العربية الرائدة وتقاسم الممارسات الفضلة في مجال تحديث الإدارة العمومية، حيث يعد هذا التحديث مسارا جماعيا يقوم على التعاون والتبادل الخبرات. وعلى هامش اختتام أشغال المنتدى، وقعت السيدة الصغروشني ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالجمهورية اللبنانية إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التحول الرقمي وتحديث الإدارة.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
7: تبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
1: ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: انعقد اليوم برباط الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، ترأسه السيد عزيز أخنوش. المجلس صدق على مشروع قانون يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، وكذا على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدولة، كما صدق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالمندوبيات السامية للتخطيط، واطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية في المجال الجمركي الموقع بالقاهرة في 6 أبريل 2026، وصدق على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
8: الأخبار على مدار الساعة.
10: المركز الجهوي للاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب ينظم بالداخل لقاء جهويا خصص لتقديم البرنامج الوطني جو سياحة، وهي مبادرة تروم تعزيز مواكبة وتمويل الفاعلين في القطاع السياحي وحاملي المشاريع.
11: انه برنامج كيمشي في اطار التمويل المختلف، يعني مختلف يعني حاجيات القطاع السياحي من خلال التنشيط السياحي، من خلال يعني الايواء السياحي.
10: هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة مغرب المقاولات، يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي وتشجيع الاستثمار في الجهات ذات المؤهلات الواعدة، ولا سيما جهة الداخل وادي الذهب.
12: البرنامج اسمه جو سياحة، والهدف منه هو دعم المقاولات اللي ينشطوا في قطاع السياحة المتوسطات والصغرى.
10: هذا اللقاء تميز بتقديم عروض حول آليات المواكبة والتمويل المقترحة في إطار برنامج جو سياحة، إلى جانب تبادل الآراء مع حاملي المشاريع وتنظيم لقاءات للتواصل والتشبيك بين مختلف المتدخلين في القطاع.
1: ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
3: هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
15: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
3: وفي كلمة له بهذه المناسبة قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
15: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
16: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
3: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
17: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
18: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرق أهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
10: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
19: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كاينه في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة، اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بيان سور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
20: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
10: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لقيادة المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وسيساعد الحكم أوليفير في إدارة هذه المواجهة القوية مواطنا ستيوارت بورت كمساعد أول وجيمس ماينوارينغ كمساعد ثاني، في حين أنيطت مهمة الحكم الرابع بالهولندي داني ماكيلي ومواطن هيسيل ستيكسترا كحكم مساعد احتياطي. وستجرى هذه المباراة الحاسمة يوم السبت 4 يوليو الجارية على أرضية ملعب يوستن، حيث يسعى أسود الأطلس لمواصلة كتابة التاريخ وبلوغ الدور ربع النهائي للمونديال.
21: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
21: المصداقية والخبر اليقين
22: غيم راديو.
23: La ville d'Agadir a accueilli la 7e étape de la 3e édition des régionales de l'investissement du groupe Banque Centrale Populaire. Cette initiative vise à promouvoir l'investissement productif, renforcer l'accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises, TPME, et rapprocher les porteurs de projets des différents dispositifs publics d'appui. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité adoptée par le BCP à l'égard de ses clients. Ce conclave est marqué par la participation des acteurs publics et privés engagés dans l'accompagnement de l'investissement au niveau local et régional dans les différents domaines, y compris la transition énergétique.
24: En tant que CRI, l'objectif aujourd'hui, c'est évidemment de parler de tout ce qui est mécanisme de financement disponible, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, évidemment, et mettre le focus sur le dispositif TPME qui vient dans le cadre de la nouvelle charte d'investissement et évidemment de mettre également en exergue le rôle du CRI dans l'accompagnement de tous ces investisseurs et porteurs de projets pour qu'ils puissent évidemment bénéficier de tous les avantages que peuvent leur offrir la nouvelle charte d'investissement et en l'occurrence le nouveau dispositif TPM.
23: Organisée par le groupe BCP, cette rencontre a réuni des représentants d'institutions publiques, des acteurs économiques, des entrepreneurs, ainsi que des porteurs de projets autour des opportunités offertes par la nouvelle charte de l'investissement des TPME et des mécanismes d'accompagnement destinés à favoriser la concrétisation des projets d'investissement.
25: On a participé en tant que CGM Sousmessa pour parler un peu des possibilités présente la région en termes d'opportunités, en termes d'investissement et en termes de plateforme pour les exportations, sachant qu'on est une région exportatrice par excellence, que ce soit au niveau des produits de la mer et au niveau des produits agricoles. Aujourd'hui, il y a une ouverture vers d'autres produits qu'on espère développer, inchallah, avec l'ouverture du port sec d'Agadir, qui est un projet qui va métamorphoser la dynamique économique au niveau de la région.
23: Les échanges ont permis de mettre en exergue les atouts du Maroc en tant que plateforme industrielle compétitive portée par une dynamique soutenue d'investissement et par un environnement favorable au développement des entreprises.
21: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في واحد الجولة وسط عالم صياغة الذهب، حرفة عريقة كتجمع بين الدقة الصبر والإبداع، وكتبقى من بين الحرف اللي حافظت على المكانة ديالها عبر السنين. معنا في البداية سي مصطفى رمزان، متخصص في صناعة السلاسل والأساور الذهبية. سي مصطفى مرحبا بك معنا. كأول سؤال، كيفاش كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة؟
2: البداية ديالي كانت في هذه الحرفة في 1997، وكتلقيت التكوين ديالي في إيطاليا في ميدان ديال تصنيع السلاسل، وفي هذا الميدان ديال التذواب ديال الذهب، كيفيه ديال التعامل معه من ناحيه تصنيع من المراحل الاولى كماده خام الى مراحل ديال السومي فيني الى المراحل النهائيه ديال التصنيع.
1: تبارك الله عليك سي مصطفى، شنو هي المراحل اللي كدوز منها صناعه السلسله ولا السوار من الاول حتى كيوصل للزبون؟
2: بالنسبه للمراحل ديال التصنيع ديال الذهب، كيدوز عبر واحد المراحل الاوليه، هو بالنسبه للماده الخام كنخلطوها مع واحد المواد اخرى اللي اغلبها كتكون نقره ونحاس، وكاين ديزالياج على حسب كل واحد والجوده اللي بغا. كاين ديزالياج اللي هما ديجا كيكونوا مصوبين، كنشريوهم مصوبين، كنشريوهم سيرتو الطاليان ولا تركيا، كنخلطوهم مع الذهب الخام باش كيعطينا 18. كيخص يكون 750 ذهب، وما تبقى كيكون الياج، هذا ما قال لي كيحدوا لنا القانون. وكيكون تذواب، من تذواب كيكون تطراق، وديك الساعه من بعد تطراق كيكون اما لي تخابو مانيال اللي كيكونوا باش يمشي لك شي ديال البلدي، او لا كيكون شي حاجه اللي غتكون تمشي للتصنيع بحال السلسله بحال البراسيات. كاين مراحل مساله اخرى اللي كتكون كنسميو حنا الفريغ، كتكون نفس القضيه، يعني كيجي الماده الخام وكيكون عندنا هذوك لي زالياج، وكيكون عندنا الارتيكل كيكون في الشمع او في لا ريزين، يعني الموديل كيتصاوب في 3 دي او لا كيكون في الشمع كيتيرى في السيليكون وكيدار في واحد الشجيره، ومن بعد كيدوزوا في واحد المراحل عده، منها كيدوز في الغاز، من الغاز كيتخوى هذيك لي فيدمون ديال الشمع ولا داك ديال لا ريزين، وعاد كيدوز في واحد لا ماشين ديال سوفيد ديال لاندكسيون وكيتفرغ الذهب. عاد من بعد كتكون الفينيسيون، كيكون البوليساج، كيكون لا كان شي من كاين سيرتيشاج او لا كيكون بعدا. دابا لي زارتيكل جداد حاليا دابا كيخرجوا سيرتي في الشمع او لا في لا ريزين، ديجا لامبلونطاسيون ديال الحجر كيكون في هذاك الارتيكل قبل ما يتفرغ.
1: سي مصطفى، من بين هذه المراحل كامله، شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وكتحتاج تركيز ودقه اكثر؟
2: هو المرحله اللي كنعانيو منها هي المرحله ديال الماده الخام، ما كتكونش عندنا 100% 100% بيان افيني ولا رافيني، كنلقاو مشاكل لان كتاثرنا على الخدمه في البروسيس ديال الخدمه ديالنا. الشيء الاخر كيجي من بعد، كانت عندنا الماده الخام مزيانه نقيه، الشيء الاخر كيسهل. وبطبيعه الحال كاين مراحل اخرى، مراحل تقنيه اللي كتعلق بلا ماشين، لان شي سلاميكو ميكانيك، لان كاين شي حوايج كنديروهم كي سا دوموند لا بريسيزيون.
1: اكيد سي مصطفى، كل حرفه وعندها المرحله الصعيبه ديالها. نمروا دابا لسؤال اخر، هو شحال كيتطلب منك ديال الوقت باش تصنع لنا قطعه واحده؟ واش المده كتختلف على حسب التصميم؟
2: صديق مون لارتيكل، دابا الخدمه هي ولات عندنا هذيك الخدمه ديال السهل الممتنع، على قد ما هي سهله على قد ما صعيبه. غادي ناخذوا المجال ديال الفريغ، راه كتيري في 3 دي، كديرو في الشجره، كدير القبس هو بالخف ولا برودكتيفيتي كتكون طالعه. غندو على السلسله البريباراسيون ديال السلك سا برون شويه من واحد الوقت، وعندنا واحد لوبيراسيون اللي هي ان بو ديليكات ديال الثيرموديناميك في ديال السلك، السلك ما كانش سخون مزيان، ما كانش بيان طراباي، كيخلق لنا مشكل في لا ماشين.
1: نعم، بالنسبه للتصاميم، كيفاش كتختاروا الموديلات الجديده وكتواكبوا الاذواق ديال الزبناء؟
2: بالنسبه للتصاميم ديالنا اغلب الانسبيراسيون كيف كنقولوا كيتاسبيرا من لي موديل ديال برا، من غير البلدي راه كاين عندنا واحد التراث المغربي اللي محافظين عليه، كاين مجال كبير ديالو اللي عنده ناسو اللي هو مطلوب دابا حاليا، وفعلا على الصعيد العالمي البلديه عندنا المغربي مطلوب، يعني هذاك كيف كنقولوا واحد عنده واحد لا ماجوريتي ديال الطراباي ديالو سيمونيال، ماشي بحال بالفريغ اللي دابا العمليه ديال الاخوات دي سهلات المساله ديال التصاميم. السلسله تقريبا ما كاينش فيها، ما غنمشي غير ما نقولوش كاين فيها الجديد، ولكن السلسله كاين في هذا المجال ديال الخاوي هو اللي كيغلب عليها دابا حاليا، اللي هو كان الجديد في ناحيه التصاميم.
1: سي مصطفى، كيف ما شفنا عندك اليوم داخل هذه الورشه انه كاين شباب اللي كيجيو وكيتعلموا، واش في نظرك يعني باقي اقبال من طرف الشباب باش يتعلموا هذه الحرفه هذه؟
2: حاليا ولا واحد العدد ديال المدارس ديال التكوين، سواء في صعيد وزاره الصناعه التقليديه او لا مكتب التكوين المهني، يعني كاين واحد العدد ديال المؤسسات دابا اللي كتخرج

0: زائد النقرة. إذا كنت أنا باغي الذهب الأحمر فالنسبة ديال النحاس الأحمر كيخصها تكون غالبة على النسبة ديال النقرة، وإلا كنت باغي الصفر كيخص تكون النسبة ديال النقرة غالبة على النحاس الأحمر. هذا الشيء بالنسبة للبلدي. وهذه الصناعة هذه راه كانت رجية من القديم، حنا راه عندنا بياسات كيتخدموها في المغرب بوحدو في البلدي، ما تلقايهمش في العالم كامل. رغم التكنولوجيا رغم هذا دائما ديك البصمه ويعني واللمسه ديال الصانع المغربي ما يمكنش تلقاي شي صناعه في العالم كتضاهيها. دابا عاود الناس رجعوا لداك الشيء القديم، رجعوا للعصير الصابون، رجعوا لداك الخاوي التخران، داك الشيء كله عاود حياوه الناس وساعد في الانتشار ديالو حتى لي ريزو سوسيو اللي كاينين دابا عاود يعني عاود انتشر بطريقه مزيانه.
1: تبارك الله عليك سي الحسين، في الاخير صياغة الذهب ماشي غير مهنة بل هي فن وتراث كيعكس الهوية المغربية وكيحافظ على واحد الحرفة متوارثة عبر الاجيال. شكرا للسي مصطفى رمزان وسي الحسين اقرام على هذا اللقاء، وشكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة، والى لقاء اخر مع حرفة جديدة وقصة جديدة من تراثنا المغربي. سلام عليكم.

0: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بوزنيقة انطلاق البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026. أي تورير تعيش على إيقاع المهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية في نسخته الثالثة. وانطلاق منافسات الأسبوع الدولي البحري للمضيق بمشاركة 161 متسابقا. انطلقت بالمركز الوطني للتخييم بوزنيقة الشاطئ فعاليات البرنامج الوطني للتخييم لموسم 2026 الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم إلى غاية 30 من غشت المقبل. ويرم هذا البرنامج المساهمة الفاعلة في التنشئة الاجتماعية للناشئة والشباب عبر مختلف ربوع المملكة، وكذا تنمية مهارات هذه الفئة المجتمعية وقدراتها في مختلف المجالات عن طريق تنظيم أنشطة متنوعة تحت إشراف أطر تربوية مؤهلة. ويستفيد من البرنامج الوطني للتخييم خلال الصيف الحالي الذي يقام تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، يستفيد حوالي 110 آلاف مستفيد مقابل 167 ألف مستفيد خلال السنة الماضية، موزعين على شبكة مراكز التخييم التي تغطي كافة جهات المملكة. تتواصل بفضاء المركز الثقافي بأي تورير بإقليم الحوس فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. لنتابع.
2: تحت شعار الأمازيغية عرقة المكون والهوية، أقيمت بفضاء المركز الثقافي بأي تورير فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للثقافة الأمازيغية، تظاهرة تحتفي بغنى الموروث الأمازيغي ومكانته كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية. وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الفاعلين في مجال النهوض بالثقافة الأمازيغية قبل أن تتعقب عروض فرق أحواش التي قدمت لوحات تراثية مزجت بين الأهازيج والإيقاعات التقليدية وسط تفاعل من الجمهور.
3: تعرف مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين والوطنيين، الفنانين المحليين تيشكلوا واحد 70% من المشاركين في هذا المهرجان، واللي تقريبا المشاركة تاع الفنانين تفوق 22 مشاركة. عندنا 70% فنانين محليين تيمثلوا الإقليم الحوز أمازيغيين، وعندنا 30% تيمثلوهم لنا مجموعة من الفنانين.
2: وتندرج هذه التظاهرة في إطار صون الثقافة الأمازيغية وتثمينها ودعم ومواكبة المبدعين إلى جانب

0: إبراز المؤهلات الثقافية والتراثية التي تزخر بها جهة مراكش أسفي، وجعل هذا المكون الثقافي رافعة لتنمية المستدامة. كما تمتد الفعاليات إلى شوارع آيت أورير عبر كرنفال للتراث الأمازيغي، فيما يشمل البرنامج ورشات فنية وعروضا مسرحية وندوات فكرية حول الأبعاد الرمزية والجمالية للثقافة الأمازيغية.
1: بالمضيق انطلقت المنافسات الرسمية للدورة 22 للأسبوع الدولي البحري، وذلك بمشاركة 161 رياضية ورياضي يمثلون 8 دول أوروبية وإفريقية وأسيوية إلى جانب المغرب البلد المضيف. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بمشاركة 161 رياضية ورياضيا يمثلون 8 دول أوروبية وإفريقية وأسيوية إلى جانب المغرب، انطلقت المنافسة الرسمية للدورة 22 للأسبوع الدولي البحري بالمضيق. هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من النادي الملكي البحري للمضيق وبشراكة مع عمالة المضيق والفنيدق وتحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للشراع، جرى افتتاحها بحضور مسؤولين وشخصيات رياضية وسياسية واقتصادية وجمعوية.
3: اليوم غادي نعملوا افتتاح ان شاء الله الاسبوع الدولي للزوارق الشرائيه بالمضيق تحت الرعايه الساميه صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وايده. في الجانب الاجتماعي عندنا 9 ديال الجمعيات الاطفال الحاجيات الخاصه، وهذه على صعيد الجهه طنجه تطوان الحسيمه.
4: هذه الدوره 22 كل كما كل سنه كتميز بمشاركه كبيره ديال جل الانديه المغربيه اللي هي 8 ديال الانديه، واضافه الى 8 ديال الدول اضافه الى المغرب.
5: اليوم الافتتاح اللي هو نظم النادي واحد الافتتاح اللي هو مميز انساني اجتماعي بحضور استضافة في وادي عقا ديال جهه طنجه تطوان الحسيمه. كما كتشوفوا الاطفال فرحانين صراحه، هذه المشاركه ديال الاوبتيميست والكاياك.
2: تميز الحفل بتوزيع الجوائز على المتوجين في مسابقات الكاياك والأوبتيميست الخاص بالأطفال في وضعية إعاقة، الذي شارك فيه 60 متسابقة ومتسابقا يمثلون 9 جمعيات مهتمة برعاية الأطفال في وضعية إعاقة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو. ريم راديو.
2: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
8: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 الأسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
9: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
2: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
10: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ.ma، فزنا بالجائزة الأولى وهذا فخر كبير لنا أننا نكون حتى احنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
2: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
7: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
11: شنو هو أصعب إحساس في الكرة؟ أنك تخسر ولا أنك تبقى قريب من الحلم طول عمرك وما تلمسوش؟ هذه بالضبط هي القصة ديال هولندا، منتخب غير كرة القدم وصنع ثورة تكتيكية كاملة، منتخب خرج للعالم أساطير بحال يوهان كرايف، بيركامب، شنايدر وفان بيرسي، ومع ذلك كلما قرب من كأس العالم كيهرب منه. في سنة 1974 المنتخب الهولندي غيبهر العالم بما سمي الكرة الشاملة، وكان الجميع مقتنع أن اللقب محسوم، لكن ألمانيا الغربية آنذاك قالت لا وما خلاتش الطواحي الهولندية تفرح باللقب. القصة ما وقفتش هنا، سنة 1978 رجعت هولندا للنهائي من جديد وكان الحلم أقرب من أي وقت مضى، لكن لسوء الحظ الأرجنتين خطفات الكاس. مرت السنوات وتغيرت الأجيال لكن القصة نفسها تكررت. في سنة 1998 بلغ نصف النهائي بدون المرور النهائي، في سنة 2000 وصل إلى النهائي للمرة الثالثة، لكن إنيستا قاد المنتخب الإسباني لتتويجها الأول على حساب هولندا. وفي سنة 2014 كان مرة أخرى قريب لكن الحلم توقف في نصف النهائي. 3 ديال النهائيات و5 المرات ما بين الأربعة الكبار، إنجاز كتحلم به معظم المنتخبات، لكن هولندا ما كيحالفهاش الحظ، لسوء الحظ اللي لازم المنتخب الهولندي في النهائيات خلى الأغلبية يوصفوه بأعظم منتخب لم يفز بكأس العالم. نشوفكم في الحلقة المجيئة.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: Le vice-président de la Chambre des conseillers, Lahsen Haddad, a reçu à Rabat une délégation française de jeunes élus, composée de parlementaires, de députés locaux, ainsi que de représentants d'organisations de jeunesse et d'associations, en présence du consul général du Royaume du Maroc à Colombes et de responsables. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d'amitié entre le Royaume du Maroc et la République française, a été l'occasion pour Lahsen Haddad de souligner que le partenariat entre les deux pays connaît une dynamique renouvelée fondée sur la confiance, le respect mutuel et une ambition commune. C'est une occasion pour mettre en avant le rôle central de la diplomatie parlementaire dans la consolidation des liens entre les deux peuples et dans la promotion du dialogue et de la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun. La Chambre des conseillers, en tant qu'institution constitutionnelle représentant les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les partenaires sociaux, accorde une importance particulière à l'échange d'expertise dans les domaines de la gouvernance territoriale, du développement durable, de la participation citoyenne et de la régionalisation avancée. Le vice-président de la Chambre des conseillers a également salué le rôle joué par les associations de jeunesse, notamment la Fédération des associations de la jeunesse marocaine en France, dans l'établissement des passerelles de communication entre les jeunes marocains et français et dans la promotion des valeurs de dialogue, d'ouverture et de coopération.
4: Je suis ravi de pouvoir venir à la Chambre des conseillers. Je remercie vraiment le gouvernement marocain ainsi que les parlementaires pour cet accueil. Ça a été aussi pour nous un moment de réaffirmer l'amitié que nous avons entre nos deux peuples, entre nos parlementaires. Moi, j'ai la chance de présider le groupe interparlementaire français. Et donc, on a des échanges en bilatéral avec nos homologues marocains deux fois par an.
5: On a eu l'honneur d'être reçu par le vice-président de la Chambre haute. Pour nous, c'est un moment qui est très important puisque on est là pour signifier justement notre envie d'une collaboration renforcée entre le Maroc et la France, que nous considérons le Maroc comme un pays ami avec des enjeux communs et beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons collaborer dans un sens comme dans l'autre.
3: Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'importance de poursuivre le dialogue parlementaire et institutionnel, ainsi que de renforcer les échanges entre les jeunes élus des deux pays, en vue de consolider les relations maroco-françaises et d'élargir les perspectives de coopération bilatérale dans les différents domaines d'intérêt commun.
1: RIM
2: Radio.
0: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، وهذه أبرز العناوين. بتونس محكمة الاستئناف تقر حكما ابتدائيا بسنة سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. بجنوب إفريقيا مسرع 16 شخصا في حادث انقلاب حافلة بإقليم الكيب الغربي. سلطات جنوب إفريقيا توقف أزيد من 900 شخص في مظاهرات 30 يونيو. البداية من تونس. أكد مصدر قضائي أن محكمة الاستئناف بتونس قضت غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي بسنة سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المصدر القضائي توضيحه بأنه تم تأجيل جلسة المحاكمة مرتين، غير أنه اتضح أن المتهم المذكور قد غادر تراب الجمهورية. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في 6 أبريل الماضي من أجل تعطيل حرية العمل، حيث أوضح مصدر قضائي آنذاك بأن القضية تتعلق بتعمد المتهم تعطيل وإيقاف سير عمل الجلسة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمينستير بتاريخ 13 يونيو 2022. أما جمعية القضاة التونسيين فقد قالت في بيان عقب صدور الحكم الابتدائي أن الحكم ضد رئيسها جاء على خلفية تحمله لمسؤولياته النقابية في إنجاح تحركات القضاة على إثر عزل 57 قاضيا في يونيو 2022، وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022. إلى جنوب إفريقيا، لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم وأصيب 2 بجروح خطيرة إثر انقلاب حافلة كانت تقل 73 راكبا على الطريق الوطنية رقم 1 في إقليم الكيب الغربي بالبلاد. المسؤولة عن حركة المرور في الإقليم ماكسين بيزويندنهوت أكدت أن فرق الإنقاذ بقيت في موقع الحادث طوال ساعات الصباح، داعية السائقين الذين يمرون بالمنطقة إلى توخي الحذر والتحلي بالصبر. وبحسب بيانات صادرة عن وزارة النقل في جنوب إفريقيا، فقد تسببت حوادث السير في وفاة أكثر من 11,400 شخص خلال عام 2025، ورغم ارتفاع هذا الرقم فإنه يمثل تحسنا طفيفا مقارنة بالسنوات السابقة، إذ انخفض عدد الوفيات بنحو 700 حالة خلال العام، مسجلا بذلك أول تراجع تشهده البلاد في عدد ضحايا حوادث الطرق منذ 5 سنوات. دائما بجنوب إفريقيا، أسفرت المظاهرات المناهضة للهجرة التي شهدتها البلاد في 30 من يونيو الجاري والتي عمت 7 أقاليم من أصل 9، أسفرت عن توقيف أزيد من 900 شخص وفق ما أكدته السلطات. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
1: بحسب الهيئة الوطنية المشتركة للعمليات والاستخبارات لجنوب إفريقيا، تم توقيف أزيد من 900 شخص خلال عمليات يوم أمس، أغلبيتهم أجانب في وضعية غير نظامية أو أشخاص تورطوا في أعمال النهب. جنوب إفريقيا شهدت تنظيم 120 مظاهرة اضطرت قوات إنفاذ القانون للتدخل في 12 منها فقط، وقد سجل إقليم الكيب الغربي والشرقي الحصيلة الأكبر من التوقيفات بما يقارب 420 موقوفا، تعلقت تهمهم أساسا بالعنف الحضري ومخالفة قانون الهجرة. أما في إقليم خاوتينغ فرغم تسجيل أقل عدد من التوقيفات إلا أنه شهد حوادث عنف خطيرة تمثلت في مقتل رجل خلال موجة نهب بمنطقة ألكسندرا، فضلا عن محاولة قتل رجلين في هيليبرو. وأمام إعلان بعض الحركات الاحتجاجية عن استمرار التظاهر طيلة الأشهر 6 المقبلة، أكدت الهيئة أن السلطات أخذت علما بهذه البلاغات وستواصل تتبع تطورات الوضع عن كثب.
6: بهذا نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة، وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
3: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
8: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر، لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
3: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
7: وأعرب لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمعوا في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية الملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب والتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبيل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. أميمة بوشعنين في المتابعة.
9: في هذه المواجهة التي جمعت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية والتي وصفها الناخب الوطني محمد وهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة، تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية، حيث دفع وهبي باللاعب رضوان حلحال بديلا عن شادي رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء السابق أمام المنتخب الهولندي. شهدت الدقائق الأولى من المباراة اندفاعا هجوميا مبكرا من جانب العناصر الكندية التي حاولت مفاجأة الخطوط الدفاعية الوطنية، غير أن حارس عريض أسود الأطلس ياسين بونو نجح في التصدي ببراعة لضربة ركنية نفذت بشكل مباشر نحو المرمى، تلتها محاولة هجومية خطيرة من الرواق الأيسر أبعدها حارس عريض أسود الأطلس بتميز. ومع تقدم دقائق اللعب وصل المنتخب الكندي ضغطه المتقدم مما مكنه من خلق فرص سانحة لتسجيل إثر انفراد مباشر للمهاجم تاني أولواسي، لكن بونو تألق مجددا في حماية شباكه مستعرضا مؤهلاته العالية في إنقاذ المواقف. وبالنظر للاندفاع البدني الكبير للكنديين اضطر المدرب الوطني لإجراء تبديل اضطراري مبكر في حدود الدقيقة 21 من الشوط الأول عقب إصابة السيباري ليحل مكانه سفيان رحيمي. ومع بداية الجولة الثانية لم تتأخر النخبة الوطنية في زيارة شباك الخصم، حيث نجح عزدين ناحي في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 50 إثر استغلاله الذكي لضربة حرة نفذها أشرف حكيمي بشكل زاحف لتمر الكرة بجانب رحيمي الذي فسح لها المجال بذكاء مموها الحارس الكندي قبل أن يسكنها أناحي الشباك بتسديدة مركزة بيمناه من خارج منطقة العمليات على بعد أزيد من 17 مترا. وبالفعل أحسن الأسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعود أناحي للتألق مجددا داخل منطقة العمليات. انطلقت بتمهيد متقن من إبراهيم دياز موقعا هدفه الثاني ومعمقا الفارق للنخبة الوطنية، وهو إنجاز يبرز الدور الريادي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبار أناحي أحد أبرز خريجيها.
10: واعترافا بأدائه الاستثنائي وقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى دور الربع عن جدارة واستحقاق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تتويج النجم المغربي عز الدين أناحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بناظره الكندي في هيوستن الأمريكية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وفاز أناحي بجائزة أفضل لاعب نظير ما قدم من مستوى تقني لافت، إذ كان حاسما في تأهل النخبة المغربية بتسجيله هدفين ساهما بتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أشاد الناخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وقال وهبي: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع، لكن أداءهم تراجع في الشوط الثاني. وأشار إلى أن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع. فبعد إعلان صافرة النهاية للمباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. نتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكرو تروتوار.
11: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
12: كم ديما مغرب وشرحت النهاية إن شاء الله. ديما مغرب. شكروا جميع اللاعبين وكندي وهذا الفوز الرياضي الأول صاحب جلالة سيدنا وجميع المغاربة وديما مغرب. ديما مغرب هذا العام كاس ديالنا ما كان لي الدين إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي.
13: ديما مغرب. قولها ديما مغرب.
14: ديما مغرب.
13: ديما مغرب.
15: مبروك علينا، مبروك على علينا، مبروك على المنتخب وعلى الجميع ان شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى، والكاس ديالنا ان شاء الله ديما مغرب، والكوبا ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم.
13: مرحبا
15: مرحبا.
14: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
10: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام جامعة الدول العربية بمنصة إكس، هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الدخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
16: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخلة وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل الروافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رأاه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه الدور اللي تلعب فرنسا، وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، الدور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو على العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته، وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
10: في الشأن الثقافي، احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، التي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
13: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع، برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب، بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية، واليوم كان نظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، بحيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجلي باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا، وكنربطوا هذا الإبداع بالفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
10: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
17: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
18: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
19: أهلا بكم مستمعينا إلى هذا العرض الاقتصادي الجديد، وهذه أبرز العناوين. المديرية العامة للضرائب تنشر دليلا حول تدابير التشجيعات الضريبية لفائدة بورصة القيام بالدار البيضاء. بإسبانيا انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 18 عاما. والذهب يرتفع وسط تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. اللحظة إلى التفاصيل. أهلا بكم. أصدرت المديرية العامة للضرائب دليلا يتعلق بتدابير التشجيعات الضريبية لفائدة بورصة القيام بالدار البيضاء، ويستعرض هذا الدليل التدابير الجبائية التحفيزية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب لتشجيع الاستثمار في القيم المنقولة ودعم دينامية سوق الرسميل. وتتعلق هذه التدابير بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وواجبة التسجيل، ويمكن الاطلاع على تفاصيل أوفر عبر الموقع الإلكتروني للمديرية www.tax.gov.ma. إلى إسبانيا، حيث بلغ مستوى البطالة أدنى مستوى له منذ 18 عاما، حيث انخفض عدد العاطلين عن العمل إلى ما دون عتبة 2,300,000 للمرة الأولى منذ يناير 2008. المزيد مع كسارة بن جعفر.
6: وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، بلغت نسبة البطالة بين الشباب دون سن 25 عاما أيضا أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث استقرت عند أقل من 160 ألف شخص. وسجل سوق العمل الإسباني في الوقت نفسه رقما قياسيا جديدا في يونيو، مدفوعا بشكل خاص بحيوية توظيف العمال الأجانب، حيث بلغ عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي أكثر من 22 مليون شخص فاصل 46، وتجاوز عدد العمال الأجانب المسجلين حتى الآن أكثر من 3,440,000 شخص، أي ما يعادل 15.3% من الإجمالي. هذا التطور يأتي في إطار استمرار العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين التي سمحت بدمج ما يقرب من 160 ألف مساهما جديدا في نهاية يونيو، وكان قطاعي التجارة والفنادق المحركين الرئيسيين لخلق فرص العمل، مما عوض التراجع الذي لوحظ في قطاع التعليم.
19: ارتفع الذهب في التعاملات الأسيوية متجها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ 5 أسابيع بعد تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% ليستقر عند سعر 4179 دولار و94 سنتا للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو الماضي. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم غشت المقبل، زادت بنسبة 1.6% لتصل إلى 4193 دولارا فاصل 20. ضعف بيانات الوظائف وتراجع الضغوط التضخيمية إلى جانب انخفاض الدولار الذي يعزز جاذبية الذهب يدفع بالمعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 2.3%. وبالنسبة للمعادن الأخرى فارتفعت الفضة بنسبة 2.3% لتصل إلى سعر 62.43 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين بنسبة 2.7% إلى 1660 دولارا فاصل 05، بينما صعد البلاديوم ب 1.3% إلى 1284 دولار فاصل 40. نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، لكم تحية عصام بالقناة، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
17: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
17: ريم راديو.
20: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
17: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
20: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
17: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية.
10: إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
4: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
8: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
4: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
10: وأعرب لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمعوا في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية الملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب والتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبيل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. أميمة بوشعنين في المتابعة.
9: في هذه المواجهة التي جمعت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية والتي وصفها الناخب الوطني محمد وهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة، تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية، حيث دفع وهبي باللاعب رضوان حلحال بديلا عن شادي رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء السابق أمام المنتخب الهولندي. وشهدت الدقائق الأولى من المباراة اندفاعا هجوميا مبكرا من جانب العناصر الكندية التي حاولت مفاجأة الخطوط الدفاعية الوطنية، غير أن حارس عريض أسود الأطلس ياسين بونو نجح في التصدي ببراعة لضربة ركنية نفذت بشكل مباشر نحو المرمى، تلتها محاولة هجومية خطيرة من الرواق الأيسر أبعدها حارس عريض أسود الأطلس بتميز. ومع تقدم دقائق اللعب واصل المنتخب الكندي ضغطه المتقدم، مما مكنه من خلق فرص سانحة لتسجيل إثر انفراد مباشر للمهاجم تاني أولواسي، لكن بونو تألق مجددا في حماية شباكه مستعرضا مؤهلاته العالية في إنقاذ المواقف. وبالنظر للاندفاع البدني الكبير للكنديين اضطر المدرب الوطني إلى إجراء تبديل اضطراري مبكر في حدود الدقيقة 21 من الشوط الأول عقب إصابة السيباري ليحل مكانه سفيان رحيمي. ومع بداية الجولة الثانية لم تتأخر النخبة الوطنية في زيارة شباك الخصم، حيث نجح عزدين ناحي في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 50 إثر استغلاله الذكي لضربة حرة نفذها أشرف حكيمي بشكل زاحف لتمر الكرة بجانب رحيمي الذي فسح لها المجال بذكاء مموها الحارس الكندي قبل أن يسكنها أناحي الشباك بتسديدة مركزة بيمناه من خارج منطقة العمليات على بعد أزيد من 17 مترا. وبالفعل أحسن الأسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعود أناحي للتألق مجددا داخل منطقة العمليات. انطلقت بتمهيد متقن من إبراهيم دياز موقعا هدفه الثاني ومعمقا الفارق للنخبة الوطنية، وهو إنجاز يبرز الدور الريادي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبار أناحي أحد أبرز خريجيها.
10: واعترافا بأدائه الاستثنائي وقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى دور الربع عن جدارة واستحقاق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تتويج النجم المغربي عز الدين أناحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في هيوستن الأمريكية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وفاز أناحي بجائزة أفضل لاعب نظير ما قدم من مستوى تقني لافت، إذ كان حاسما في تأهل النخبة المغربية بتسجيله هدفين ساهما بتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أشاد الناخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وقال وهبي: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع، لكن أداءهم تراجع في الشوط الثاني. وأشار إلى أن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع. فبعد إعلان صافرة النهاية للمباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. نتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكرو تروتوار.
11: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
12: كونوا ديما مغرب وإن شاء الله تنهي إن شاء الله ديما مغرب. شكروا جميع اللاعبين وكندي وهذا الفوز الريادي الأول صاحب جلالة سيدنا وجميع المغاربة وديما مغرب ديما مغرب.
15: هذا العام كاس ديالنا ما كان لي دينا إن شاء الله إن شاء الله يا ربي.
12: ديما مغرب قولوا ديما مغرب
14: ديما مغرب
12: ديما مغرب.
15: مبروك علينا مبروك علينا مبروك على المنتخب وعلى الجميع ان شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى، والكاس ديالنا ان شاء الله ديما مغرب، والكوبا ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم.
12: مرحبا
15: مرحبا
14: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
10: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الدخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
16: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخلة وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل الروافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رأاه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه الدور اللي تلعب فرنسا، وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، الدور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو العموم اللي كان تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته، وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
10: في الشأن الثقافي، احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، التي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
5: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع، برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب، بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية، واليوم كننظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، حيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجل باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا، وكنربطوا هذا الإبداع الفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
10: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
17: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
21: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلا بكم في موعد ثقافي جديد، وفي تقديمه أميمة بوشعنين. نبدأ بالعناوين. عرض نوستالجيا روح الزمن، رحلة غامرة في التراث التاريخي لشالة. ومن الرباط، أكاديمية المملكة تكرم الناقد أحمد اليابوري وتستحضر بصمته في تجديد الدرس الأدبي بالمغرب. بمدينة العيون، الافتتاح الرسمي للرابطة الفرنسية. إلى التفاصيل. الموقع التاريخي لشالة بالرباط احتضن فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمن بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية. وتتيح هذه التظاهرة الثقافية المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية الخامس من يوليوز الجاري للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصم التاريخ شالة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي. برنامج نوستالجيا أطلق سنة 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ويهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة. أكاديمية المملكة المغربية بالرباط احتضنت لقاء تكريميا للناقد الأدبي أحمد اليابوري، وذلك تحت عنوان من قراءة النص إلى قراءة العالم في تجربة الدرس الأدبي عند أحمد اليابوري. وشكل هذا اللقاء فرصة للتأمل في التجربة الفكرية والنقدية للأستاذ اليابوري واستحضار مساهمته في تطوير البحث الأدبي وتكوين أجيال من الباحثين والدارسين. لنتابع التفاصيل.
0: ناقش المشاركون التحولات التي شهدها الدراسات الأدبية خلال العقود الأخيرة من خلال مقاربات اعتبرت الأدب مجالا معرفيا لفهم الإنسان والمجتمع والثقافة واستكشاف آليات إنتاج المعنى والتفاعل مع التحولات التي يعرفها العالم المعاصر. وفي هذا السياق أبرز أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجومري إسهام أحمد اليابوري في تجديد الدرس الأدبي بالجامعة المغربية من خلال ترسيخ القراءة التحليلية للنصوص والانفتاح على المناهج الحديثة مع الحفاظ على الارتباط بالسياق الثقافي واللغوي والتاريخي.
9: بمدينة العيون جرى افتتاح الرابطة الفرنسية، وهي فضاء مخصص لتعليم اللغة الفرنسية والتبادل الثقافي وتشجيع الإبداع الفني، وذلك بحضور سفير فرنسا بالمغرب فيليب لاليو. إسماعيل المالكي في المتابعة.
1: هذا الفضاء الجديد يهدف إلى تعزيز اللغة الفرنسية لدى مختلف شرائح المجتمع وتطوير عرض بيداغوجي وثقافي ذي جودة وتشجيع الحوار بين الثقافات والإسهام في الإشعاع الثقافي للجهة من خلال برنامج منفتح على التبادل والتنوع الثقافي. في كلمة بالمناسبة قال السفير الفرنسي بالمغرب فيليب لاليو إن افتتاح هذه الرابطة يندرج في إطار الالتزامات التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال زيارة الدولة التي قام بها للمغرب سنة 24 و2000 بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما سلط السفير الضوء على الطابع الفريد للمنظومة الثقافية والتربوية الفرنسية بالمغرب، معتبرا أنه لا نظير لها فعليا في الخارج، مذكرا بأن هذه الشبكة تضم حاليا 3 رابطات فرنسية و12 معهدا فرنسيا، وهو ما مجموع 15 مؤسسة تغطي مجموعة الترابية المغربية من شمال المملكة إلى جنوبها. وذكر أن المملكة اختارت أن تجعل من جهة الصحراء المغربية أرض المستقبل، حيث توجد التربية والثقافة في صلب الأولويات. من جهتها أشارت رئيسة الرابطة الفرنسية بالعيون العالية بوكزاج إلى أن افتتاح هذه المؤسسة يمثل تتويجا لمشروع قائم على قناعة مفادها أن الثقافة والتعليم والحوار بين الثقافات هي محركات أساسية للتنمية البشرية وتعزيز التقارب بين الشعوب.
9: متابعينا نصل إلى نهاية موعدنا الثقافي، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة.

0: على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
3: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
4: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل.
3: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
0: وأعرب لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمعوا في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية المملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب والتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبيل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: في هذه المواجهة التي جمعت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية والتي وصفها الناخب الوطني محمد وهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة، تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية، حيث دفع وهبي باللاعب رضوان حلحال بديلا عن شادي رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء السابق أمام المنتخب الهولندي. وشهدت الدقائق الأولى من المباراة اندفاعا هجوميا مبكرا من جانب العناصر الكندية التي حاولت مفاجأة الخطوط الدفاعية الوطنية، غير أن حارس عرين أسود الأطلس ياسين بونو نجح في التصدي ببراعة لضربة ركنية نفذت بشكل مباشر نحو المرمى، تلتها محاولة هجومية خطيرة من الرواق الأيسر أبعدها حارس عرين أسود الأطلس بتميز. ومع تقدم دقائق اللعب واصل المنتخب الكندي ضغطه المتقدم، مما مكنه من خلق فرص سانحة لتسجيل إثر انفراد مباشر للمهاجم.

0: هاجم تاني أولواسي لكن بونو تألق مجددا في حماية شباكه مستعرضا مؤهلاته العالية في إنقاذ المواقف. وبالنظر للاندفاع البدني الكبير للكنديين اضطر المدرب الوطني لإجراء تبديل اضطراري مبكر في حدود الدقيقة 21 من الشوط الأول عقب إصابة السيباري ليحل مكانه سفيان رحيمي. ومع بداية الجولة الثانية لم تتأخر النخبة الوطنية في زيارة شباك الخصم، حيث نجح عزدين ناحي في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 50 إثر استغلاله الذكي لضربة حرة نفذها أشرف حكيمي بشكل زاحف لتمر الكرة بجانب رحيمي الذي فسح لها المجال بذكاء مموها الحارس الكندي قبل أن يسكنها أناحي الشباك بتسديدة مركزة بيمناه من خارج منطقة العمليات على بعد أزيد من 17 مترا. وبالفعل أحسن الأسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعود أناحي للتألق مجددا داخل منطقة العمليات. انطلقت بتمهيد متقن من إبراهيم دياز موقعا هدفه الثاني ومعمقا الفارق للنخبة الوطنية، وهو إنجاز يبرز الدور الريادي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبار أناحي أحد أبرز خريجيها.
1: واعترافا بأدائه الاستثنائي وقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى دور الربع عن جدارة واستحقاق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تتويج النجم المغربي عز الدين أناحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بناظره الكندي في هيوستن الأمريكية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وفاز أناحي بجائزة أفضل لاعب نظير ما قدم من مستوى تقني لافت، إذ كان حاسما في تأهل النخبة المغربية بتسجيله هدفين ساهما بتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أشاد الناخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وقال وهبي: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع، لكن أداءهم تراجع في الشوط الثاني. وأشار إلى أن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع. فبعد إعلان صافرة النهاية للمباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. نتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكرو تروتوار.
2: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
3: كونوا ديما مغرب وشرحت النهاية إن شاء الله. ديما مغرب. شكروا جميع اللاعبين وكندي وهذا الفوز الرياضي الأول صاحب جلالة سيدنا وجميع المغاربة. وديما مغرب ديما مغرب. هذا العام كاس ديالنا ما كان لي الدين إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي.
4: ديما مغرب. قولوا ديما مغرب.
5: ديما مغرب.
4: ديما مغرب.
6: مبروك علينا، مبروك علينا، مبروك على المنتخب وعلى الجميع ان شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى، والكاس ديالنا ان شاء الله ديما مغرب، والكوبا ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم.
4: مرحبا
6: مرحبا.
5: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
1: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الدخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجع.
7: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الدخل وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل الروافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رأاه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه الدور اللي تلعب فرنسا وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، الدور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو على العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
1: في الشأن الثقافي، احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، التي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
8: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع، برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائية إقليمية، واليوم كننظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، حيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجل باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا وكنربطوا هذا الإبداع بالفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة.
11: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك المشتركين البعثة الثانية الدائمة للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضائية الفرنكوفونية ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية، كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوساطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي، ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
9: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
10: كاستيانا ما كان يدينا إن شاء الله إن شاء الله يا ربي
12: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
13: فرحانين اليوم بهذا الانتصار وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد رائعه.
5: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
2: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
3: مرحبا بكم ديما مغرب، وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
1: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
14: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
15: الحمد لله على هذا الربح وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
16: كانت لومبيونس ناضيه صراحه وان شاء الله كنظن غادي ندوزوا الماتش الجاي.
17: اوني توز ديغ ليكيب دو ماروك.
14: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم،
18: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.
19: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه ديما مغرب.
1: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئ.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
20: غيم راديو.
9: غيم راديو. نشرة الأخبار على غيم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
21: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
22: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
21: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
1: وأعرب لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمعوا في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية المملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب والتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبيل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. أميمة بوشعنين في المتابعة.
23: في هذه المواجهة التي جمعت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية والتي وصفها الناخب الوطني محمد وهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة، تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية، حيث دفع وهبي باللاعب رضوان حلحال بديلا عن شادي رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء السابق أمام المنتخب الهولندي. شهدت الدقائق الأولى من المباراة اندفاعا هجوميا مبكرا من جانب العناصر الكندية التي حاولت مفاجأة الخطوط الدفاعية الوطنية، غير أن حارس عرين أسود الأطلس ياسين بونو نجح في التصدي ببراعة لضربة ركنية نفذت بشكل مباشر نحو المرمى، تلتها محاولة هجومية خطيرة من الرواق الأيسر أبعدها حارس عرين أسود الأطلس بتميز. ومع تقدم دقائق اللعب واصل المنتخب الكندي ضغطه المتقدم، مما مكنه من خلق فرص سانحة لتسجيل إثر انفراد مباشر للمهاجم تاني أولواسي، لكن بونو تألق مجددا في حماية شباكه مستعرضا مؤهلاته العالية في إنقاذ المواقف. وبالنظر للاندفاع البدني الكبير للكنديين، اضطر المدرب الوطني لإجراء تبديل اضطراري مبكر في حدود الدقيقة 21 من الشوط الأول عقب إصابة السيباري ليحل مكانه سفيان رحيمي. ومع بداية الجولة الثانية لم تتأخر النخبة الوطنية في زيارة شباك الخصم، حيث نجح عزدين ناحي في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 50 إثر استغلاله الذكي لضربة حرة نفذها أشرف حكيمي بشكل زاحف لتمر الكرة بجانب رحيمي الذي فسح لها المجال بذكاء مموها الحارس الكندي قبل أن يسكنها أناحي الشباك بتسديدة مركزة بيمناه من خارج منطقة العمليات على بعد أزيد من 17 مترا. وبالفعل أحسن الأسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعود أناحي للتألق مجددا داخل منطقة العمليات، انطلقت بتمهيد متقن من إبراهيم دياز موقعا هدفه الثاني ومعمقا الفارق للنخبة الوطنية، وهو إنجاز يبرز الدور الريادي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبار أناحي أحد أبرز خريجيها.
1: واعترافا بأدائه الاستثنائي وقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى دور الربع عن جدارة واستحقاق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تتويج النجم المغربي عزدين أناحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في هيوستن الأمريكية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وفاز أناحي بجائزة أفضل لاعب نظير ما قدم من مستوى تقني لافت، إذ كان حاسما في تأهل النخبة المغربية بتسجيله هدفين ساهما بتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أشاد الناخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وقال وهبي: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع، لكن أداءهم تراجع في الشوط الثاني. وأشار إلى أن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع، فبعد إعلان صافرة النهاية للمباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. نتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكرو تروتوار.
2: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
3: كوم ديما مغرب، وإن شاء الله النهاية إن شاء الله ديما مغرب. شكرا جميع اللاعبين وكندي وهذا الفوز الرياضي الأول صاحب جلالة سيدنا وجميع المغاربة، وديما مغرب ديما مغرب.
10: هذا العام كاس ديالنا ما كان لي الدين إن شاء الله إن شاء الله يا ربي.
3: ديما مغرب قول ديما مغرب
19: ديما مغرب
3: ديما مغرب.
0: مبروك علينا مبروك مبروك علينا ومبروك على المنتخب وعلى الجميع ان شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى، والكاس ديالنا ان شاء الله ديما مغرب، والكوبا ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم.
3: مرحبا
0: مرحبا،
19: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
1: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الدخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
4: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخلة وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل الروافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رأاه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه الدور اللي تلعبه فرنسا وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، الدور اللي تلعبه فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو على العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
1: في الشأن الثقافي، احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، التي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
6: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع، برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية، واليوم كننظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، حيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجل باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا وكنربطوا هذا الإبداع بالفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
20: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
21: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
22: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
21: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
8: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
21: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
11: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل تعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
21: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
11: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
12: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
21: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
5: غيم راديو،
13: الخبر من المصدر.
5: غيم راديو،
13: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
21: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
22: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل.
21: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
15: وأعرب لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمع في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية الملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب والتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبيل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. أميمة بوشعنين في المتابعة.
23: في هذه المواجهة التي جمعت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية والتي وصفها الناخب الوطني محمد وهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة، تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية، حيث دفع وهبي باللاعب رضوان حلحال بديلا عن شادي رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء السابق أمام المنتخب الهولندي. وشهد شهدت الدقائق الأولى من المباراة اندفاعا هجوميا مبكرا من جانب العناصر الكندية التي حاولت مفاجأة الخطوط الدفاعية الوطنية، غير أن حارس عرين أسود الأطلس ياسين بونو نجح في التصدي ببراعة لضربة ركنية نفذت بشكل مباشر نحو المرمى، تلتها محاولة هجومية خطيرة من الرواق الأيسر أبعدها حارس عرين أسود الأطلس بتميز. ومع تقدم دقائق اللعب واصل المنتخب الكندي ضغطه المتقدم مما مكنه من خلق فرص سانحة لتسجيل إثر انفراد مباشر للمهاجم تاني أولواسي، لكن بونو تألق مجددا في حماية شباكه مستعرضا مؤهلاته العالية في إنقاذ المواقف. وبالنظر للاندفاع البدني الكبير للكنديين اضطر المدرب الوطني لإجراء تبديل اضطراري مبكر في حدود الدقيقة 21 من الشوط الأول عقب إصابة السيباري ليحل مكانه سفيان رحيمي. ومع بداية الجولة الثانية لم تتأخر النخبة الوطنية في زيارة شباك الخصم، حيث نجح عز الدين ناحي في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 50 إثر استغلاله الذكي لضربة حرة نفذها أشرف حكيمي بشكل زاحف لتمر الكرة بجانب رحيمي الذي فسح لها المجال بذكاء مموها الحارس الكندي قبل أن يسكنها ناحي الشباك بتسديدة مركزة بيمناه من خارج منطقة العمليات على بعد أزيد من 17 مترا. وبالفعل أحسن الأسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعود أناحي للتألق مجددا داخل منطقة العمليات، انطلقت بتمهيد متقن من إبراهيم دياز موقعا هدفه الثاني ومعمقا الفارق للنخبة الوطنية، وهو إنجاز يبرز الدور الريادي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبار أناحي أحد أبرز خريجيها.
14: واعترافا بأدائه الاستثنائي وقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى دور الربع عن جدارة واستحقاق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تتويج النجم المغربي عز الدين أناحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في هيوستن الأمريكية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وفاز أناحي بجائزة أفضل لاعب نظير ما قدم من مستوى تقني لافت، إذ كان حاسما في تأهل النخبة المغربية بتسجيله هدفين ساهما بتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أشاد الناخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وقال وهبي: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع، لكن أداءهم تراجع في الشوط الثاني. وأشار إلى أن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع، فبعد إعلان صافرة النهاية للمباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. نتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكرو تروتوار.
2: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
3: كم ديما مغرب وشرحة النهاية إن شاء الله ديما مغرب. شكروا جميع اللاعبين وكندي وهذا الفوز الرياضي الأول صاحب جلالة سيدنا وجميع المغاربة وديما مغرب ديما مغرب. هذا العام كاس ديالنا ما كان لي الدين إن شاء الله إن شاء الله يا ربي.
2: ديما مغرب
16: ديما مغرب
3: ديما مغرب.
0: مبروك علينا مبروك علينا مبروك على المنتخب وعلى الجميع ان شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى، والكاس ديالنا ان شاء الله ديما مغرب، والكوبا ديالنا ان شاء الله. رحمة الرحيم
3: مرحبا
0: مرحبا
16: احنا فخورين
19: الوطن بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
14: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام جامعة الدول العربية بمنصة إكس هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الدخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
4: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخل وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل روافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رآه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه الدور اللي تلعب فرنسا وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، الدور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو على العموم اللي كان تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
14: في الشأن الثقافي احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، التي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
16: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية، واليوم كان ننظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة بحيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجلي باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا وكنربطوا هذا الإبداع الفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
14: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
2: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة جديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
3: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي. حاولنا نطرق أهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
1: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
4: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة، اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
5: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
1: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
0: أخبار المغرب والعالم.
6: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجارية. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
7: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
8: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
6: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
9: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ بوايم ا، فزنا بالجائزه الاولى وهذا فخر كبير لنا اننا نكونوا حتى حنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربه الرشوه.
6: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة.

0: تأهلوا إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. إلى التفاصيل، أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
1: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
2: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
1: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
0: وأعرب لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمعوا في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية المملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب والتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبيل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: في هذه المواجهة التي جمعت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية والتي وصفها الناخب الوطني محمد وهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة، تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية، حيث دفع وهبي باللاعب رضوان حلحال بديلا عن شادي رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء السابق أمام المنتخب الهولندي. وشهدت الدقائق الأولى من المباراة اندفاعا هجوميا مبكرا من جانب العناصر الكندية التي حاولت مفاجأة الخطوط الدفاعية الوطنية، غير أن حارس عرين أسود الأطلس ياسين بونو نجح في التصدي ببراعة لضربة ركنية نفذت بشكل مباشر نحو المرمى، تلتها محاولة هجومية خطيرة من الرواق الأيسر أبعدها حارس عرين أسود الأطلس بتميز. ومع تقدم دقائق اللعب واصل المنتخب الكندي ضغطه المتقدم، مما مكنه من خلق فرص سانحة لتسجيل إثر انفراد مباشر للمهاجم تاني أولواسي، لكن بونو تألق مجددا في حماية شباكه مستعرضا مؤهلاته العالية في إنقاذ المواقف. وبالنظر للاندفاع البدني الكبير للكنديين اضطر المدرب الوطني لإجراء تبديل اضطراري مبكر في حدود الدقيقة 21 من الشوط الأول عقب إصابة السيباري ليحل مكانه سفيان رحيمي. ومع بداية الجولة الثانية لم تتأخر النخبة الوطنية في زيارة

0: سيارة شباك الخصم، حيث نجح عزدين ناحي في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 50 إثر استغلاله الذكي لضربة حرة نفذها أشرف حكيمي بشكل زاحف لتمر الكرة بجانب رحيمي الذي فسح لها المجال بذكاء مموها الحارس الكندي قبل أن يسكنها أناحي الشباك بتسديدة مركزة بيمناه من خارج منطقة العمليات على بعد أزيد من 17 مترا. وبالفعل أحسن الأسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعود أناحي للتألق مجددا داخل منطقة العمليات. انطلقت بتمهيد متقن من إبراهيم دياز موقعا هدفه الثاني ومعمقا الفارق للنخبة الوطنية، وهو إنجاز يبرز الدور الريادي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبار أناحي أحد أبرز خريجيها.
1: واعترافا بأدائه الاستثنائي وقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى دور الربع عن جدارة واستحقاق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تتويج النجم المغربي عز الدين أناحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بناظره الكندي في هيوستن الأمريكية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وفاز أناحي بجائزة أفضل لاعب نظير ما قدم من مستوى تقني لافت، إذ كان حاسما في تأهل النخبة المغربية بتسجيله هدفين ساهما بتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أشاد الناخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وقال وهبي: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع، لكن أداءهم تراجع في الشوط الثاني. وأشار إلى أن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع. فبعد إعلان صافرة النهاية للمباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. نتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكرو تروتوار.
2: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
3: كونوا ديما مغرب وشرحت النهاية إن شاء الله. ديما مغرب. شكروا جميع اللاعبين وكندي وهذا الفوز الرياضي الأول صاحب جلالة سيدنا وجميع المغاربة. وديما مغرب ديما مغرب. هذا العام كاس ديالنا ما كان لي الدين إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي.
4: ديما مغرب. قولوا ديما مغرب.
5: ديما مغرب.
6: مبروك علينا، مبروك
7: الشعب،
6: مبروك علينا، مبروك على المنتخب وعلى الجميع ان شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى، والكاس ديالنا ان شاء الله ديما مغرب، والكوبا ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم.
3: مرحبا
6: مرحبا.
5: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
1: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس، هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الدخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
8: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخلة وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل الروافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رأاه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه الدور اللي تلعب فرنسا وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، الدور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته، وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
1: في الشأن الثقافي، احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، التي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
4: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع، برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية، واليوم كننظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، حيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجل باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا وكنربطوا هذا الإبداع بالفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
9: ريم راديو.
10: فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاودنا ربحنا في 2026 نجيبوا الكاس، واللي ما الكاس يكون مغربي ويجي هنايا للرباط.
11: الصراحه فرحونا المنتخب، اون تري زور صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا،
12: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف، وان شاء الله الفينال ندوزوا ليه، وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
13: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه، وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
14: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
15: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. تحيه للمدرب واللعابه كاملين.
16: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكاس ان شاء الله مغربيه، وديما ديما مغرب وعاش الملك.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
2: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراد التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
3: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
1: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
4: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
1: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
5: ريم راديو.
6: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
7: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر، لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتمع.
6: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة، وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. إلى التفاصيل، أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
6: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
7: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
6: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
10: وأعرب لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمعوا في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية المملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب والتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبيل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. أميمة بوشعنين في المتابعة.
9: في هذه المواجهة التي جمعت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية والتي وصفها الناخب الوطني محمد وهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة، تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية، حيث دفع وهبي باللاعب رضوان حلحال بديلا عن شادي رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء السابق أمام المنتخب الهولندي. وشهدت الدقائق الأولى من المباراة اندفاعا هجوميا مبكرا من جانب العناصر الكندية التي حاولت مفاجأة الخطوط الدفاعية الوطنية، غير أن حارس عرين أسود الأطلس ياسين بونو نجح في التصدي ببراعة لضربة ركنية نفذت بشكل مباشر نحو المرمى، تلتها محاولة هجومية خطيرة من الرواق الأيسر أبعدها حارس عرين أسود الأطلس بتميز. ومع تقدم دقائق اللعب واصل المنتخب الكندي ضغطه المتقدم، مما مكنه من خلق فرص سانحة لتسجيل إثر انفراد مباشر للمهاجم تاني أولواسي، لكن بونو تألق مجددا في حماية شباكه مستعرضا مؤهلاته العالية في إنقاذ المواقف. وبالنظر للاندفاع البدني الكبير للكنديين اضطر المدرب الوطني لإجراء تبديل اضطراري مبكر في حدود الدقيقة 21 من الشوط الأول عقب إصابة السيباري ليحل مكانه سفيان رحيمي. ومع بداية الجولة الثانية لم تتأخر النخبة الوطنية في زيارة شباك الخصم، حيث نجح عز الدين ناحي في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 50 إثر استغلاله الذكي لضربة حرة نفذها أشرف حكيمي بشكل زاحف لتمر الكرة بجانب رحيمي الذي فسح لها المجال بذكاء مموها الحارس الكندي قبل أن يسكنها ناحي الشباك بتسديدة مركزة بيمناه من خارج منطقة العمليات على بعد أزيد من 17 مترا. وبالفعل أحسن الأسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعود ناحي للتألق مجددا داخل منطقة العمليات. انطلقت بتمهيد متقن من إبراهيم دياز موقعا هدفه الثاني ومعمقا الفارق للنخبة الوطنية، وهو إنجاز يبرز الدور الريادي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبار أناحي أحد أبرز خريجيها.
10: واعترافا بأدائه الاستثنائي وقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى دور الربع عن جدارة واستحقاق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تتويج النجم المغربي عز الدين أناحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في هيوستن الأمريكية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وفاز أناحي بجائزة أفضل لاعب نظير ما قدم من مستوى تقني لافت، إذ كان حاسما في تأهل النخبة المغربية بتسجيله هدفين ساهما بتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أشاد الناخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وقال وهبي: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع، لكن أداءهم تراجع في الشوط الثاني. وأشار إلى أن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع. فبعد إعلان صافرة النهاية للمباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. نتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكرو تروتوار.
11: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
12: كونوا ديما مغرب وشرحت النهاية إن شاء الله. ديما مغرب. شكروا جميع اللاعبين وكندي وهذا الفوز الرياضي الأول صاحب جلالة سيدنا وجميع المغاربة. وديما مغرب ديما مغرب. هذا العام كاس ديالنا ما كان لي الدين إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي.
13: ديما مغرب. قولوا ديما مغرب.
14: ديما مغرب.
15: مبروك علينا، مبروك
16: للشعب،
15: مبروك على علينا، مبروك على المنتخب وعلى الجميع ان شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى، والكاس ديالنا ان شاء الله ديما مغرب، والكوبا ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم.
12: مرحبا
15: مرحبا.
14: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
10: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس، هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الدخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
13: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخلة وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل الروافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رآه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه دور اللي تلعب فرنسا وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، دور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
10: في الشأن الثقافي، احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، التي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
16: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع، برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية، واليوم كننظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، حيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجل باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا وكنربطوا هذا الإبداع بالفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
10: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: غيم راديو. غيم
0: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و 2 يوليوس. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 دجنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة الفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
10: المصداقية والخبر اليقين.
17: ريم راديو.
18: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
19: كاسيانا مكاليتين إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي.
20: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
21: فرحانين اليوم بهذا الانتصار وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد جد رائعه.
22: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
23: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط، 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
24: مرحبا بكم وديما مغرب، وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
18: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
25: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
26: الحمد لله على هذا الربح، وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
27: الامبيونس ناضيه صراحه، وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
28: اوني توز ديغيغ ليكيب دو ماروك.
29: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم، وحنا فرحانين فرحانين فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.
30: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه
31: ديما مغرب.
18: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي، وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
5: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة، وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
6: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
2: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل.
6: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
18: وأعرب لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمعوا في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية الملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب والتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبيل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. أميمة بوشعنين في المتابعة.
6: في هذه المواجهة التي جمعت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية، والتي وصفها النخب الوطني محمد وهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة. تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية، حيث دفع وهبي باللاعب رضوان حلحال بديلا عن شادي رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء السابق أمام المنتخب الهولندي. وشهدت الدقائق الأولى من المباراة اندفاعا هجوميا مبكرا من جانب العناصر الكندية التي حاولت مفاجأة الخطوط الدفاعية الوطنية، غير أن حارس عريض أسود الأطلس ياسين بونو نجح في التصدي ببراعة لضربة ركنية نفذت بشكل مباشر نحو المرمى، تلتها محاولة هجومية خطيرة من الرواق الأيسر أبعدها حارس عرين أسود الأطلس بتميز. ومع تقدم دقائق اللعب واصل المنتخب الكندي ضغطه المتقدم، مما مكنه من خلق فرص سانحة لتسجيل إثر انفراد مباشر للمهاجم تاني أولواسي، لكن بونو تألق مجددا في حماية شباكه مستعرضا مؤهلاته العالية في إنقاذ المواقف. وبالنظر للاندفاع البدني الكبير للكنديين، اضطر المدرب الوطني إلى إجراء تبديل اضطراري مبكر في حدود الدقيقة 21 من الشوط الأول عقب إصابة السيباري ليحل مكانه سفيان رحيمي. ومع بداية الجولة الثانية لم تتأخر النخبة الوطنية في زيارة شباك الخصم، حيث نجح عزدين ناحي في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 50 إثر استغلاله الذكي لضربة حرة نفذها أشرف حكيمي بشكل زاحف لتمر الكرة بجانب رحيمي الذي فسح لها المجال بذكاء مموها الحارس الكندي قبل أن يسكنها أناحي الشباك بتسديدة مركزة بيمناه من خارج منطقة العمليات على بعد أزيد من 17 مترا. وبالفعل أحسن الأسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعود أناحي للتألق مجددا داخل منطقة العمليات، انطلقت بتمهيد متقن من إبراهيم دياز موقعا هدفه الثاني ومعمقا الفارق للنخبة الوطنية، وهو إنجاز يبرز الدور الريادي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبار أناحي أحد أبرز خريجيها.
10: واعترافا بأدائه الاستثنائي وقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى دور الربع عن جدارة واستحقاق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تتويج النجم المغربي عزدين أناحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بناظره الكندي في هيوستن الأمريكية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وفاز أناحي بجائزة أفضل لاعب نظير ما قدم من مستوى تقني لافت، إذ كان حاسما في تأهل النخبة المغربية بتسجيله هدفين ساهما بتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أشاد النخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وقال وهبي: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع، لكن أداءهم تراجع في الشوط الثاني. وأشار إلى أن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع، فبعد إعلان صافرة النهاية للمباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. نتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكرو تروتوار.
3: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
24: كوم ديما مغرب وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب. نشكر جميع اللاعبين وكان هذا الفوز الرياضي الاول صاحب جلاله سيدنا وجميع المغاربه وديما مغرب ديما مغرب. هذا العام كاس ديالنا ما كان لي دينا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي
4: المغرب قول ديما مغرب
30: ديما مغرب
4: ديما مغرب.
7: مبروك علينا مبروك مبروك على علينا مبروك على المنتخب وعلى الجميع ان شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى والكاس ديالنا ان شاء الله ديما مغرب والكوبا ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم.
24: مرحبا
7: مرحبا
30: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
10: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام جامعة الدول العربية بمنصة إكس هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الداخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
8: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخل وادي الذهب كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل الروافع الاقتصاد الجهوي كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخل في إطار رؤية جلالة الملك اللي جعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رآه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة وكذلك عرب على أنه الدور اللي تلعب فرنسا وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء الدور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو على العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات قطاع العمراني قطاعات الفلاحة في السياحة في كذلك الطاقات المتجددة في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح آفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
10: في الشأن الثقافي احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق التي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
9: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب بما فيها السياحة الثقافية بما فيها المتطوع بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية واليوم كان ننظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة حيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط بل هو كذلك من أجلي باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزو وكنعرفو الإبداعات ديال الشباب ديالنا وكنربطو هذا الإبداع بالفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة منها الشطرنج منها صنع المحتوى منها الموسيقى.
10: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: أخبار المغرب والعالم.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
12: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك لكن البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة ممسوس عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي. ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
13: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au Gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
5: ريم راديو.
13: ريم راديو.
14: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة، وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصحة

0: بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
1: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
0: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
2: وأعرب لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمعوا في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية الملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب والتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبيل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. أميمة بوشعنين في المتابعة.
3: في هذه المواجهة التي جمعت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية والتي وصفها الناخب الوطني محمد وهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة، تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية، حيث دفع وهبي باللاعب رضوان حلحال بديلا عن شادي رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء السابق أمام المنتخب الهولندي. وشهدت الدقائق الأولى من المباراة اندفاعا هجوميا مبكرا من جانب العناصر الكندية التي حاولت مفاجأة الخطوط الدفاعية الوطنية، غير أن حارس عرين أسود الأطلس ياسين بونو نجح في التصدي ببراعة لضربة ركنية نفذت بشكل مباشر نحو المرمى، تلتها محاولة هجومية خطيرة من الرواق الأيسر أبعدها حارس عرين أسود الأطلس بتميز. ومع تقدم دقائق اللعب واصل المنتخب الكندي ضغطه المتقدم مما مكنه من خلق فرص سانحة لتسجيل إثر انفراد مباشر للمهاجم تاني أولواسي، لكن بونو تألق مجددا في حماية شباكه مستعرضا مؤهلاته العالية في إنقاذ المواقف. وبالنظر للاندفاع البدني الكبير للكنديين اضطر المدرب الوطني لإجراء تبديل اضطراري مبكر في حدود الدقيقة 21 من الشوط الأول عقب إصابة السيباري ليحل مكانه سفيان رحيمي. ومع بداية الجولة الثانية لم تتأخر النخبة الوطنية في زيارة شباك الخصم، حيث نجح عزدين ناحي في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 50 إثر استغلاله الذكي لضربة حرة نفذها أشرف حكيمي بشكل زاحف لتمر الكرة بجانب رحيمي الذي فسح لها المجال بذكاء مموها الحارس الكندي قبل أن يسكنها أناحي الشباك بتسديدة مركزة بيمناه من خارج منطقة العمليات على بعد أزيد من 17 مترا. وبالفعل أحسن الأسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعود أناحي للتألق مجددا داخل منطقة العمليات، انطلقت بتمهيد متقن من إبراهيم دياز موقعا هدفه الثاني ومعمقا الفارق للنخبة الوطنية، وهو إنجاز يبرز الدور الريادي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبار أناحي أحد أبرز خريجيها.
2: واعترافا بأدائه الاستثنائي وقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى دور الربع عن جدارة واستحقاق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تتويج النجم المغربي عز الدين أوناحي بجائزة أفضل لاعب في

0: المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بناظره الكندي في هيوستن الأمريكية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، وفاز أوناحي بجائزة أفضل لاعب نظير ما قدم من مستوى تقني لافت، إذ كان حاسما في تأهل النخبة المغربية بتسجيله هدفين ساهما بتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أشاد الناخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وقال وهبي: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا، وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع، لكن أداءهم تراجع في الشوط الثاني. وأشار إلى أن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي، همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع. فبعد إعلان صافرة النهاية للمباراة، تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. نتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكرو تروتوار.
1: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
2: كونوا ديما مغرب وشرحت النهاية إن شاء الله. ديما مغرب. شكروا جميع اللاعبين وكندي وهذا الفوز الرياضي الأول صاحب جلالة سيدنا وجميع المغاربة. وديما مغرب ديما مغرب. هذا العام كاس ديالنا ما كان لي دينا إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي.
3: ديما مغرب. قولوا ديما مغرب.
4: ديما مغرب.
3: ديما مغرب.
5: مبروك علينا، مبروك علينا، مبروك على المنتخب وعلى الجميع ان شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى، والكاس ديالنا ان شاء الله ديما مغرب، والكوبا ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم.
3: مرحبا
5: مرحبا.
4: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
0: وفي السياق، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس، هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الدخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
6: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخلة وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل روافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رأاه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه دور اللي تلعب فرنسا وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، دور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
0: في الشأن الثقافي، احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، التي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
7: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع، برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائية إقليمية، واليوم كننظموا الإقصائية الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، حيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجلي باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا وكنربطوا هذا الإبداع بالفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: أخبار المغرب والعالم.
9: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
11: لا تنسى،
10: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بجنيف، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف: من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
10: ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و 2 يوليوس. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 جنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو.
8: ريم راديو.
10: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
8: ريم راديو،
10: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو،
8: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. إلى التفاصيل، أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
9: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
11: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
9: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
0: وأعرب لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمعوا في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية الملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب والتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبيل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. أميمة بوشعنين في المتابعة.
13: في هذه المواجهة التي جمعت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية والتي وصفها الناخب الوطني محمد وهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة، تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية، حيث دفع وهبي باللاعب رضوان حلحال بديلا عن شادي رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء السابق أمام المنتخب الهولندي. شهدت الدقائق الأولى من المباراة اندفاعا هجوميا مبكرا من جانب العناصر الكندية التي حاولت مفاجأة الخطوط الدفاعية الوطنية، غير أن حارس عرين أسود الأطلس ياسين بونو نجح في التصدي ببراعة لضربة ركنية نفذت بشكل مباشر نحو المرمى، تلتها محاولة هجومية خطيرة من الرواق الأيسر أبعدها حارس عرين أسود الأطلس بتميز. ومع تقدم دقائق اللعب واصل المنتخب الكندي ضغطه المتقدم مما مكنه من خلق فرص سانحة لتسجيل إثر انفراد مباشر للمهاجم تاني أولواسي، لكن بونو تألق مجددا في حماية شباكه مستعرضا مؤهلاته العالية في إنقاذ المواقف. وبالنظر للاندفاع البدني الكبير للكنديين اضطر المدرب الوطني لإجراء تبديل اضطراري مبكر في حدود الدقيقة 21 من الشوط الأول عقب إصابة السيباري ليحل مكانه سفيان رحيمي. ومع بداية الجولة الثانية لم تتأخر النخبة الوطنية في زيارة شباك الخصم، حيث نجح عزدين ناحي في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 50 إثر استغلاله الذكي لضربة حرة نفذها أشرف حكيمي بشكل زاحف لتمر الكرة بجانب رحيمي الذي فسح لها المجال بذكاء مموها الحارس الكندي قبل أن يسكنها أناحي الشباك بتسديدة مركزة بيمناه من خارج منطقة العمليات على بعد أزيد من 17 مترا. وبالفعل أحسن الأسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعود أناحي للتألق مجددا داخل منطقة العمليات. انطلقت بتمهيد متقن من إبراهيم دياز موقعا هدفه الثاني ومعمقا الفارق للنخبة الوطنية، وهو إنجاز يبرز الدور الريادي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبار أناحي أحد أبرز خريجيها.
0: واعترافا بأدائه الاستثنائي وقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى دور الربع عن جدارة واستحقاق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تتويج النجم المغربي عز الدين أناحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بناظره الكندي في هيوستن الأمريكية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وفاز أناحي بجائزة أفضل لاعب نظير ما قدم من مستوى تقني لافت، إذ كان حاسما في تأهل النخبة المغربية بتسجيله هدفين ساهما بتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أشاد الناخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وقال وهبي: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع، لكن أداءهم تراجع في الشوط الثاني. وأشار إلى أن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع. فبعد إعلان صافرة النهاية للمباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. نتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكرو تروتوار.
1: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
2: كوم ديما مغرب وشرحت النهاية إن شاء الله. ديما مغرب. شكروا جميع اللاعبين وكندي وهذا الفوز الرياضي الأول صاحب جلالة سيدنا وجميع المغاربة. وديما مغرب ديما مغرب. هذا العام كاس ديالنا ما كان لي الدين إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي.
3: ديما مغرب. قولها ديما مغرب.
4: ديما مغرب.
3: ديما مغرب.
5: مبروك علينا، مبروك علينا، مبروك على المنتخب وعلى الجميع ان شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى، والكاس ديالنا ان شاء الله ديما مغرب، والكوبا ديالنا ان شاء الله. الرحمن الرحيم.
3: مرحبا
5: مرحبا.
4: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
0: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام جامعة الدول العربية بمنصة إكس، هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الدخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
6: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخلة وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل الروافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رأاه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه الدور اللي تلعب فرنسا، وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، الدور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته، وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
0: في الشأن الثقافي، احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، التي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
7: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع، برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية، واليوم كان نظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، حيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجلي باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا، وكنربطوا هذا الإبداع بالفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
14: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
15: كاس ديالنا ما كليتينا إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي.
16: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
17: فرحانين اليوم بهذا الانتصار، وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد جد رائعه.
18: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
19: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط، 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
2: مرحبا بكم ديما مغرب، وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
14: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
20: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
21: الحمد لله على هذا الربح، وان شاء الله مازالين في الباركور ديال كاس العالم.
22: الامبيونس ناضيه صراحه، وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
23: اون اي توز ديرير ليكيب دو ماروك.
20: حنا جد سعداء بهذا الانتصار، وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم،
24: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين، وديما مغرب ديما مغرب.
25: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه
26: ديما مغرب.
14: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي، وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئ.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم
8: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
9: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
14: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
9: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب، تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
10: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
14: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
8: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: غيم راديو،
8: غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. إلى التفاصيل، أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
3: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
4: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل.
3: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
0: وأعرب لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمعوا في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية الملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب والتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبيل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: في هذه المواجهة التي جمعت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية والتي وصفها الناخب الوطني محمد وهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة، تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية، حيث دفع وهبي باللاعب رضوان حلحال بديلا عن شادي رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء السابق أمام المنتخب الهولندي. شهدت الدقائق الأولى من المباراة اندفاعا هجوميا مبكرا من جانب العناصر الكندية التي حاولت مفاجأة الخطوط الدفاعية الوطنية، غير أن حارس عريض أسود الأطلس ياسين بونو نجح في التصدي ببراعة لضربة ركنية نفذت بشكل مباشر نحو المرمى، تلتها محاولة هجومية خطيرة من الرواق الأيسر أبعدها حارس عريض أسود الأطلس بتميز. ومع تقدم دقائق اللعب وصل المنتخب الكندي ضغطه المتقدم مما مكنه من خلق فرص سانحة لتسجيل إثر انفراد مباشر للمهاجم تاني أولواسي، لكن بونو تألق مجددا في حماية شباكه مستعرضا مؤهلاته العالية في إنقاذ المواقف. وبالنظر للاندفاع البدني الكبير للكنديين اضطر المدرب الوطني لإجراء تبديل اضطراري مبكر في حدود الدقيقة 21 من الشوط الأول عقب إصابة السيباري ليحل مكانه سفيان رحيمي. ومع بداية الجولة الثانية لم تتأخر النخبة الوطنية في زيارة شباك الخصم، حيث نجح عزدين ناحي في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 50 إثر استغلاله الذكي لضربة حرة نفذها أشرف حكيمي بشكل زاحف لتمر الكرة بجانب رحيمي الذي فسح لها المجال بذكاء مموها الحارس الكندي قبل أن يسكنها ناحي الشباك بتسديدة مركزة بيمناه من خارج منطقة العمليات على بعد أزيد من 17 مترا. وبالفعل أحسن الأسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعود أناحي للتألق مجددا داخل منطقة العمليات. انطلقت بتمهيد متقن من إبراهيم دياز موقعا هدفه الثاني ومعمقا الفارق للنخبة الوطنية، وهو إنجاز يبرز الدور الريادي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبار أناحي أحد أبرز خريجيها.
0: واعترافا بأدائه الاستثنائي وقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى دور الربع عن جدارة واستحقاق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تتويج النجم المغربي عز الدين أناحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بناظره الكندي في هيوستن الأمريكية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وفاز أناحي بجائزة أفضل لاعب نظير ما قدم من مستوى تقني لافت، إذ كان حاسما في تأهل النخبة المغربية بتسجيله هدفين ساهما بتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أشاد الناخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وقال وهبي: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع، لكن أداءهم تراجع في الشوط الثاني. وأشار إلى أن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع، فبعد إعلان صافرة النهاية للمباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. نتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكرو تروتوار.
19: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
2: كم ديما مغرب وإن شاء الله النهاية إن شاء الله ديما مغرب. شكروا جميع اللاعبين وكان هدي واد الفوز الرياضي الأول صاحب جلالة سيدنا وجميع المغاربة وديما مغرب ديما مغرب. هاد العام كاس ديالنا ما كان يدينا إن شاء الله إن شاء الله يا ربي.
19: قولها ديما مغرب
6: ديما مغرب
2: ديما مغرب.
7: مبروك علينا مبروك علينا مبروك على المنتخب وعلى الجميع ان شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى، والكاس ديالنا ان شاء الله ديما مغرب، والكوبا ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم.
2: مرحبا
7: مرحبا
6: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
0: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس، هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الدخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
11: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخلة وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل الروافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك اللي جعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رأاه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه الدور اللي تلعب فرنسا وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، الدور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو على العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته، وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
0: في الشأن الثقافي، احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، التي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
12: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع، برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية، واليوم كان نضموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، حيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجلي باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا، وكنربطوا هذا الإبداع بالفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
13: كيف ما كتعرفوا الهيئة تلقت هذه ثلاثة الأسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
15: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
16: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
17: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ.ma، فزنا بالجائزة الأولى وهذا فخر كبير لنا أننا نكون حتى احنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
16: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات. ريم راديو.
18: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
22: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
23: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من محتويات والأوراق التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
26: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
22: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
27: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
22: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
21: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
18: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
28: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصين في الأرباح العقارية المعروفة بلا تي بي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بالأزواج، ما بالأصول والفروع،

0: بغيت نجازي هاد العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهيبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك، وبالفعل كيعطيه ديك الهيبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنهم ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوا، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديرك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هيبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذا كيفاش غادي نخلص هاد الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهيبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد تشجيع من الدوله باش يكون هذا النوع ديال النوع ديال الكرم اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال التحملات المالية شيء مهم.
0: نعم.
1: قبل من الأطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء أساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظة ما إلى ذلك، وأيضا ضرائب اللي خصها تتأدى بما في ذلك ضريبة على الأرباح العقارية اللي ذكرتوها، ولو أن الأمر كيتعلق بالهبة ولا بصدقة.
0: نعم.
1: غير المسألة اللي كاينة الفرق، ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهيبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل، وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، هذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجيو نصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونة العامة للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد
1: يعني
0: بالصدقه
1: باطلا.
0: نعم.
1: الوعد بالهبه.
0: نعم.
1: وكنا احنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب، لانه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. اذن الا بغيت تقول بانه هذا الراي المسبق راه مستنين منه الحالات ديال الهبه.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الاجل.
0: نعم. نعم. واضح استاذي الفاضل. اذن بالنسبه للناس اللي كيعملوا الهبه أو الصداقة وكيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية، يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية لاتيبي أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذا واخا كتعطي ديك الهيبة ولا كتعطي ديك الصدقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هات العقود يكونوا فاهمين هات المسائل هذه بالاستشارة ديال الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هات المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق إصداء النصح اللي تكلمتي عليه أستاذي الفاضل. إذا كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيو هبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف لإجمالا الدولة عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو

0: يعني سخي واحد شويه 15%.
1: نعم.
0: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا، مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
1: نعم.
0: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كان كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه. مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه، وكنقصوا منها هذاك
1: المبلغ اللي تجمع لينا 15%
0: بحال تقام علينا هذا الشراء هذا.
1: نعم.
0: وكنخلصوا عليه واحد 20% على ذاك الفرق، على الفرق اللي كاين بيناتهم. ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حددته مدونه العامه للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأديه ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قمناه.
1: نعم. هو استاذي الفاضل، يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صرف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصداقة أو الهيبة ولكن ما دخلش في الخانات ديال الإعفاء كتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الأستاذ سيدي توفيق العزوزي على أنه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن أو واحد التقويم ديال ذاك العقار. مثلا أعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم، يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبة هتخلص من هذاك السيد؟ أش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003، شراه ب 20 مليون قلنا، وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوي اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملات هاد الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك. 15% ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني الوات فينانس القانون ديال الماليه اللي كيكون في مدونه العامه المدونه العامه للضرائب، وكل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون، التقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون، ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبة 20%. اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمة الأعلى.
0: طبيعة الحال
1: هذا هو الأداء الأستاذ الفاضل، نتمنى نكون أن وصلناها بطريقة مبسطة لأن الغاية من برنامج القانون والناس وأننا نبسطوا المعلومة القانونية.
0: وفي جميع الأحوال
1: نعم
0: هذه الأمور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته، ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال، يقدر يكون خطا، يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب، كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها. لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الارباح العقاريه داك التصريح ديالك خاص، راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضرائبي تجاه إدارة الضرائب.
1: نعم.
0: إذن أولا أي شخص صرح لك أنت هو اللي كتكون مسؤول، وهذاك التصريح ديالك راه يمكن أنه يكون موضوع مراجعة ولا تصحيح ضريبي من إدارة الضرائب إلا شافت عندك قيمة اللي عطيتها مش هي هذيك.
1: نعم. وهذه المسألة ديال المراجعة أو المسألة ديال التصحيح لأن أمر مهم جدا. غادي نخليوها أستاذي الفاضل للحلقة المقبلة بحول الله تعالى. كنشكركم الأستاذ توفيق العزوزي وأنتم الموثق بمدينة تمارا رئيس المجلس الجهوي الموثق هنا برباط سابقا وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
0: شكرا لكم الأستاذ هشام على الاستضافة.
1: أيضا الشكر موصول لكم وإلى أن ألقاكم مرات ومرات دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. بالداخل وفد فرنسي من المنتخبين الشباب يطلع على الدينامية التنموية بالجهة. بإقليم سطات لقاء تواصلي بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. وبجهة الشرق انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب. بالداخل قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للإطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تسخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الداخل وادي الذهب الخطاط ينجى.
6: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخل وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل الروافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك لجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رآه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه الدور اللي تلعب فرنسا وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، الدور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو على العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
5: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات بمنصة الشباب لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات بمشاركة ممثلي 40 تعاونية نشيطة مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بالمصادر المتعلقة بتأسيس التعاونيات واستعراض مختلف آليات الدعم والمواكبة التي تتيحها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطويره على مستوى الإقليم. كما أتاح هذا الموعد للتعاونيات المشاركة في فضاء لتبادل الخبرات والتجارب وتقاسم الممارسات الفضلة إلى جانب مناقشة سبل تطوير منتجاتها وخدماتها وتعزيز آليات تسويقها والرفع من تنافسيتها. احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، والتي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
3: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع، برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب، بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية، واليوم كان ننظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، بحيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجلي باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزو وكنعرفو الإبداعات ديال الشباب ديالنا، وكنربطو هذا الإبداع بالفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
5: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو.
10: ريم راديو.
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة، وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
11: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
9: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل.
11: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
10: وأعرب لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمع في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية الملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب والتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. أميمة بوشعنين في المتابعة.
12: في هذه المواجهة التي جمعت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية والتي وصفها الناخب الوطني محمد وهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة، تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية، حيث دفع وهبي باللاعب رضوان حلحال بديلا عن شادي رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء السابق أمام المنتخب الهولندي. وشهدت الدقائق الأولى من المباراة اندفاعا هجوميا مبكرا من جانب العناصر الكندية التي حاولت مفاجأة الخطوط الدفاعية الوطنية، غير أن حارس عريض أسود الأطلس ياسين بونو نجح في التصدي ببراعة لضربة ركنية نفذت بشكل مباشر نحو المرمى، تلتها محاولة هجومية خطيرة من الرواق الأيسر أبعدها حارس عريض أسود الأطلس بتميز. ومع تقدم دقائق اللعب واصل المنتخب الكندي ضغطه المتقدم مما مكنه من خلق فرص سانحة لتسجيل إثر انفراد مباشر للمهاجم تاني أولواسي، لكن بونو تألق مجددا في حماية شباكه مستعرضا مؤهلاته العالية في إنقاذ المواقف. وبالنظر للاندفاع البدني الكبير للكنديين اضطر المدرب الوطني إلى إجراء تبديل اضطراري مبكر في حدود الدقيقة 21 من الشوط الأول عقب إصابة السيباري ليحل مكانه سفيان رحيمي. ومع بداية الجولة الثانية لم تتأخر النخبة الوطنية في زيارة شباك الخصم، حيث نجح عزدين ناحي في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 50 إثر استغلاله الذكي لضربة حرة نفذها أشرف حكيمي بشكل زاحف لتمر الكرة بجانب رحيمي الذي فسح لها المجال بذكاء مموها الحارس الكندي قبل أن يسكنها أناحي الشباك بتسديدة مركزة بيمناه من خارج منطقة العمليات على بعد أزيد من 17 مترا. وبالفعل أحسن الأسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعود أناحي للتألق مجددا داخل منطقة العمليات، انطلقت بتمهيد متقن من إبراهيم دياز موقعا هدفه الثاني ومعمقا الفارق للنخبة الوطنية، وهو إنجاز يبرز الدور الريادي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبار أناحي أحد أبرز خريجيها.
10: واعترافا بأدائه الاستثنائي وقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى دور الربع عن جدارة واستحقاق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تتويج النجم المغربي عز الدين أناحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بناظره الكندي في هيوستن الأمريكية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وفاز أناحي بجائزة أفضل لاعب نظير ما قدم من مستوى تقني لافت، إذ كان حاسما في تأهل النخبة المغربية بتسجيله هدفين ساهما بتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أشاد الناخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وقال وهبي: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا، وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع لكن أداءهم تراجع في الشوط الثاني. وأشار إلى أن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع. فبعد إعلان صافرة النهاية للمباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. نتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكرو تروتوار.
13: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
14: كم ديما مغرب وشرحت النهاية إن شاء الله. ديما مغرب. شكرا جميع اللاعبين وكندي وهذا الفوز الرياضي الأول صاحب جلالة سيدنا وجميع المغاربة. وديما مغرب ديما مغرب. هذا العام كاس ديالنا ما كان لي الدين إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي.
15: ديما مغرب. قول ديما مغرب.
16: ديما مغرب.
15: ديما مغرب.
17: مبروك علينا، مبروك على علينا، مبروك على المنتخب وعلى الجميع ان شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى، والكاس ديالنا ان شاء الله ديما مغرب، والكوبا ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم.
15: مرحبا
17: مرحبا.
16: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
10: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس، هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الداخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
6: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخلة وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل روافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رأاه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه الدور اللي تلعب فرنسا وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، الدور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو على العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته، وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
10: في الشأن الثقافي، احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، التي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
18: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع، برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية، واليوم كان نظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، بحيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجلي باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا، وكنربطوا هذا الإبداع الفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
10: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
19: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
20: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
21: ريم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية.
22: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
20: راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
21: ريم راديو،
20: الأخبار على مدار الساعة.
23: بالموقع التاريخي لشال بالرباط، افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
24: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيه لواحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
25: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولتنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
23: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
26: هاد البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين، اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كعلا كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
27: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده،
0: لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
23: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
21: غيم راديو.
20: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
1: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل تعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
11: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
1: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
2: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
11: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
21: غيم راديو،
20: الخبر من المصدر.
21: غيم راديو،
20: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم،
10: لنتابع.
11: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
4: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
11: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
10: وأعرب لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمعوا في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية الملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب والتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبيل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. أميمة بوشعنين في المتابعة.
5: في هذه المواجهة التي جمعت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية والتي وصفها الناخب الوطني محمد وهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة، تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية، حيث دفع وهبي باللاعب رضوان حلحال بديلا عن شادي رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء السابق أمام المنتخب الهولندي. وشهدت الدقائق الأولى من المباراة اندفاعا هجوميا مبكرا من جانب العناصر الكندية التي حاولت مفاجأة الخطوط الدفاعية الوطنية، غير أن حارس عريض أسود الأطلس ياسين بونو نجح في التصدي ببراعة لضربة ركنية نفذت بشكل مباشر نحو المرمى، تلتها محاولة هجومية خطيرة من الرواق الأيسر أبعدها حارس عريض أسود الأطلس بتميز. ومع تقدم دقائق اللعب وصل المنتخب الكندي ضغطه المتقدم مما مكنه من خلق فرص سانحة لتسجيل إثر انفراد مباشر للمهاجم تاني أولواسي، لكن بونو تألق مجددا في حماية شباكه مستعرضا مؤهلاته العالية في إنقاذ المواقف. وبالنظر للاندفاع البدني الكبير للكنديين اضطر المدرب الوطني إلى إجراء تبديل اضطراري مبكر في حدود الدقيقة 21 من الشوط الأول عقب إصابة السيباري ليحل مكانه سفيان رحيمي. ومع بداية الجولة الثانية لم تتأخر النخبة الوطنية في زيارة شباك الخصم، حيث نجح عزدين ناحي في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 50 إثر استغلاله الذكي لضربة حرة نفذها أشرف حكيمي بشكل زاحف لتمر الكرة بجانب رحيمي الذي فسح لها المجال بذكاء مموها الحارس الكندي قبل أن يسكنها أناحي الشباك بتسديدة مركزة بيمناه من خارج منطقة العمليات على بعد أزيد من 17 مترا. وبالفعل أحسن الأسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعود أناحي للتألق مجددا داخل منطقة العمليات. انطلقت بتمهيد متقن من إبراهيم دياز موقعا هدفه الثاني ومعمقا الفارق للنخبة الوطنية، وهو إنجاز يبرز الدور الريادي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبار أناحي أحد أبرز خريجيها.
7: واعترافا بأدائه الاستثنائي وقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى دور الربع عن جدارة واستحقاق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تتويج النجم المغربي عز الدين أناحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بناظره الكندي في هيوستن الأمريكية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وفاز أناحي بجائزة أفضل لاعب نظير ما قدم من مستوى تقني لافت، إذ كان حاسما في تأهل النخبة المغربية بتسجيله هدفين ساهما بتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أشاد الناخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وقال وهبي: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع، لكن أداءهم تراجع في الشوط الثاني. وأشار إلى أن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع. فبعد إعلان الصافرة النهاية للمباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. نتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكرو تروتوار.
8: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
9: كم ديما مغرب وشرحت النهاية إن شاء الله. ديما مغرب. شكروا جميع اللاعبين وكندي وهذا الفوز الرياضي الأول صاحب جلالة سيدنا وجميع المغاربة وديما مغرب. ديما مغرب هذا العام كاس ديالنا ما كان لي دينا إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي.
12: ديما مغرب. قولها ديما مغرب.
13: ديما مغرب.
12: ديما مغرب.
17: مبروك علينا، مبروك علينا، مبروك على المنتخب وعلى الجميع ان شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى، والكاس ديالنا ان شاء الله ديما مغرب، والكوبا ديالنا ان شاء الله. الرحمن الرحيم.
12: مرحبا
17: مرحبا.
13: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
7: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس، هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الداخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
14: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخل وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل روافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخل في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رآه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه الدور اللي تلعب فرنسا، وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي ب يعني السيادة المغربية على الصحراء، الدور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو على العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته، وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
23: في الشأن الثقافي، احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، التي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
6: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع، برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب، بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية، واليوم كان نظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، حيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجلي باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا، وكنربطوا هذا الإبداع الفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
23: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
15: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
4: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر، لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
11: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
21: غيم راديو،
15: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
16: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من المحتويات والأوراد التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
18: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
1: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
19: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
1: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
20: إذاعة الأخبار المغربية،
21: ريم راديو.
23: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فاتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. وأبرز السيد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب كندا الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية، وقال في هذا الصدد إن الدولي المغربي عز الدين أناحي صاحب الثنائية في مواجهة كندا ونتاج خالص لأكاديمية محمد السادس، مذكرا بأن هذا المشتل يشكل أحد المشاريع الهيكلية التي تم إطلاقها بفضل الدعم القوي لجلالة الملك. وقال وهبي: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر، لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي هذه الأكاديمية، نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل. وأضاف الناخب الوطني: اليوم يعتبر عز الدين أناحي أحد النماذج الأكثر تعبيرا عن هذا الأمر، وقبله تميز لاعبون آخرون، وسيكون هناك بلا شك لاعبون آخرون يواصلون التأثير.
21: ريم راديو.
20: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. إلى التفاصيل، أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
2: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
3: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتمع.

0: كرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمعوا في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية الملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب والتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبيل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمر النهائي. أميمة بوشعنين في المتابعة.
1: في هذه المواجهة التي جمعت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية والتي وصفها الناخب الوطني محمد وهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة، تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية، حيث دفع وهبي باللاعب رضوان حلحال بديلا عن شادي رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء السابق أمام المنتخب الهولندي. وشهدت الدقائق الأولى من المباراة اندفاعا هجوميا مبكرا من جانب العناصر الكندية التي حاولت مفاجأة الخطوط الدفاعية الوطنية، غير أن حارس عرين أسود الأطلس ياسين بونو نجح في التصدي ببراعة لضربة ركنية نفذت بشكل مباشر نحو المرمى، تلتها محاولة هجومية خطيرة من الرواق الأيسر أبعدها حارس عرين أسود الأطلس بتميز. ومع تقدم دقائق اللعب واصل المنتخب الكندي ضغطه المتقدم مما مكنه من خلق فرص سانحة لتسجيل إثر انفراد مباشر للمهاجم تاني أولواسي، لكن بونو تألق مجددا في حماية شباكه مستعرضا مؤهلاته العالية في إنقاذ المواقف. وبالنظر للاندفاع البدني الكبير للكنديين اضطر المدرب الوطني لإجراء تبديل اضطراري مبكر في حدود الدقيقة 21 من الشوط الأول عقب إصابة السيباري ليحل مكانه سفيان رحيمي. ومع بداية الجولة الثانية لم تتأخر النخبة الوطنية في زيارة شباك الخصم، حيث نجح عزدين ناحي في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 50 إثر استغلاله الذكي لضربة حرة نفذها أشرف حكيمي بشكل زاحف لتمر الكرة بجانب رحيمي الذي فسح لها المجال بذكاء مموها الحارس الكندي قبل أن يسكنها أناحي الشباك بتسديدة مركزة بيمناه من خارج منطقة العمليات على بعد أزيد من 17 مترا. وبالفعل أحسن الأسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعود أناحي للتألق مجددا داخل منطقة العمليات، انطلقت بتمهيد متقن من إبراهيم دياز موقعا هدفه الثاني ومعمقا الفارق للنخبة الوطنية، وهو إنجاز يبرز الدور الريادي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبار أناحي أحد أبرز خريجيها.
0: واعترافا بأدائه الاستثنائي وقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى دور الربع عن جدارة واستحقاق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تتويج النجم المغربي عز الدين أناحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في هيوستن الأمريكية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وفاز أناحي بجائزة أفضل لاعب نظير ما قدم من مستوى تقني لافت، إذ كان حاسما في تأهل النخبة المغربية بتسجيله هدفين ساهما بتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أشاد الناخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وقال وهبي: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع، لكن أداءهم تراجع في الشوط الثاني، وأشار إلى أن منتخب كندا

0: مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع. فبعد إعلان الصافرة النهاية للمباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. نتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكرو تروتوار.
1: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
2: كونوا ديما مغرب وشرحت النهاية إن شاء الله. ديما مغرب. شكروا جميع اللاعبين وكان هذا الفوز الرياضي الأول صاحب جلالة سيدنا وجميع المغاربة. وديما مغرب ديما مغرب.
3: هذا العام كاس ديالنا ما كليتينا إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي.
2: ديما مغرب. قولوا ديما مغرب.
4: ديما مغرب.
2: ديما مغرب.
5: مبروك علينا، مبروك علينا، مبروك على المنتخب وعلى الجميع ان شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى، والكاس ديالنا ان شاء الله ديما مغرب، والكوبا ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم.
2: مرحبا
5: مرحبا،
4: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
0: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس، هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الدخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
6: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخل وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل روافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رأاه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب عن أنه دور اللي تلعب فرنسا وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، دور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
0: في الشأن الثقافي، احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، التي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
7: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع، برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية، واليوم كننظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، حيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجل باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا، وكنربطوا هذا الإبداع بالفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: ريم راديو.
9: ريم راديو.
8: الخبر من المصدر.
10: فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاودنا ربحنا في 2026 نجيبوا الكاس، واللي ما الكاس يكون مغربي ويجي هنايا للرباط.
11: الصراحه فرحونا المنتخب، اون تري زور صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا،
10: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف، وان شاء الله الفينال ندوزوا ليه، وان شاء الله لاكوب دي موند ديالنا.
12: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه، وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غديو الكاس.
13: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي، كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا، المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
14: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاسح علينا، الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه. تحيه للمدرب واللعابه كاملين.
15: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام، والكاس ان شاء الله مغربيه، وديما ديما مغرب وعاش الملك.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.

0: الخبر من المصدر.
1: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
2: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل.
1: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
0: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
3: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و2 يوليوز. وشارك في هذا الحدث ممثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و3 تشرين 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
1: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
2: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
1: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
3: وأعرب لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمعوا في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية المملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب والتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبيل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. أميمة بوشعنين في المتابعة.
4: في هذه المواجهة التي جمعت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية والتي وصفها الناخب الوطني محمد وهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة، تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية، حيث دفع وهبي باللاعب رضوان حلحال بديلا عن شادي رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء السابق أمام المنتخب الهولندي. وشهدت الدقائق الأولى من المباراة اندفاعا هجوميا مبكرا من جانب العناصر الكندية التي حاولت مفاجأة الخطوط الدفاعية الوطنية، غير أن حارس عرين أسود الأطلس ياسين بونو نجح في التصدي ببراعة لضربة ركنية نفذت بشكل مباشر نحو المرمى، تلتها محاولة هجومية خطيرة من الرواق الأيسر أبعدها حارس عرين أسود الأطلس بتميز. ومع تقدم دقائق اللعب واصل المنتخب الكندي ضغطه المتقدم مما مكنه من خلق فرص سانحة لتسجيل إثر انفراد مباشر للمهاجم تاني أولواسي، لكن بونو تألق مجددا في حماية شباكه مستعرضا مؤهلاته العالية في إنقاذ المواقف. وبالنظر للاندفاع البدني الكبير للكنديين اضطر المدرب الوطني لإجراء تبديل اضطراري مبكر في حدود الدقيقة 21 من الشوط الأول عقب إصابة السيباري ليحل مكانه سفيان رحيمي. ومع بداية الجولة الثانية لم تتأخر النخبة الوطنية في زيارة شباك الخصم، حيث نجح عزدين ناحي في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 50 إثر استغلاله الذكي لضربة حرة نفذها أشرف حكيمي بشكل زاحف لتمر الكرة بجانب رحيمي الذي فسح لها المجال بذكاء مموها الحارس الكندي قبل أن يسكنها أناحي الشباك بتسديدة مركزة بيمناه من خارج منطقة العمليات على بعد أزيد من 17 مترا. وبالفعل أحسن الأسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعود أناحي للتألق مجددا داخل منطقة العمليات. انطلقت بتمهيد متقن من إبراهيم دياز موقعا هدفه الثاني ومعمقا الفارق للنخبة الوطنية، وهو إنجاز يبرز الدور الريادي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبار أناحي أحد أبرز خريجيها.
3: واعترافا بأدائه الاستثنائي وقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى دور الربع عن جدارة واستحقاق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تتويج النجم المغربي عز الدين أناحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بناظره الكندي في هيوستن الأمريكية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وفاز أناحي بجائزة أفضل لاعب نظير ما قدم من مستوى تقني لافت، إذ كان حاسما في تأهل النخبة المغربية بتسجيله هدفين ساهما بتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أشاد الناخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وقال وهبي: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع، لكن أداءهم تراجع في الشوط الثاني. وأشار إلى أن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع. فبعد إعلان صافرة النهاية للمباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. نتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكرو تروتوار.
5: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
6: كونوا ديما مغرب وشرحت النهاية إن شاء الله. ديما مغرب. شكروا جميع اللاعبين وكندي وهذا الفوز الرياضي الأول صاحب جلالة سيدنا وجميع المغاربة. وديما مغرب ديما مغرب. هذا العام كاس ديالنا ما كان لي دينا إن شاء الله إن شاء الله يا ربي.
7: ديما مغرب قولوا ديما مغرب
8: ديما مغرب
7: ديما مغرب.
9: مبروك علينا مبروك مبروك علينا مبروك على المنتخب وعلى الجميع ان شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى والكاس ديالنا ان شاء الله. ديما مغرب والكوبا ديالنا ان شاء الله. الرحمن الرحيم.
7: مرحبا
9: مرحبا.
8: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
3: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس، هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الدخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
10: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخلة وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل الروافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رأاه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه الدور اللي تلعب فرنسا، وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، الدور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته، وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
3: في الشأن الثقافي، احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، التي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
11: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع، برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب، بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائية إقليمية، واليوم كننظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، حيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجلي باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا، وكنربطوا هذا الإبداع بالفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بجنيف دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
4: كاستيانا ما كليتين إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي.
5: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
6: فرحانين اليوم بهذا الانتصار، وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد جد رائعه.
7: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
8: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط، 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
9: مرحبا بكم ديما مغرب، وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
3: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
10: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
11: الحمد لله على هذا الرباح، وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
12: كانت لومبيونس ناضيه صراحه، وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
13: اوني توز ديغ ليكيب دو ماروك.
14: حنا جد سعداء بهذا الانتصار، وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم.
15: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين، وديما مغرب ديما مغرب.
16: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه
17: ديما مغرب.
3: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي، وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئ.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
17: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة، وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمر الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
18: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
19: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
18: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
17: وأعرب لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمعوا في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية المملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب والتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبيل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: في هذه المواجهة التي جمعت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية، والتي وصفها الناخب الوطني محمد وهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة. تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية، حيث دفع وهبي باللاعب رضوان حلحال بديلا عن شادي رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء السابق أمام المنتخب الهولندي. وشهدت الدقائق الأولى من المباراة اندفاعا هجوميا مبكرا من جانب العناصر الكندية التي حاولت مفاجأة الخطوط الدفاعية الوطنية، غير أن حارس عرين أسود الأطلس ياسين بونو نجح في التصدي ببراعة لضربة ركنية نفذت بشكل مباشر نحو المرمى، تلتها محاولة هجومية خطيرة من الرواق الأيسر أبعدها حارس عرين أسود الأطلس بتميز. ومع تقدم دقائق اللعب واصل المنتخب الكندي ضغطه المتقدم، مما مكنه من خلق فرص سانحة لتسجيل إثر انفراد مباشر للمهاجم تاني أولواسي، لكن بونو تألق مجددا في حماية شباكه مستعرضا مؤهلاته العالية في إنقاذ المواقف. وبالنظر للاندفاع البدني الكبير للكنديين، اضطر المدرب الوطني إلى إجراء تبديل اضطراري مبكر في حدود الدقيقة 21 من الشوط الأول عقب إصابة السيباري ليحل مكانه سفيان رحيمي. ومع بداية الجولة الثانية لم تتأخر النخبة الوطنية في زيارة شباك الخصم، حيث نجح عزدين ناحي في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 50 إثر استغلاله الذكي لضربة حرة نفذها أشرف حكيمي بشكل زاحف لتمر الكرة بجانب رحيمي الذي فسح لها المجال بذكاء مموها الحارس الكندي قبل أن يسكنها أناحي الشباك بتسديدة مركزة بيمناه من خارج منطقة العمليات على بعد أزيد من 17 مترا. وبالفعل أحسن الأسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعود أناحي للتألق مجددا داخل منطقة العمليات، انطلقت بتمهيد متقن من إبراهيم دياز موقعا هدفه الثاني ومعمقا الفارق للنخبة الوطنية، وهو إنجاز يبرز الدور الريادي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبار أناحي أحد أبرز خريجيها.
17: واعترافا بأدائه الاستثنائي وقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى دور الربع عن جدارة واستحقاق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تتويج النجم المغربي عز الدين أناحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في هيوستن الأمريكية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وفاز أناحي بجائزة أفضل لاعب نظير ما قدم من مستوى تقني لافت، إذ كان حاسما في تأهل النخبة المغربية بتسجيله هدفين ساهما بتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أشاد الناخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وقال وهبي: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع، لكن أداءهم تراجع في الشوط الثاني. وأشار إلى أن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع، فبعد إعلان صافرة النهاية للمباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. نتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكرو تروتوار.
8: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
9: قوموا ديما مغرب وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
20: نشكر جميع اللاعبين وكنديو هذا الفوز الرياضي الاول صاحب الجلاله سيدنا وجميع المغاربه وديما مغرب ديما مغرب.
4: هذا العام كاس ديالنا ما كان لي دينا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي.
9: ديما مغرب قول ديما مغرب
16: ديما مغرب
9: ديما مغرب.
21: مبروك علينا مبروك مبروك على علينا ومبروك على المنتخب وعلى الجميع ان شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى والكاس ديالنا ان شاء الله ديما مغرب والكوبا ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم.
9: مرحبا
21: مرحبا
7: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
17: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الداخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
22: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخل وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل الروافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخل في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رأاه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه دور اللي تلعب فرنسا وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، دور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو على العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح آفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
17: في الشأن الثقافي احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق التي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
23: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب بما فيها السياحة الثقافية بما فيها المتطوع بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية واليوم كننظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة حيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط بل هو كذلك من أجل باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا وكنربطوا هذا الإبداع بالفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة منها الشطرنج منها صنع المحتوى منها الموسيقى.
17: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: الأخبار المغربية ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
5: من خزائن التراث المغربي. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
17: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
18: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
19: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل.
18: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
17: وأعرب لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمع في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية الملكية المتبقى.

0: في هذه المواجهة التي جمعت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية، والتي وصفها الناخب الوطني محمد وهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة. تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية، حيث دفع وهبي باللاعب رضوان حلحال بديلا عن شادي رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء السابق أمام المنتخب الهولندي. وشهدت الدقائق الأولى من المباراة اندفاعا هجوميا مبكرا من جانب العناصر الكندية التي حاولت مفاجأة الخطوط الدفاعية الوطنية، غير أن حارس عرين أسود الأطلس ياسين بونو نجح في التصدي ببراعة لضربة ركنية نفذت بشكل مباشر نحو المرمى، تلتها محاولة هجومية خطيرة من الرواق الأيسر أبعدها حارس عرين أسود الأطلس بتميز. ومع تقدم دقائق اللعب واصل المنتخب الكندي ضغطه المتقدم، مما مكنه من خلق فرص سانحة لتسجيل إثر انفراد مباشر للمهاجم تاني أولواسي، لكن بونو تألق مجددا في حماية شباكه مستعرضا مؤهلاته العالية في إنقاذ المواقف. وبالنظر للاندفاع البدني الكبير للكنديين، اضطر المدرب الوطني لإجراء تبديل اضطراري مبكر في حدود الدقيقة 21 من الشوط الأول عقب إصابة السيباري ليحل مكانه سفيان رحيمي. ومع بداية الجولة الثانية لم تتأخر النخبة الوطنية في زيارة شباك الخصم، حيث نجح عز الدين ناحي في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 50 إثر استغلاله الذكي لضربة حرة نفذها أشرف حكيمي بشكل زاحف لتمر الكرة بجانب رحيمي الذي فسح لها المجال بذكاء مموها الحارس الكندي قبل أن يسكنها ناحي الشباك بتسديدة مركزة بيمناه من خارج منطقة العمليات على بعد أزيد من 17 مترا. وبالفعل أحسن الأسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعود أناحي للتألق مجددا داخل منطقة العمليات، انطلقت بتمهيد متقن من إبراهيم دياز موقعا هدفه الثاني ومعمقا الفارق للنخبة الوطنية، وهو إنجاز يبرز الدور الريادي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبار أناحي أحد أبرز خريجيها.
1: واعترافا بأدائه الاستثنائي وقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى دور الربع عن جدارة واستحقاق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تتويج النجم المغربي عز الدين أناحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في هيوستن الأمريكية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وفاز أناحي بجائزة أفضل لاعب نظير ما قدم من مستوى تقني لافت، إذ كان حاسما في تأهل النخبة المغربية بتسجيله هدفين ساهما بتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أشاد الناخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وقال وهبي: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع، لكن أداءهم تراجع في الشوط الثاني. وأشار إلى أن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع، فبعد إعلان صافرة النهاية للمباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. نتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكرو تروتوار.
2: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
3: كم ديما مغرب وشرحت النهاية إن شاء الله. ديما مغرب. شكرا جميع اللاعبين وكندي، هذا الفوز الرياضي الأول صاحب جلالة سيدنا وجميع المغاربة.

0: وديما مغرب ديما مغرب. هاد العام كاس كاس ديالنا ما كان لي دينا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي.
1: ديما مغرب قولها ديما مغرب
2: ديما مغرب
1: ديما مغرب.
3: مبروك علينا مبروك مبروك على علينا مبروك على المنتخب وعلى الجميع ان شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى والكاس ديالنا ان شاء الله ديما مغرب والكوبا ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم.
1: مرحبا
3: مرحبا
2: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
4: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الدخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
5: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخل وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل الروافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رآه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه الدور اللي تلعب فرنسا وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، الدور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو على العموم اللي كان تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
4: في الشأن الثقافي احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق التي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
6: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب بما فيها السياحة الثقافية بما فيها المتطوع بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنا نعرفه بأنه كانت هناك إقصائية إقليمية واليوم كنا ننظمه الإقصائية الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة حيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط بل هو كذلك من أجلي باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزو وكنعرفو الإبداعات ديال الشباب ديالنا وكنربطو هذا الإبداع الفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة منها الشطرنج منها صنع المحتوى منها الموسيقى.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: غيم راديو
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: غيم راديو
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مفهوم الأنا من المفاهيم النفسية والاجتماعية اللي كتحظى باهتمام كبير في الدراسات الإنسانية، وكتمثل الصورة اللي كيكونها الفرد على ذاته ومدى إدراكه لقيمته ومكانته داخل المجتمع. وفي الوقت اللي كيتعد امتلاك قدر مناسب من تقدير الذات أمر ضروري لتحقيق توازن نفسي والثقة بالنفس، فتضخيم الأنا وتحويلها لشعور مبالغ فيه بالتفوق والأهمية يقدر يؤدي لمجموعة من السلوكيات السلبية اللي كتأثر على الفرد وعلاقاته الاجتماعية ومع المؤسسات اللي خاص يقدرها ويحترمها. وتضخيم الأنا يبدأ كينتشر بشكل غير مسبوق، وهذا السلوك جاب فعل عوامل متعددة منها التواصل الاجتماعي وثقافة الاستعراض والتنافس على المكانة الاجتماعية وغيرها من المؤثرات. لذلك خاص وقفة جادة لمعرفة تداعيات تضخيم الأنا وانعكاساتها على سلوكيات الأفراد داخل المجتمع. فتضخيم الأنا كتعني المبالغة في تقدير الذات والشعور المفرط بالأهمية الشخصية، بحيث كيعتقد الفرد أنه أفضل من الآخرين أو أكثر استحقاقا منهم للتقدير والاحترام والاهتمام في الممشى. وكيتجاوز هذا المفهوم حدود الثقة بالنفس حتى كيوصل لحالة من التعالي والغرور والتمركز حول الذات، وكتصبح حاجات الفرد ورغباته محور اهتمامه الأساسي بدون مراعاة مشاعر الآخرين أو حقوقهم واحتياجاتهم. وتضخيم الأنا ماشي لبدي كل فرد كيمتلك قدرات استثنائية، هي حالة كيف ما كيفسرها علم النفس تقدر تكون وسيلة لتعويض مشاعر داخلية بالنقص أو عدم الأمان النفسي. لذلك الأنا المتضخمة تقدر تخفي وراءها هشاشة نفسية كتجعل المصاب بها شديد الحساسية تجاه النقد أو الفشل. وحسب علم النفس كتعدد الأسباب اللي كتساهم في تضخم الأنا عند الأفراد، من أبرزها التنشئة الأسرية المضطربة، سواء من خلال مبالغة في المدح والثناء بدون مبررات واقعية أو من خلال تلبية جميع رغبات الطفل بدون ما يتعلم حدود المسؤولية والانتباه للآخرين وعدم التعدي على حقهم في الاحترام والتقدير. وكاين أيضا التأثيرات الاجتماعية والثقافية اللي كتربط قيمة الإنسان بمظاهر النجاح المادي أو الشهرة أو المكانة الاجتماعية، وماشي بأخلاقه وقيمه النبيلة ومساهمته في المجتمع. ووسائل التواصل الاجتماعي اللي كتعطي فرص كبيرة للأفراد باش يعرضوا جوانب محددة من حياتهم والحصول على الإعجاب والتفاعل، غالبا كتعزز الشعور بالتفوق والتميز. أيضا النجاح المتكرر بدون مواجهة التحديات تقدر تخلي الفرد يعتاد على الإشادة المستمرة ويصبح غير قادر على تقبل النقد على بعض السلوكيات اللي كيقوم بها، لأن النجاح الدراسي أو المهني ما كيعطيش الحق للفرد أنه يمارس سلوكيات غير سوية. أيضا كاين عامل الرغبة في التعويض النفسي على مشاعر النقص أو الفشل اللي كتواجه الفرد، فكيلجأ لبناء صورة مبالغة فيها على ذاته، هي كتكون صورة مفبركة وغير واقعية. إذن تداعيات تضخيم الأنا على سلوكيات الفرد متعددة، منها على الخصوص كيف ما قلنا رفض النقد أو التعامل معه بطريقة عدائية. فالفرد اللي كيشوف نفسه كامل متفوق كيلقى صعوبة في الاعتراف بأخطائه، وكيعتبر أي ملاحظة موجهة ليه هجوم شخصي ليه. وهذا الاعتقاد حسب علم النفس كيؤدي لتعطيل عملية التعلم والتطور الذاتي، لأن النقد البناء وسيلة مهمة لتحسين الأداء وتصحيح السلوك. أيضا من هذه التداعيات التوتر في العلاقات الاجتماعية، فغالبا ما كيواجه الفرد اللي عنده الأنا المتضخمة مشاكل في بناء علاقات اجتماعية مستقرة، لأنه كيميل لرفض آراء الآخرين والتقليل من شأنهم، وكيسعى لجذب الانتباه والحصول على التقدير، الأمر اللي كيخلق حالة من التوتر والصراع داخل الأسرة أو في بيئة العمل أو بين الأصدقاء. ومع مرور الوقت يقدر يؤدي هذا السلوك لعزلة اجتماعية وفقدان الثقة المتبادلة. هاد الأنا المتضخمة أيضا كتخلي الفرد يركز على ذاته بشكل مبالغ فيه، لكن تقدر تخليه غير قادر على فهم مشاعر الآخرين، وكينشغل فقط بتحقيق مصالحه الخاصة أكثر من اهتمامه بالآخرين اللي فيهم الأصدقاء وفيهم الأسرة فيهم زملاء العمل. وهذا الأمر كيقلل من مستوى التعاطف والتعاون الاجتماعي عنده. وإذا كانوا أفراد كتار عندهم هاد الأنا المتضخمة فهذا الأمر أكيد غيأثر سلبا على جودة العلاقات الإنسانية وغيضعف روح التضامن داخل المجتمع. أيضا تضخم الأنا كتجعل الفرد يدخل في منافسات غير صحية بهدف إثبات التفوق دياله على الآخرين، وفي هذه الحالة كيصبح النجاح الشخصي مرتبط بإخفاق الآخرين وماشي بتحقيق الإنجازات الحقيقية، ويقدر يؤدي لانتشار مشاعر الحسد والغيرة والسعي إلى التقليل من إنجازات الآخرين بدلا من تشجيعهم. من جهة أخرى كيطلب العمل الجماعي التعاون وتبادل الآراء واحترام جهود جميع الأعضاء، إلا أن الفرد اللي كيعاني من تضخم الأنا يقدر يلقى صعوبة في تقبل الأفكار المختلفة أو الاعتراف بمساهمة الأعضاء الآخرين، والنتيجة هو تراجع فعالية الفريق وزيادة الخلافات، الأمر اللي كيأثر سلبا على الإنتاجية وتحقيق الأهداف المشتركة. وأثار تضخم الأنا ما كتضرش غير الفرد اللي عنده، ولكن كتأثر حتى على المجتمع، كيعزز بسلوكه المصلحة الفردية على حساب المصلحة العامة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين.
7: غيم راديو، غيم راديو،
8: غيم راديو، نشرة الأخبار على غيم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. إلى التفاصيل، أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
11: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
12: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل.
11: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
4: وأعرب لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمعوا في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية الملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب والتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبيل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. أميمة بوشعنين في المتابعة.
13: في هذه المواجهة التي جمعت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية والتي وصفها الناخب الوطني محمد وهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة، تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية، حيث دفع وهبي باللاعب رضوان حلحال بديلا عن شادي رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء السابق أمام المنتخب الهولندي. وشهدت الدقائق الأولى من المباراة اندفاعا هجوميا مبكرا من جانب العناصر الكندية التي حاولت مفاجأة الخطوط الدفاعية الوطنية، غير أن حارس عرين أسود الأطلس ياسين بونو نجح في التصدي ببراعة لضربة ركنية نفذت بشكل مباشر نحو المرمى، تلتها محاولة هجومية خطيرة من الرواق الأيسر أبعدها حارس عرين أسود الأطلس بتميز. ومع تقدم دقائق اللعب واصل المنتخب الكندي ضغطه المتقدم مما مكنه من خلق فرص سانحة لتسجيل إثر انفراد مباشر للمهاجم تاني أولواسي، لكن بونو تألق مجددا في حماية شباكه مستعرضا مؤهلاته العالية في إنقاذ المواقف. وبالنظر للاندفاع البدني الكبير للكنديين اضطر المدرب الوطني لإجراء تبديل اضطراري مبكر في حدود الدقيقة 21 من الشوط الأول عقب إصابة السيباري ليحل مكانه سفيان رحيمي. ومع بداية الجولة الثانية لم تتأخر النخبة الوطنية في زيارة شباك الخصم، حيث نجح عزدين ناحي في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 50 إثر استغلاله الذكي لضربة حرة نفذها أشرف حكيمي بشكل زاحف لتمر الكرة بجانب رحيمي الذي فسح لها المجال بذكاء مموها الحارس الكندي قبل أن يسكنها أناحي الشباك بتسديدة مركزة بيمناه من خارج منطقة العمليات على بعد أزيد من 17 مترا. وبالفعل أحسن الأسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعود أناحي للتألق مجددا داخل منطقة العمليات، انطلقت بتمهيد متقن من إبراهيم دياز موقعا هدفه الثاني ومعمقا الفارق للنخبة الوطنية، وهو إنجاز يبرز الدور الريادي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبار أناحي أحد أبرز خريجيها.
4: واعترافا بأدائه الاستثنائي وقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى دور الربع عن جدارة واستحقاق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تتويج النجم المغربي عز الدين أناحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في هيوستن الأمريكية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وفاز أناحي بجائزة أفضل لاعب نظير ما قدم من مستوى تقني لافت، إذ كان حاسما في تأهل النخبة المغربية بتسجيله هدفين ساهما بتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أشاد الناخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وقال وهبي: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع، لكن أداءهم تراجع في الشوط الثاني، وأشار إلى أن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع، فبعد إعلان صافرة النهاية للمباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. نتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكرو تروتوار.
14: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
0: كم ديما مغرب وشرحت النهاية إن شاء الله. ديما مغرب. شكروا جميع اللاعبين وكندي وهذا الفوز الرياضي الأول صاحب جلالة سيدنا وجميع المغاربة. وديما مغرب ديما مغرب. هذا العام كاس ديالنا ما كليتينا إن شاء الله إن شاء الله يا ربي.
1: ديما مغرب قول ديما مغرب
2: ديما مغرب
1: ديما مغرب.
3: مبروك علينا مبروك علينا مبروك على المنتخب وعلى الجميع ان شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى، والكاس ديالنا ان شاء الله ديما مغرب، والكوبا ديالنا ان شاء الله. الرحمن الرحيم.
1: مرحبا
3: مرحبا.
2: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا. بولو بولو بولو.
4: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام جامعة الدول العربية بمنصة إكس، هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الدخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
5: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخل وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل روافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رآه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه دور اللي تلعب فرنسا وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، دور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو على العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
4: في الشأن الثقافي، احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، التي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
6: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع، برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية، واليوم كننظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، بحيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجل باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا وكنربطوا هذا الإبداع الفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
8: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
16: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة جديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
17: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرق أهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة، الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
15: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
18: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة، اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
19: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
15: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
7: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
20: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو والثاني يوليوز. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب.
9: وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 جنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
21: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
22: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
23: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
24: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
23: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
10: وأعرب لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمعوا في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية الملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب والتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبيل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. أميمة بوشعنين في المتابعة.
11: في هذه المواجهة التي جمعت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية والتي وصفها النخب الوطني محمد وهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة، تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية، حيث دفع وهبي باللاعب رضوان حلحال بديلا عن شادي رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء السابق أمام المنتخب الهولندي. وشهدت الدقائق الأولى من المباراة اندفاعا هجوميا مبكرا من جانب العناصر الكندية التي حاولت مفاجأة الخطوط الدفاعية الوطنية، غير أن حارس عرين أسود الأطلس ياسين بونو نجح في التصدي ببراعة لضربة ركنية نفذت بشكل مباشر نحو المرمى، تلتها محاولة هجومية خطيرة من الرواق الأيسر أبعدها حارس عرين أسود الأطلس بتميز. ومع تقدم دقائق اللعب واصل المنتخب الكندي ضغطه المتقدم مما مكنه من خلق فرص سانحة لتسجيل إثر انفراد مباشر للمهاجم تاني أولواسي، لكن بونو تألق مجددا في حماية شباكه مستعرضا مؤهلاته العالية في إنقاذ المواقف. وبالنظر للاندفاع البدني الكبير للكنديين اضطر المدرب الوطني إلى إجراء تبديل اضطراري مبكر في حدود الدقيقة 21 من الشوط الأول عقب إصابة السيباري ليحل مكانه سفيان رحيمي. ومع بداية الجولة الثانية لم تتأخر النخبة الوطنية في زيارة شباك الخصم، حيث نجح عزدين ناحي في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 50 إثر استغلاله الذكي لضربة حرة نفذها أشرف حكيمي بشكل زاحف لتمر الكرة بجانب رحيمي الذي فسح لها المجال بذكاء مموها الحارس الكندي قبل أن يسكنها ناحي الشباك بتسديدة مركزة بيمناه من خارج منطقة العمليات على بعد أزيد من 17 مترا. وبالفعل أحسن الأسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعود أناحي للتألق مجددا داخل منطقة العمليات، انطلقت بتمهيد متقن من إبراهيم دياز موقعا هدفه الثاني ومعمقا الفارق للنخبة الوطنية، وهو إنجاز يبرز الدور الريادي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبار أناحي أحد أبرز خريجيها.
10: واعترافا بأدائه الاستثنائي وقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى دور الربع عن جدارة واستحقاق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تتويج النجم المغربي عز الدين أناحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في هيوستن الأمريكية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وفاز أناحي بجائزة أفضل لاعب نظير ما قدم من مستوى تقني لافت، إذ كان حاسما في تأهل النخبة المغربية بتسجيله هدفين ساهما بتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أشاد النخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وقال وهبي: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع،
0: لكن أداءهم تراجع في الشوط الثاني، وأشار إلى أن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع، فبعد إعلان صافرة النهاية للمباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. نتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكرو تروتوار.
1: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
12: قوموا ديما مغرب وشرحت النهاية إن شاء الله. ديما مغرب. شكرا جميع اللاعبين وكندي وهذا الفوز الرياضي الأول صاحب جلالة سيدنا وجميع المغاربة. وديما مغرب ديما مغرب.
13: هذا العام كاس ديالنا ما كان يدينا إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي.
12: ديما مغرب.
2: ديما مغرب.
12: ديما مغرب.
3: مبروك علينا، مبروك علينا، مبروك على المنتخب وعلى الجميع ان شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى، والكاس ديالنا ان شاء الله ديما مغرب، والكوبا ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم.
12: مرحبا
2: مرحبا. احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
0: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الداخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
5: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخلة وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل الروافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رأاه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه الدور اللي تلعب فرنسا وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، الدور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو على العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
0: في الشأن الثقافي، احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، التي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
14: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع، برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها شباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية، واليوم كننظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، بحيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجل باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا وكنربطوا هذا الإبداع الفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
4: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.net.
16: ريم راديو.
17: ريم راديو.
18: الخبر من المصدر.
17: ريم راديو.
25: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام، تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
26: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في حلقة أخرى من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. كنواصل معكم دائما جولاتنا عبر المدن لكتستضيف مونديال كرة القدم 2026، واليوم غادي نصطحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر المدن الأمريكية، مدينة بوسطن، لكتجمع بين التاريخ العريق والجامعات العالمية والتطور العلمي لتكون من أبرز المدن المؤثرة في الولايات المتحدة والعالم. تقع بوسطن على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتأسست عام 1630، وتعد من أقدم المدن الأمريكية، ويبلغ عدد سكانها نحو 650 ألف نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان. تحتل هذه المدينة مكانة خاصة في التاريخ الأمريكي، إذ شهدت أحداثا ساهمت في استقلال الولايات المتحدة، ولا تزال المدينة كتحتفظ بالعديد من المواقع التاريخية لكي يزورها الزوار من مختلف أنحاء العالم. بوسطن كتشتهر بأهم المراكز التعليمية عالميا، حيث تضم مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة هارفارد اللي كتستقطب آلاف الطلاب والباحثين سنويا. تعتمد بوسطن على اقتصاد متنوع كيشمل التكنولوجيا، الطب والرعاية الصحية، وحتى الخدمات المالية، وتعد هذه المدينة من أبرز مراكز الابتكار في الولايات المتحدة. ومن أشهر معالم بوسطن مسار الحرية، وهو طريق تاريخي كيربط أهم المواقع المرتبطة بتاريخ الاستقلال، حديقة بوسطن العامة من أجمل الحدائق في المدينة، متحف الفنون الجميلة في بوسطن، ويضم مجموعات فنية من مختلف الحضارات. هذه المدينة كتميز بحياة ثقافية غنية، كما أنها معروفة بفرقها الرياضية العريقة. بوسطن كتجمع بين عبق التاريخ وروح الابتكار، حيث تلتقي الجامعات العريقة بالإنجازات العلمية، وكتلتقي المعالم التاريخية بالحياة الثقافية النابضة. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. بسلام عليكم.
25: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام، تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
23: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
24: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
23: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
15: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوم

أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصنف الأرباح العقارية المعروفة بلاتيبي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء، الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي لعمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذاك العم ديالو كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، وكيقول لك أودي أنا بغيت نجازي هاد العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك، وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنه ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوها، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرحها يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذا كيفاش غادي نخلص هذه الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: إيه بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد تشجيع من الدوله باش يكون هذا النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعات دخل المشرع وسط

0: بما في ذلك ضريبة على الأرباح العقارية اللي ذكرتها، ولو أن الأمر يتعلق بالهبة ولا بالصدقة.
1: نعم.
0: غير المسألة اللي كاينة الفرق ان كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شيك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار الصراحة ديال الاطراف.
1: نعم.
0: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، هذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا.
1: نعم.
0: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
1: تمام.
0: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع
1: نعم.
0: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب، ولكن المدونة العامة للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
1: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد
0: يعني
1: بالصدقه
0: باطلا.
1: نعم.
0: الوعد بالهبه.
1: نعم.
0: وكنا احنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب لانه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. اذن الا بغيت تقول بانه هذا الراي المسبق راه مستنين منه الحالات ديال الهبه.
1: نعم.
0: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الاجل.
1: نعم. واضح استاذي الفاضل. اذن بالنسبه للناس اللي كيعملوا الهبه أو الصداقة وكيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية لاتيبي أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذا واخا كتعطي ديك الهيبة ولا كتعطي ديك الصدقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى ما واخدش فلوس، ولكن هتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هات العقود يكونوا فاهمين هات المسائل هذه بالاستشارة ديال الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هات المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق إصداء النصح اللي تكلمت عليه أستاذي الفاضل. إذا كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
0: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع، يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيو هبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
1: نعم.
0: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا، مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
1: نعم.
0: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو كنحتسبوه. إذن هذا القيمة ديال الشراء، وكنشوفوا القيمة اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبة ولا الصدقة.
1: تمام.
0: مثلا صرحنا بأنه القيمة اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
1: المبلغ اللي تجمع لينا عقد 15%
0: بحال تقام علينا هذا الشراء هذا.
1: نعم.
0: وكنخلصوا عليه 21% على ذاك الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر.
1: نعم.
0: اللي حددته مدونه العامه للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. إذن هذا المبلغ

0: الضريبه اللي غنديو اللي غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قلناه.
1: نعم هو استاذي الفاضل، يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صرف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصداقة أو الهيبة ولكن ما دخلش في الخانات ديال الإعفاء كتخلص الضريبة على الأرباح العقارية، كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الأستاذ سيدي توفيق العزوزي على أنه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن أو واحد التقويم ديال ذاك العقار، مثلا أعطينا واحد المثال ديال 40 مليون مثلا، العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم، كيفاش دار الضريبة هتخلص من هذاك السيد؟ أش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار، مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون، قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قول اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الأستاذ يعني عملات هاد الدولة كمصاريف اللي كانت أنا ذاك من تسجيل والتحفيظ الوسيط إلى غير ذلك. 15% مني كان ضربوه ذاك الثمن في 15% كان ضربوه أيضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني الوات فينانس القانون ديال المالية اللي كيكون في مدونة العامة المدونة العامة للضرائب، وكل عام كيتحين باش ذاك العقار بحال كيولي أنه الثمن ديالو في ذاك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا مني كان ضربوه ذاك 15% زائد ذاك المعامل افتراضا ديك 20 مليون أعطتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون، التقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون، ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبة 20%، اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمة الأعلى.
0: طبيعة الحال
1: هذا هو الأداء الأستاذ الفاضل، نتمنى نكون أننا وصلناها بطريقة مبسطة لأن الغاية من برنامج القانون والناس وأننا نبسطوا المعلومة القانونية.
0: وفي جميع الأحوال
1: نعم
0: هاد الأمور هذه كاين اهل الاختصاص، يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته، ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال، يقدر يكون خطا، يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب، كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها، لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الارباح العقاريه داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق، ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضرائبي تجاه إدارة الضرائب.
1: نعم.
0: إذن أولا أي شخص صراحة لك أنت هو اللي كتكون مسؤول، وهذاك التصريح ديالك راه يمكن أنه يكون موضوع مراجعة ولا تصحيح ضريبي من إدارة الضرائب إلى شافت عندك قيمة اللي أعطيتها ماشي هي هذيك.
1: نعم وهذه المسألة ديال المراجعة أو المسألة ديال التصحيح لأن أمر مهم جدا، غادي نخليوها أستاذي الفاضل للحلقة المقبلة بحول الله تعالى. كنشكركم الأستاذ توفيق العزوزي وأنتم الموثق بمدينة تمارا رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
0: شكرا لكم الأستاذ هشام على الاستضافة.
1: أيضا الشكر موصول لكم، وإلى أن ألقاكم مرات ومرات دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: ريم راديو
1: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالداخل، وفد فرنسي من المنتخبين الشباب يطلع على الدينامية التنموية بالجهة. بإقليم سطات، لقاء تواصلي بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. وبجهة الشرق، انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للإطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب، وفرص الاستثمار التي تسخر بها، وأفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الداخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
3: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخل وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل الروافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رأاه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه الدور اللي تلعب فرنسا، وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، الدور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو على العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته، وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
2: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات بمنصة الشباب لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات بمشاركة ممثلي 40 تعاونية نشيطة مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بالمصادر المتعلقة بتأسيس التعاونيات واستعراض مختلف آليات الدعم والمواكبة التي تتيحها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطويره على مستوى الإقليم. كما أتاح هذا الموعد للتعاونيات المشاركة في فضاء لتبادل الخبرات والتجارب وتقاسم الممارسات الفضلة، إلى جانب مناقشة سبل تطوير منتجاتها وخدماتها وتعزيز آليات تسويقها والرفع من تنافسيتها. احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، والتي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
4: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع، برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب، بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية، واليوم كننظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، حيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجل باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا، وكنربطوا هذا الإبداع بالفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
0: ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة، وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
6: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
7: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل.
6: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
2: وأعرب لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمع في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية المملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب والتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبيل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. أميمة بوشعنين في المتابعة.
0: في هذه المواجهة التي جمعت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية والتي وصفها الناخب الوطني محمد وهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة، تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية، حيث دفع وهبي باللاعب رضوان حلحال بديلا عن شادي رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء السابق أمام المنتخب الهولندي. وشهدت الدقائق الأولى من المباراة اندفاعا هجوميا مبكرا من جانب العناصر الكندية التي حاولت مفاجأة الخطوط الدفاعية الوطنية، غير أن حارس عرين أسود الأطلس ياسين بونو نجح في التصدي ببراعة لضربة ركنية نفذت بشكل مباشر نحو المرمى، تلتها محاولة هجومية خطيرة من الرواق الأيسر أبعدها حارس عرين أسود الأطلس بتميز. ومع تقدم دقائق اللعب واصل المنتخب الكندي ضغطه المتقدم مما مكنه من خلق فرص سانحة لتسجيل إثر انفراد مباشر للمهاجم تاني أولواسي، لكن بونو تألق مجددا في حماية شباكه مستعرضا مؤهلاته العالية في إنقاذ المواقف. وبالنظر للاندفاع البدني الكبير للكنديين اضطر المدرب الوطني لإجراء تبديل اضطراري مبكر في حدود الدقيقة 21 من الشوط الأول عقب إصابة السيباري ليحل مكانه سفيان رحيمي. ومع بداية الجولة الثانية لم تتأخر النخبة الوطنية في زيارة شباك الخصم، حيث نجح عز الدين ناحي في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 50 إثر استغلاله الذكي لضربة حرة نفذها أشرف حكيمي بشكل زاحف لتمر الكرة بجانب رحيمي الذي فسح لها المجال بذكاء مموها الحارس الكندي قبل أن يسكنها ناحي الشباك بتسديدة مركزة بيمناه من خارج منطقة العمليات على بعد أزيد من 17 مترا. وبالفعل أحسن الأسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعود أناحي للتألق مجددا داخل منطقة العمليات، انطلقت بتمهيد متقن من إبراهيم دياز موقعا هدفه الثاني ومعمقا الفارق للنخبة الوطنية، وهو إنجاز يبرز الدور الريادي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبار أناحي أحد أبرز خريجيها.
2: واعترافا بأدائه الاستثنائي وقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى دور الربع عن جدارة واستحقاق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تتويج النجم المغربي عز الدين أناحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في هيوستن الأمريكية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وفاز أناحي بجائزة أفضل لاعب نظير ما قدم من مستوى تقني لافت، إذ كان حاسما في تأهل النخبة المغربية بتسجيله هدفين ساهما بتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أشاد الناخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وقال وهبي: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع، لكن أداءهم تراجع في الشوط الثاني. وأشار إلى أن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع. فبعد إعلان صافرة النهاية للمباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. نتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكرو تروتوار.
5: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
8: كم ديما مغرب وشرح النهاية إن شاء الله. ديما مغرب. شكرا جميع اللاعبين وكان هذا هو الفوز الرياضي الأول صاحب جلالة سيدنا وجميع المغاربة وديما مغرب. ديما مغرب هذا العام كاس ديالنا ما كان يدينا إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي.
9: ديما مغرب. قول ديما مغرب.
10: ديما مغرب.
9: ديما مغرب.
11: مبروك علينا، مبروك علينا، مبروك على المنتخب وعلى الجميع ان شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى والكاس ديالنا ان شاء الله. ديما مغرب والكوبا ديالنا ان شاء الله. الرحمن الرحيم.
9: مرحبا
11: مرحبا.
10: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
2: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الداخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
3: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخل وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل الروافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رآه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه دور اللي تلعب فرنسا وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، دور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو على العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
2: في الشأن الثقافي احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق التي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
4: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية، واليوم كننظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، حيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجلي باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا، وكنربطوا هذا الإبداع الفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
12: إذاعة الأخبار المغربية،
13: غيم راديو،
12: الأخبار على مدار الساعة.
6: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي.
13: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
14: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
6: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
14: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
15: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
6: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
17: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيو واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
18: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
16: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
19: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة، اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
20: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
16: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
12: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
13: ريم راديو.
12: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
21: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
6: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
7: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل.
6: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
21: وأعرب لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمعوا في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية الملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب والتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبيل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. أميمة بوشعنين في المتابعة.
0: في هذه المواجهة التي جمعت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية والتي وصفها الناخب الوطني محمد وهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة، تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية، حيث دفع وهبي باللاعب رضوان حلحال بديلا عن شادي رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء السابق أمام المنتخب الهولندي. وشهدت الدقائق الأولى من المباراة اندفاعا هجوميا مبكرا من جانب العناصر الكندية التي حاولت مفاجأة الخطوط الدفاعية الوطنية، غير أن حارس عرين أسود الأطلس ياسين بونو نجح في التصدي ببراعة لضربة ركنية نفذت بشكل مباشر نحو المرمى، تلتها محاولة هجومية خطيرة من الرواق الأيسر أبعدها حارس عرين أسود الأطلس بتميز. ومع تقدم دقائق اللعب واصل المنتخب الكندي ضغطه المتقدم مما مكنه من خلق فرص سانحة لتسجيل إثر انفراد مباشر للمهاجم تاني أولواسي، لكن بونو تألق مجددا في حماية شباكه مستعرضا مؤهلاته العالية في إنقاذ المواقف. وبالنظر للاندفاع البدني الكبير للكنديين اضطر المدرب الوطني إلى إجراء تبديل اضطراري مبكر في حدود الدقيقة 21 من الشوط الأول عقب إصابة السيباري ليحل مكانه سفيان رحيمي. ومع بداية الجولة الثانية لم تتأخر النخبة الوطنية في زيارة شباك الخصم، حيث نجح عزدين ناحي في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 50 إثر استغلاله الذكي لضربة حرة نفذها أشرف حكيمي بشكل زاحف لتمر الكرة بجانب رحيمي الذي فسح لها المجال بذكاء مموها الحارس الكندي قبل أن يسكنها أناحي الشباك بتسديدة مركزة بيمناه من خارج منطقة العمليات على بعد أزيد من 17 مترا. وبالفعل أحسن الأسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعود أناحي للتألق مجددا داخل منطقة العمليات، انطلقت بتمهيد متقن من إبراهيم دياز موقعا هدفه الثاني ومعمقا الفارق للنخبة الوطنية، وهو إنجاز يبرز الدور الريادي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبار أناحي أحد أبرز خريجيها.
21: واعترافا بأدائه الاستثنائي وقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى دور الربع عن جدارة واستحقاق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تتويج النجم المغربي عز الدين أناحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بنظيره الكندي في هيوستن الأمريكية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وفاز أناحي بجائزة أفضل لاعب نظير ما قدم من مستوى تقني لافت، إذ كان حاسما في تأهل النخبة المغربية بتسجيله هدفين ساهما بتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أشاد الناخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وقال وهبي: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا، وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع لكن أداءهم تراجع في الشوط الثاني. وأشار إلى أن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع. فبعد إعلان صافرة النهاية للمباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. نتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكرو تروتوار.
5: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
8: كونوا ديما مغرب وشرحت النهاية إن شاء الله. ديما مغرب. شكروا جميع اللاعبين وكندي وهذا الفوز الرياضي الأول صاحب جلالة سيدنا وجميع المغاربة. وديما مغرب ديما مغرب. هذا العام كاس ديالنا ما كان لي دينا إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي.
22: ديما مغرب. قولوا ديما مغرب.
23: ديما مغرب.
22: ديما مغرب.
24: مبروك علينا، مبروك علينا، مبروك على المنتخب وعلى الجميع ان شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى، والكاس ديالنا ان شاء الله ديما مغرب، والكوبا ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم.
22: مرحبا
24: مرحبا.
23: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
21: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام جامعة الدول العربية بمنصة إكس، هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الدخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
3: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخلة وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل الروافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رأاه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه دور اللي تلعب فرنسا وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، دور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو على العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح آفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
21: وفي الشأن الثقافي احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، التي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
2: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع، كبرامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائية إقليمية، واليوم كننظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، حيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجل باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا وكنربطوا هذا الإبداع بالفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
21: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
13: ريم راديو.
12: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
4: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من المحتويات والأوراق التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
9: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
14: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
9: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
14: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
21: أعلنت الحكومة الأسترالية مؤخرا عزمها تشديد القوانين المتعلقة بالحظر الشامل المفروض على استخدام منهم دون سن 16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي مع مضاعفة الغرامات المالية في حق شركات التكنولوجيا الكبرى غير الممتثلة لهذه اللوائح. وبموجب هذه التعديلات الجديدة سيتم رفع الحد الأقصى للعقوبات المفروضة على المنصات المخالفة ليصل حوالي 68 مليون دولارا. كما تلزم هذه الإجراءات الصارمة الشركات بالانتقال من أساليب التصريح الذاتي بالعمر إلى اعتماد تقنيات متطورة ترتكز على الذكاء الاصطناعي والمؤشرات الحيوية لتقدير الأعمار بدقة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات وهمية. وفي هذا السياق أوضحت الحكومة أن مفوضية السلامة الإلكترونية التي منحت بموجب التحديث الجديد صلاحية موسعة للوصول إلى البيانات وفحص خوارزميات التشغيل تباشر حاليا تحقيقات بشأن احتمال عدم امتثال 5 منصات كبرى، ويتعلق الأمر بكل من انستغرام وفيسبوك ويوتيوب وسناب شات وتيك توك. أستراليا تعد أول دولة في العالم تفرض حظرا شاملا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما، وهي الخطوة التي دفعت دولا أخرى إلى التوجه نحو تقنين هذا الاستخدام وسط تنامي المخاوف الدولية بشأن تأثيرات العالم الرقمي على صحة وسلامة القاصرين.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
2: ريم راديو،
6: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
7: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
8: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
7: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
1: وأعرب لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمعوا في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية الملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب والتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبيل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. أميمة بوشعنين في المتابعة.
2: في هذه المواجهة التي جمعت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية والتي وصفها الناخب الوطني محمد وهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة، تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية، حيث دفع وهبي باللاعب رضوان حلحال بديلا عن شادي رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء السابق

0: واصل المنتخب الكندي ضغطه المتقدم مما مكنه من خلق فرص سانحة لتسجيل إثر انفراد مباشر للمهاجم تاني أولواسي، لكن بونو تألق مجددا في حماية شباكه مستعرضا مؤهلاته العالية في إنقاذ المواقف. وبالنظر للاندفاع البدني الكبير للكنديين، اضطر المدرب الوطني إلى إجراء تبديل اضطراري مبكر في حدود الدقيقة 21 من الشوط الأول عقب إصابة السيباري ليحل مكانه سفيان رحيمي. ومع بداية الجولة الثانية لم تتأخر النخبة الوطنية في زيارة شباك الخصم، حيث نجح عزدين ناحي في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 50 إثر استغلاله الذكي لضربة حرة نفذها أشرف حكيمي بشكل زاحف لتمر الكرة بجانب رحيمي الذي فسح لها المجال بذكاء مموها الحارس الكندي قبل أن يسكنها ناحي الشباك بتسديدة مركزة بيمناه من خارج منطقة العمليات على بعد أزيد من 17 مترا. وبالفعل أحسن الأسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعود أناحي للتألق مجددا داخل منطقة العمليات. انطلقت بتمهيد متقن من إبراهيم دياز موقعا هدفه الثاني ومعمقا الفارق للنخبة الوطنية، وهو إنجاز يبرز الدور الريادي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبار أناحي أحد أبرز خريجيها.
1: واعترافا بأدائه الاستثنائي وقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى دور الربع عن جدارة واستحقاق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تتويج النجم المغربي عز الدين أناحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بناظره الكندي في هيوستن الأمريكية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وفاز أناحي بجائزة أفضل لاعب نظير ما قدم من مستوى تقني لافت، إذ كان حاسما في تأهل النخبة المغربية بتسجيله هدفين ساهما بتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أشاد الناخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وقال وهبي: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع، لكن أداءهم تراجع في الشوط الثاني. وأشار إلى أن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع. فبعد إعلان صافرة النهاية للمباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. نتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكروتروتوار.
2: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
3: قوم ديما مغرب وإن شاء الله النهاية إن شاء الله ديما مغرب. نشكر جميع اللاعبين وكندي هذا الفوز الرياضي الاول صاحب الجلاله سيدنا وجميع المغاربه وديما مغرب ديما مغرب.
4: هذا العام كاس ديالنا ما كان لي دينا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي.
3: ديما مغرب قول ديما مغرب
5: ديما مغرب
3: ديما مغرب.
6: مبروك علينا مبروك مبروك علينا مبروك على المنتخب وعلى الجميع ان شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى والكاس ديالنا ان شاء الله ديما مغرب والكوبا ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم.
3: مرحبا
6: مرحبا
5: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا. بولو بولو بولو.
1: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة

0: كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الديناميات التنموية التي تشهدها جهة الدخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
1: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخلة وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل الروافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رأاه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه الدور اللي تلعب فرنسا وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، الدور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو على العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
0: في الشأن الثقافي، احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، التي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
2: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع، برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية، واليوم كننظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، بحيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجل باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا وكنربطوا هذا الإبداع بالفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
5: كاس ديالنا ما كليتينا إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي.
6: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
7: فرحانين اليوم بهذا الانتصار، وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد جد رائعه.
8: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا. المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
9: مرحبا بكم ديما مغرب، وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
4: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
10: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
11: الحمد لله على هذا الربح، وان شاء الله مازالين في الباركور ديال كاس العالم.
12: الامبيونس ناضيه صراحه، وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
13: اون اي توز ديغيغ ليكيب دو ماروك.
14: حنا جد سعداء بهذا الانتصار، وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم،
15: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين، وديما مغرب ديما مغرب.
16: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه
17: ديما مغرب.
4: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي، وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئا.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
18: بجنيف، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي، بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين، أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية، ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي يتأهل إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا بثلاثية نظيفة وأجواء احتفالية في مختلف المناطق المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
17: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
19: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل.
17: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
0: وأعرب لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. وأجمعوا في تصريحات للصحافة عقب تأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم على أن النجاحات التي حققتها المملكة على الصعيدين القاري والدولي هي ثمرة الرؤية المملكية المتبصرة القائمة على الاستثمار في الشباب والتكوين وإنشاء بنية تحتية رياضية عالمية المستوى من قبيل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. أميمة بوشعنين في المتابعة.
20: في هذه المواجهة التي جمعت النخبة الوطنية بنظيرتها الكندية والتي وصفها الناخب الوطني محمد وهبي بالأكثر صعوبة ضمن مشوار النخبة في هذه المسابقة، تم إجراء تغيير واحد فقط على التشكيلة الأساسية، حيث دفع وهبي باللاعب رضوان حلحال بديلا عن شادي رياض الذي غاب عن هذه المباراة الحاسمة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال اللقاء السابق أمام المنتخب الهولندي. شهدت الدقائق الأولى من المباراة اندفاعا هجوميا مبكرا من جانب العناصر الكندية التي حاولت مفاجأة الخطوط الدفاعية الوطنية، غير أن حارس عرين أسود الأطلس ياسين بونو نجح في التصدي ببراعة لضربة ركنية نفذت بشكل مباشر نحو المرمى، تلتها محاولة هجومية خطيرة من الرواق الأيسر أبعدها حارس عرين أسود الأطلس بتميز. ومع تقدم دقائق اللعب واصل المنتخب الكندي ضغطه المتقدم مما مكنه من خلق فرص سانحة لتسجيل إثر انفراد مباشر للمهاجم تاني أولواسي، لكن بونو تألق مجددا في حماية شباكه مستعرضا مؤهلاته العالية في إنقاذ المواقف. وبالنظر للاندفاع البدني الكبير للكنديين، اضطر المدرب الوطني إلى إجراء تبديل اضطراري مبكر في حدود الدقيقة 21 من الشوط الأول عقب إصابة السيباري ليحل مكانه سفيان رحيمي. ومع بداية الجولة الثانية لم تتأخر النخبة الوطنية في زيارة شباك الخصم، حيث نجح عزدين ناحي في افتتاح حصة التسجيل عند الدقيقة 50 إثر استغلاله الذكي لضربة حرة نفذها أشرف حكيمي بشكل زاحف لتمر الكرة بجانب رحيمي الذي فسح لها المجال بذكاء مموها الحارس الكندي قبل أن يسكنها أناحي الشباك بتسديدة مركزة بيمناه من خارج منطقة العمليات على بعد أزيد من 17 مترا. وبالفعل أحسن الأسود استغلال الفراغات التي تركها الكنديون ليعود أناحي للتألق مجددا داخل منطقة العمليات. انطلقت بتمهيد متقن من إبراهيم دياز موقعا هدفه الثاني ومعمقا الفارق للنخبة الوطنية، وهو إنجاز يبرز الدور الريادي لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم باعتبار أناحي أحد أبرز خريجيها.
1: واعترافا بأدائه الاستثنائي وقيادته أسود الأطلس للتأهل إلى دور الربع عن جدارة واستحقاق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تتويج النجم المغربي عز الدين أناحي بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي بناظره الكندي في هيوستن الأمريكية برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026. وفاز أناحي بجائزة أفضل لاعب نظير ما قدم من مستوى تقني لافت، إذ كان حاسما في تأهل النخبة المغربية بتسجيله هدفين ساهما بتأهل أسود الأطلس إلى دور الربع النهائي. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أشاد النخب الوطني محمد وهبي بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة التي فاز بها المغرب على كندا برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وقال وهبي: لقد شهدت هذه المواجهة ضغطا عاليا وحافظ اللاعبون الكنديون على نفس الإيقاع، لكن أداءهم تراجع في الشوط الثاني. وأشار إلى أن منتخب كندا مارس ضغطا هجوميا قويا دون أن يباغت النخبة الوطنية، مضيفا أن كندا لم تفاجئنا، لقد سبق وأن صرحت قبل المباراة بأن منتخب كندا صعب ومنظم بشكل كبير. وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع. فبعد إعلان صافرة النهاية للمباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. نتابع أجواء الفرح مع الجماهير المغربية ضمن هذا الميكرو تروتوار.
21: سعداء جدا بتأهل منتخبنا لهذه الليلة. المغرب لم يكن يلعب ب11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل ينبض في ذلك المربع الأخضر. شكرا لكم وشكرا لمنتخبنا.
9: كم ديما مغرب وشرحت النهاية إن شاء الله. ديما مغرب. شكروا جميع اللاعبين وكندي وهذا الفوز الرياضي الأول صاحب جلالة سيدنا وجميع المغاربة وديما مغرب. ديما مغرب
5: هذا العام كاس ديالنا ما كان لي الدين إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي.
9: ديما مغرب. قولها ديما مغرب.
22: ديما مغرب.
9: ديما مغرب.
23: مبروك علينا، مبروك على علينا، مبروك على المنتخب وعلى الجميع ان شاء الله. الحمد لله ما حشموناش وكانوا في المستوى، والكاس ديالنا ان شاء الله ديما مغرب، والكوبا ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم.
9: مرحبا
23: مرحبا.
22: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
1: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية، السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس، هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للاطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الدخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تزخر بها وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الدخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
2: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخلة وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل الروافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رأاه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه الدور اللي تلعب فرنسا وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، الدور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو على العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح آفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
1: في الشأن الثقافي، احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، التي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
6: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع، برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية، واليوم كان نظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة بحيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجلي باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا وكنربطوا هذا الإبداع بالفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
8: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة ملاصقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين، وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين، وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونة الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة ودبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي، ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات التسعين الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
11: ريم راديو.
10: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
11: ريم راديو.
3: ريم راديو.
11: ريم راديو.
12: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
20: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
19: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل.
20: وأعرب لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. فبعد ضمان تأهلهم لربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود. معك سارة بن جعفر.
13: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل السوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
20: إلى ذلك، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. لنستمع.
14: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كتير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقات صفراء، حاول المدرب انهم يبعدهم من المباراه اللي دخلت المراحل ديالها يعني الصعبه. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا اهداف بطرق مختلفه. علاش تكلمنا احنا الحصه الاخيره قبل المباراه كتكون فيها يعني الامور غير مكشوفه، لان اللاعبين كيشتغلوا على بعض الامور، منها الضربه الثابته، وشفنا الطريقه كيفاش تسجلات الضربه الثابته اللي فاجات المنتخب الكندي، وبان من خلال محيه الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي الكل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك التألق ديال بون اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدا العمل ديالو من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين.
20: في حين عبر الدولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة، كما هو حال الفريق المغربي الوطني. لنتابع.
11: وبالفعل يمكن تكلمتوا قبيل على الرحيمي أنه ربطي نصفه في هذه المباراة وسجل. تنظن أي لاعب ممكن يكون نجم في أي مباراة إلى طبق تعليمات ديال المجموعة وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن إذي سهل لك أكثر باش أنك تنجح في المهمة ديالك. تنظن اللاعبين اللي تكونوا في التعويض فما عليهم فقط أنهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراة تدوز ما شاء الله تدوز في أعلى مستوى. تنظن أنه حلحال وكذلك ديوب وشادي فقط أنهم يشوفوا الطريقة اللي تتلعب بها المجموعة راه ما غادي يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراة، أنا تنظن أن ديوب هذه النوعية ديال المباريات هو اللي تيرتاح لهم، ملي يكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولا كذلك فرق اللي تتلعب أكثر تقنية تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تأكد أنه صمام الأمان ديال المنتخب، وأي واحد ممكن يلعب حداه وإلا غادي يحسبه أكثر أريحية. أنا واحد النقطة بتنشير لها هو أنه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الأفضلية من عدد الأيام، كان ما كانش عنده يوم راحة. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحة وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا أشواط إضافية، شي خلت أنه المنتخب المغربي في الشوط الأول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه. والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الهدف.
20: وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى ربع. فبعد إعلان صافرة نهاية المباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. لنتابع أجواء الفرح في تقرير فاطمة بوتغراسة.
12: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
15: كاس ديالنا ما كليتينا إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي.
16: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
24: فرحانين اليوم بهذا الانتصار، وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد جد رائعه.
25: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
26: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط، 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
27: مرحبا بكم ديما مغرب، وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
12: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
28: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
29: الحمد لله على هذا الربح، وان شاء الله مازالين في الباركور ديال كاس العالم.
30: الامبيونس ناضيه صراحه، وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
31: اون اي توز ديرير ليكيب دو ماروك.
32: حنا جيت سعداء بهذا الانتصار
0: وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم. وحنا فرحانين فرحانين فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.
2: حنايا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه
4: ديما مغرب.
12: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي، وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئا.
20: وفي السياق، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس، هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. من واشنطن الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية، وذلك خلال لقاء في واشنطن احتفاء بذكرى 150 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وتميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776. وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع. بالعاصمة الرباط، قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحيين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 من يوليوز 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
5: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والناظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازة وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وترودنت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجاد وف فاس والقنيطرة والرباط والسلا والصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفرو وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
20: أما في شأن ثقافي، شهدت الأمسية الثالثة من مهرجان كازابلانكا مساء أمس بمنتزه أنفا بالدار البيضاء برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الروك والجاز المعاصر وموسيقى الفيوجن، وتميزت بعرض رائع لفرقة سكوربيونز الأسطورية. وفي إطار جولتهم العالمية احتفالا بمرور 60 سنة على مسيرتهم الفنية، قدم نجوم الروك الألمان واحدا من أكثر العروض المنتظرة خلال هذه الدورة 19. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في حلقة أخرى من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. كنواصلوا معكم دائما جولاتنا عبر المدن لكتستضيف مونديال كرة القدم 2026، واليوم غادي نستحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر المدن الأمريكية، مدينة بوسطن، لكتجمع بين التاريخ العريق والجامعات العالمية والتطور العلمي لتكون من أبرز المدن المؤثرة في الولايات المتحدة والعالم. تقع بوسطن على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتأسست عام 1630، وتعد من أقدم المدن الأمريكية، ويبلغ عدد سكانها نحو 650 ألف نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان. تحتل هذه المدينة مكانة خاصة في التاريخ الأمريكي، إذ شهدت أحداثا ساهمت في استقلال الولايات المتحدة، ولا تزال المدينة كتحتفظ بالعديد من المواقع التاريخية لكي يزورها الزوار من مختلف أنحاء العالم. بوسطن كتشتهر بأهم المراكز التعليمية عالميا، حيث تضم مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة هارفارد لكتستقطب آلاف الطلاب والباحثين سنويا. تعتمد بوسطن على اقتصاد متنوع كيشمل التكنولوجيا، الطب والرعاية الصحية، وحتى الخدمات المالية، وتعد هذه المدينة من أبرز مراكز الابتكار في الولايات المتحدة. ومن أشهر معالم بوسطن مسار الحرية، وهو طريق تاريخي كيربط أهم المواقع المرتبطة بتاريخ الاستقلال. حديقة بوسطن العامة من أجمل الحدائق في المدينة، متحف الفنون الجميلة في بوسطن، ويضم مجموعات فنية من مختلف الحضارات. هذه المدينة كتميز بحياة ثقافية غنية، كما أنها معروفة بفرقها الرياضية العريقة. بوسطن كتجمع بين عبق التاريخ وروح الابتكار، حيث تلتقي الجامعات العريقة بالإنجازات العلمية، وكتلتقي المعالم التاريخية بالحياة الثقافية النابضة. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. بسلام عليكم.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو، ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
20: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. في واشنطن، مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. إلى التفاصيل، أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
7: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر، لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
20: وأعرب لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. فبعد ضمان تأهلهم لربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود، معك سارة بن جعفر.
8: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل السوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
20: إلى ذلك يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. لنستمع.
9: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة الصفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأنها دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة؟

0: لاعبين يعني مجدين لاعبين متابرين.
1: في حين عبر الدولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق المغربي الوطني. لنتابع.
2: وبالفعل يمكن تكلمت قبيل على الرحيمي أنه ربطي نصفه في هذه المباراة وسجل. تنظن أي لاعب ممكن يكون نجم في اي مباراه الى طبق تعليمات ديال المجموعه وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن يسهل عليك اكثر باش انك تنجح في المهمه ديالك. تنظن اللاعبين اللي تيكونوا في التعويض فما عليهم فقط انهم يتبعوا التعليمات وهذه المباراه تدوز ما شاء الله تدوز في اعلى مستوى. تنظن انه حلحال وكذلك ديوب وشادي فقط انهم يشوفوا الطريقة اللي تتلعب بها المجموعة راه ما غادي يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراة، أنا تنظن أن ديوب هاد النوعية ديال المباريات هو اللي تيرتاح لهم ملي تيكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولا كذلك فرق اللي تتلعب أكثر تقنية تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تأكد أنه صمام الأمان ديال المنتخب وأي واحد ممكن يلعب حداه وإلا غادي يحسبه أكثر أريحية. أنا واحد النقطة بتنشير لها هو أنه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الأفضلية من عدد الأيام، كان ما كانش عنده يوم راحة. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحة وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا أشواط إضافية شي خلت أنه المنتخب المغربي في الشوط الأول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه. والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الهدف.
1: وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع. فبعد إعلان صافرة نهاية المباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. لنتابع أجواء الفرح في تقرير فاطمة بوتغراسة.
3: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
4: كاستيانا ما كليتين إن شاء الله إن شاء الله يا ربي
5: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
6: فرحانين اليوم بهذا الانتصار وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد جد رائعه.
7: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
8: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط 11 لاعب فقط بل كان يلعب بشعب كامل.
9: مرحبا بكم ديما مغرب وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
3: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
10: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
11: الحمد لله على هذا الربح وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
12: الامبيونس ناضيه صراحه وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
13: اوني توز ديغيغ ليكيب دو ماروك.
10: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم.
14: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.
15: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه
16: ديما مغرب.
3: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئا.
1: وفي السياق، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في

0: تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس، هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. من واشنطن الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية، وذلك خلال لقاء في واشنطن احتفاء بذكرى 150 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وتميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776، وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع. بالعاصمة الرباط، قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحيين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 من يوليوز 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
1: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والنظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازا وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجاد وف والقنيطرة والرباط والسلا والصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفرو وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
0: أما في شأن ثقافي، شهدت الأمسية الثالثة من مهرجان كازابلانكا مساء أمس بمنتزه أنفا بالدار البيضاء برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الروك والجاز المعاصر وموسيقى الفيوجن، وتميزت بعرض رائع لفرقة سكوربيونز الأسطورية. وفي إطار جولتهم العالمية احتفالا بمرور 60 سنة على مسيرتهم الفنية، قدم نجوم الروك الألمان واحدا من أكثر العروض المنتظرة خلال هذه الدورة 19. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. الخليفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
4: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
3: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
5: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
3: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
5: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
6: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
3: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، غيم راديو، غيم راديو، غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
4: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
0: وأعرب لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. فبعد ضمان تأهلهم لربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود. معك سارة بن جعفر.
1: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل سوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
0: إلى ذلك، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. لنستمع.
7: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة صفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأنها دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة لأن اللاعبين قاعدين كيشتغلوا على بعض الامور، منها الضربه الثابته، وشفنا الطريقه كيفاش تسجلات الضربه الثابته اللي فاجات المنتخب الكندي وبان من خلال المحيه ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بان وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك التألق ديال بونو اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور أعطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متبيرين.
0: في حين عبر الدولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق المغربي الوطني، لنتابع.
8: وبالفعل يمكن تكلمتوا قبيل على الرحيمي أنه ربطي نصفه في هذه المباراة وسجل. تنظن أي لاعب ممكن يكون نجم في اي مباراه الى طبق التعليمات ديال المجموعه وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن يسهل عليك اكثر باش انك تنجح في المهمه ديالك. تنظن اللاعبين اللي تيكونوا في التعويض فما عليهم فقط انهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراه تدوز ما شاء الله تدوز في اعلى مستوى. تنظن انه حلحال ولا كذلك ديوب وشادي فقط انهم يشوفوا الطريقة اللي تتلعب بها المجموعة راه ما ديلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراة، أنا تنظن أن ديوب هاد النوعية ديال المباريات هو اللي تيرتاح لهم ملي تيكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولا كذلك فرق اللي تتلعب أكثر تقنية تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تأكد أنه صمام الأمان ديال المنتخب وأي واحد ممكن يلعب حداه وإلا غادي يحسبه أكثر أريحية. أنا واحد النقطة بتنشير لها هو أنه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الأفضلية من عدد الأيام، كان ما كانش عنده يوم راحة. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحة وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا أشواط إضافية شي خلت أنه المنتخب المغربي في الشوط الأول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه. والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الهدف.
0: وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى ربع. فبعد إعلان صافرة نهاية المباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار، لنتابع أجواء الفرح في تقرير فاطمة بوتغراسة.
9: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
10: كاستيانا ما كليتينا إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي.
11: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
12: فرحانين اليوم بهذا الانتصار وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد رائعه.
13: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
14: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
15: مرحبا بكم ديما مغرب، وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
9: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
16: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
17: الحمد لله على هذا الربح وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
18: كانت لومبيونس ناضيه صراحه وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
19: اوني توز ديغ ليكيب دو ماروك.
20: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم،
21: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.
22: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه ديما مغرب.
9: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي، وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئا.
0: وفي السياق، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس، هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. من واشنطن الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية، وذلك خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 150 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وتميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776، وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع. بالعاصمة الرباط، قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحيين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 من يوليوز 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
1: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والنظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازا وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجاد و فاس والقنيطرة والرباط والسلا والصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفرو وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
0: أما في شأن ثقافي، شهدت الأمسية الثالثة من مهرجان كازابلانكا مساء أمس بمنتزه أنفا بالدار البيضاء برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الروك والجاز المعاصر وموسيقى الفيوجن، وتميزت بعرض رائع لفرقة سكوربيونز الأسطورية. وفي إطار جولتهم العالمية احتفالا بمرور 60 سنة على مسيرتهم الفنية، قدم نجوم الروك الألمان واحدا من أكثر العروض المنتظرة خلال هذه الدورة 19. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
4: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من المحتويات والأوراد التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
5: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
3: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
6: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
3: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء الأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
23: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
24: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر، لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل.
23: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. إلى التفاصيل، أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
24: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
0: وأعرب لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. فبعد ضمان تأهلهم لربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود. معك سارة بن جعفر.
1: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل السوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
0: إلى ذلك، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. لنستمع.
7: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة صفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأنها دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلات الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال المحية ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك التألق ديال بونو اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين.
0: في حين عبر الدولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق المغربي الوطني. لنتابع.
8: وبالفعل يمكن تكلمتوا قبيل على الرحيمي أنه ربطي نصفه في هذه المباراة وسجل. تنظن أي لاعب ممكن يكون نجم في اي مباراه الى طبق التعليمات ديال المجموعه وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن يسهل عليك اكثر باش انك تنجح في المهمه ديالك. تنظن اللاعبين اللي تيكونوا في التعويض فما عليهم فقط انهم يتبعوا التعليمات وهذه المباراه تدوز ما شاء الله تدوز في اعلى مستوى. تنظن انه حلحال ولا كذلك ديوب وشادي فقط انهم يشوفوا الطريقه اللي تتلعب بها المجموعه راه ما دير قوت حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراه، انا تنظن ان ديوب هاد النوعيه ديال المباريات هو اللي تيرتاح لهم ملي تيكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولا كذلك فرق اللي تتلعب اكثر تقنيه تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تاكد انه صمام الامان ديال المنتخب واي واحد ممكن يلعب حداه والا غادي يحسبه اكثر اريحيه. انا واحد النقطه بغيت نشير لها هو انه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الافضليه من عدد الايام، كان ما كانش عنده يوم راحه. المنتخب الكندي كان عندهم يوم راحه وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا اشواط اضافيه شي خلات انه المنتخب المغربي في الشوط الاول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه. والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الهدف.
0: وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع. فبعد إعلان صافرة نهاية المباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. لنتابع أجواء الفرح في تقرير فاطمة بوتغراسة.
9: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
10: كاس ديالنا ما كان لي دينا إن شاء الله إن شاء الله يا ربي
11: المغرب
12: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
11: فرحانين اليوم بهذا الانتصار وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد رائعه.
13: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
25: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط 11 لاعب فقط بل كان يلعب بشعب كامل.
26: مرحبا بكم ديما مغرب وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
9: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
27: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
17: الحمد لله على هذا الرباح وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
18: كانت لومبيونس ناضيه صراحه وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
19: اوني توز ديغ ليكيب دو ماروك.
20: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمناو لهم حظ اوفر فيما هو قادم
21: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.
22: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه ديما مغرب.
9: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئا.
0: وفي سياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس، هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. من واشنطن الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية، وذلك خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 150 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وتميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776. وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع. بالعاصمة الرباط، قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحيين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 من يوليوز 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
1: بعد تحليل للبيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والنظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازا وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجاد وفي فاس والقنيطرة والرباط وسلا وصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفر وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
0: أما في شأن ثقافي، شهدت الأمسية 3 من مهرجان كازابلانكا مساء أمس بمنتزه أنفا بالدار البيضاء برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الروك والجاز المعاصر وموسيقى الفيوجن، وتميزت بعرض رائع لفرقة سكوربيونز الأسطورية. وفي إطار جولتهم العالمية احتفالا بمرور 60 سنة على مسيرتهم الفنية، قدم نجوم الروك الألمان واحدا من أكثر العروض المنتظرة خلال هذه الدورة 19. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك البعثة الثانية الدائمة للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونة الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العملية الدبلوماسية، ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات التسعين الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. وأبرز السيد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب كندا الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية، وقال في هذا الصدد إن الدولي المغربي عز الدين أناحي صاحب الثنائية في مواجهة كندا ونتاج خالص لأكاديمية محمد السادس، مذكرا بأن هذا المشتل يشكل أحد المشاريع الهيكلية التي تم إطلاقها بفضل الدعم القوي لجلالة الملك. وقال وهبي: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر، لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي هذه الأكاديمية، نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل. وأضاف الناخب الوطني: اليوم يعتبر عز الدين أناحي أحد النماذج الأكثر تعبيرا عن هذا الأمر، وقبله تميز لاعبون آخرون، وسيكون هناك بلا شك لاعبون آخرون يواصلون التألق.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلم يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصين في الأرباح العقارية المعروفة بلا تي بي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء. الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك. مثلا شخص كيعطي لعمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذاك العم ديالو كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هاد العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك. وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنهم ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشو خاصكم تخلصوها، شنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذن كيفاش غادي نخلص هذه الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد تشجيع من الدوله باش يكون هذا النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تؤدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال للتحملات المالية شيء مهم.
0: نعم.
1: قبل من الأطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء أساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظة مع ذلك، وأيضا ضرائب اللي خصها تتأدى بما في ذلك ضريبة على الأرباح العقارية اللي ذكرتوها، ولو أن الأمر كيتعلق بالهبة ولا بالصدقة.
0: نعم.
1: غير المسألة اللي كاينة، الفرق ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك او لا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحدة اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل، وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، هذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع، بالنسبه لعقد البيع.
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كدير اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد
1: يعني
0: بالصدقه
1: باطلا.
0: نعم. تمام.
1: الوعد بالهبة. وكنا احنا كهيئة اللي شرحنا هذا الشيء لإدارة الضرائب لأنه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. إذن إلا بغيت تقول بأنه هذا الرأي المسبق راه مستنين منه الحالة ديال الهبة.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الأجندة.
0: نعم. واضح أستاذي الفاضل. إذن بالنسبة للناس اللي كيعملوا الهبة أو الصداقة أو كيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية لاتيبي أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذن واخا كتعطي ديك الهبة ولا كتعطي ديك الصداقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه

0: سيدي الفاضل
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير، واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيو هبه واحد الشقه مثلا. هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا
0: كنشوفوا
1: المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف لإجمالا الدولة عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شوية 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنة كتخرج إدارة الضرائب في إطار القانون المالية تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه.
0: تمام.
1: مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمة ديال هاد عقد الصدقة، وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا
1: عطيك 15%
0: ديال المعامل
1: هاد الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه واحد 20% على داك الفرق، على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ آخر.
0: نعم.
1: اللي حدته مدونة العامة للضرائب اللي كتقول لك انه في حالة اداء ضريبة الارباح العقارية المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأدي ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قلناها.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صرف الارباح العقاريه لا تيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصدقه او الهبه ولكن ما دخلش في الخانات ديال الاعفاء كتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الاستاذ سيدي توفيق العزوزي على انه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه تخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملات هاد الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك. 15% ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لوط فينونس القانون ديال الماليه اللي كيكون في مدونه المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون، التقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون، ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20%. اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى.
1: طبيعه الحال
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل. نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه.
1: وفي جميع الاحوال
0: نعم
1: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته، ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال، يقدر يكون خطا، يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب، كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها. لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الارباح العقاريه داك التصريح ديالك خاص، راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول

0: من الجانب الجبائي والضريبي تجاه إدارة الضرائب.
1: نعم.
0: إذن أولا أي شخص صرح لك أنت هو اللي كتكون مسؤول، وهذاك التصريح ديالك راه يمكن أنه يكون موضوع مراجعة ولا تصحيح ضريبي من إدارة الضرائب إلى شافت عندك قيمة اللي عطيتيها ماشي هي هذيك.
1: نعم. وهذه المسألة ديال المراجعة أو المسألة ديال التصحيح لأن أمر مهم جدا، وغادي نخليوها أستاذ الفاضل للحلقة المقبلة بحول الله تعالى. كنشكركم الأستاذ توفيق العزوزي، وأنتم الموثق بمدينة تمارا، رئيس المجلس الجهوي الموثق هنا برباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
0: شكرا لكم الأستاذ هشام على الاستضافة.
1: أيضا الشكر موصول لكم، وإلى أن ألقاكم مرات ومرات دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالداخل، وفد فرنسي من المنتخبين الشباب يطلع على الديناميات التنموية بالجهة. بإقليم سطات، لقاء تواصلي بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. وبجهة الشرق، انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للإطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب، وفرص الاستثمار التي تسخر بها، وآفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الداخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
4: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخل وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل الروافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رأاه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه دور اللي تلعب فرنسا، وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على الصحراء، دور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو على العموم اللي كانت تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته، وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
3: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات بمنصة الشباب لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات بمشاركة ممثلي 40 تعاونية نشيطة مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بالمصادر المتعلقة بتأسيس التعاونيات واستعراض مختلف آليات الدعم والمواكبة التي تتيحها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطويره على مستوى الإقليم. كما أتاح هذا الموعد للتعاونيات المشاركة في فضاء لتبادل الخبرات والتجارب وتقاسم الممارسات الفضلة، إلى جانب مناقشة سبل تطوير منتجاتها وخدماتها وتعزيز آليات تسويقها والرفع من تنافسيتها. احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، والتي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
5: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع، برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب، بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية، واليوم كان ننظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، بحيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجلي باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزو وكنعرفو الإبداعات ديال الشباب ديالنا، وكنربطو هذا الإبداع بالفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.
3: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فاتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. وأبرز السيد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب كندا الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية. وقال في هذا الصدد إن الدولي المغربي عز الدين أناحي صاحب الثنائية في مواجهة كندا ونتاج خالص لأكاديمية محمد السادس، مذكرا بأن هذا المشتل يشكل أحد المشاريع الهيكلية التي تم إطلاقها بفضل الدعم القوي لجلالة الملك. وقال وهبي: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر، لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي هذه الأكاديمية، نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل. وأضاف الناخب الوطني: اليوم يعتبر عز الدين أناحي أحد النماذج الأكثر تعبيرا عن هذا الأمر، وقبله تميز لاعبون آخرون، وسيكون هناك بلا شك لاعبون آخرون يواصلون التألق.
6: غيم راديو. غيم راديو.
2: الخبر من المصدر.
6: غيم راديو.
2: غيم راديو. نشرة الأخبار على غيم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. في واشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
8: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر، لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل.
7: وأعرب لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. فبعد ضمان تأهلهم لربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود، معك سارة بن جعفر.
9: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل السوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
7: إلى ذلك، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. لنستمع.
10: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة صفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأنها دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلات الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال محية ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك تألق ديال بونو اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين.
7: في حين عبر الدولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق المغربي الوطني. لنتابع.
11: وبالفعل يمكن تكلمت قبيل على الرحيمي أنه ربطي نصفه في المباراة وسجل. تنظن أي لاعب ممكن يكون نجم في اي مباراه الى طبق التعليمات ديال المجموعه وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن يسهل لك اكثر باش انك تنجح في المهمه ديالك. تنظن اللاعبين اللي تيكونوا في التعويض فما عليهم فقط انهم يتبعوا التعليمات وهذه المباراه تدوز ما شاء الله تدوز في اعلى مستوى. تنظن انه حلحال وكذلك ديوب وشادي فقط انهم يشوفوا الطريقه اللي تتلعب بها المجموعه راه ما غادي يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراه انا تنظن ان ديوب هذه النوعيه ديال المباريات هو اللي تيرتاح لهم ملي تيكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولا كذلك فرق اللي تتلعب اكثر تقنيه تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تاكد انه صمام الامان ديال المنتخب واي واحد ممكن يلعب حداه والا غادي يحسبوا اكثر اريحيه. انا واحد النقطه بغيت نشير لها هو انه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الافضليه من عدد الايام كان ما كانش عنده يوم راحه. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحه وكاين كذلك بالفعل يعني لعبوا اشواط اضافيه شي خلات انه المنتخب المغربي في الشوط الاول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه. والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الاهداف.
9: وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى ربع. فبعد إعلان صافرة نهاية المباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. لنتابع أجواء الفرح في تقرير فاطمة بوتغراسة.
12: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
13: كاستيانا ما كليتينا إن شاء الله إن شاء الله يا ربي
14: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
15: فرحانين اليوم بهذا الانتصار وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد جد رائعه.
16: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
17: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط 11 لاعب فقط بل كان يلعب بشعب كامل.
18: مرحبا بكم ديما مغرب وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
12: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
19: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
20: الحمد لله على هذا الربح وان شاء الله مازالين في الباركور ديال كاس العالم.
21: الامبيونس ناضيه صراحه وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
22: اون توز ديغيغ ليكيب دو ماروك.
23: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم.
24: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.
25: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه ديما مغرب.
12: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئا.
9: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية.
7: من واشنطن الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية، وذلك خلال لقاء في واشنطن احتفاء بذكرى 150 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وتميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776، وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع. بالعاصمة الرباط، قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحيين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 من يوليوز 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
9: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والنظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازا وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجاد وف والقنيطرة والرباط والسلا والصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفرو وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
7: أما في شأن ثقافي، شهدت الأمسية الثالثة من مهرجان كازابلانكا مساء أمس بمنتزه أنفا بالدار البيضاء برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الروك والجاز المعاصر وموسيقى الفيوجن، وتميزت بعرض رائع لفرقة سكوربيونز الأسطورية. وفي إطار جولتهم العالمية احتفالا بمرور 60 سنة على مسيرتهم الفنية، قدم نجوم الروك الألمان واحدا من أكثر العروض المنتظرة خلال هذه الدورة 19. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: À la mi-temps, bien entendu, on a joué un match.
3: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
4: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر، لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
3: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و2 يوليوز. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و3 دجنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
5: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.
8: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون، من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.net.
5: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
4: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العالم عديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل.
7: وأعرب لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. فبعد ضمان تأهلهم لربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود. معك سارة بن جعفر.
9: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل السوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احترام ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
7: إلى ذلك، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. لنستمع.
10: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة صفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة اللي دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلت الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال محية ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك التألق ديال بونو اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين.
7: في حين عبر الدولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق المغربي الوطني، لنتابع.
11: وبالفعل يمكن تكلمت قبيل على الرحيمي أنه ربطي نصفه في المباراة وسجل. تنظن أي لاعب ممكن يكون نجم في أي مباراة إلى طبق تعليمات ديال المجموعة وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن إذا سهل لك أكثر باش أنك تنجح في المهمة ديالك. تنظن اللاعبين اللي تكونوا في التعويض فما عليهم فقط أنهم يتبعوا التعليمات وهذه المباراة تدوز ما شاء الله تدوز في أعلى مستوى. تنظن أنه حلحال وكذلك ديوب وشادي فقط أنهم يشوفوا الطريقة اللي تتلعب بها المجموعة راه ما يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراة، أنا تنظن أن ديوب هذه النوعية ديال المباريات هو اللي ترتاح لهم ملي يكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولا كذلك فرق اللي تتلعب أكثر تقنية تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تأكد أنه صمام الأمان ديال المنتخب وأي واحد ممكن يلعب حداه وإلا غادي يحسبه أكثر أريحية. أنا واحد النقطة بغيت نشير لها هو أنه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الأفضلية من عدد الأيام، كان ما كانش عنده يوم راحة. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحة وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا أشواط إضافية شي خلت أنه المنتخب المغربي في الشوط الأول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه. والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الاهداف.
7: وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى ربع. فبعد إعلان صافرة نهاية المباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار، لنتابع أجواء الفرح في تقرير فاطمة بوتغراسة.
12: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
13: كاس ديالنا ما كان لدينا إن شاء الله إن شاء الله يا ربي.
14: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
25: فرحانين اليوم بهذا الانتصار وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد جد رائعه.
15: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
16: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق 11 لاعب فقط بل كان يلعب بشعب كامل.
17: مرحبا بكم ديما مغرب وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
12: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
19: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
20: الحمد لله على هذا الربح وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
21: الامبيونس ناضيه صراحه وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
25: اوني توز ديغ ليكيب دو ماروك.
23: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم وحنا فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.
25: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه ديما مغرب.
12: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئا.
7: وفي سياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس، هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. من واشنطن الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية، وذلك خلال لقاء في واشنطن احتفاء بذكرى 150 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وتميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776، وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع. بالعاصمة الرباط، قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحيين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 من يوليوز 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
9: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والنظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازة وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجاد وفاس والقنيطرة والرباط والسلا والصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفر وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين أو الزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
7: أما في شأن الثقافي، شهدت الأمسية الثالثة من مهرجان جازابلانكا مساء أمس بمنتزه أنفا بالدار البيضاء برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الروك والجاز المعاصر وموسيقى الفيوجن، وتميزت بعرض رائع لفرقة سكوربيونز الأسطورية. وفي إطار جولتهم العالمية احتفالا بمرور 60 سنة على مسيرتهم الفنية، قدم نجوم الروك الألمان واحدا من أكثر العروض المنتظرة خلال هذه الدورة 19. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.

0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
2: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
1: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
2: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
3: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
1: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثيرة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو،
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. في واشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
7: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل.
6: وأعرب لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. فبعد ضمان تأهلهم لربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود. معك سارة بن جعفر.
8: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل سوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
6: إلى ذلك، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. لنستمع.
9: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة الصفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة اللي دخلت المباراة المراحل ديالها يعني الصعبة، ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلات الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي، وبان من خلال نحية ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك تألق ديال بونو اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين.
6: في حين عبر الدولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة، كما هو حال الفريق المغربي الوطني. لنتابع.
10: وبالفعل يمكن تكلمت قبيل على الرحيمي أنه ربطي نصفه في هذه المباراة وسجل. تنظن أي لاعب ممكن يكون نجم في اي مباراه الى طبق التعليمات ديال المجموعه وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن يسهل عليك اكثر باش انك تنجح في المهمه ديالك. تنظن اللاعبين اللي تيكونوا في التعويض فما عليهم فقط انهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراه تدوز ما شاء الله تدوز في اعلى مستوى. تنظن انه حلحال ولا كذلك ديوب وشادي فقط انهم

0: ما كانش عندي يوم راحه. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحه ومع وكاين كذلك بالفعل يعني لعبوا اشواط اضافيه شي خلات انه المنتخب المغربي في الشوط الاول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه. والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الاهداف.
1: وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع. فبعد إعلان صافرة نهاية المباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. لنتابع أجواء الفرح في تقرير فاطمة بوتغراسة.
2: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
3: كاس ديال النعمة كاليتين إن شاء الله إن شاء الله يا ربي.
4: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
5: فرحانين اليوم بهذا الانتصار وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد جد رائعه.
6: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
7: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط 11 لاعب فقط بل كان يلعب بشعب كامل.
8: مرحبا بكم ديما مغرب وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
2: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
9: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
10: الحمد لله على هذا الربح وان شاء الله مازالين في الباركور ديال كاس العالم.
11: كانت لومبيونس ناضيه صراحه وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
12: اون اي توز ديغيغ ليكيب دو ماروك.
13: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمناو لهم حظ اوفر فيما هو قادم.
14: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.
15: حنايا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه
16: ديما مغرب.
2: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية. وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئا.
1: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. من واشنطن الأمريكية احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية وذلك خلال لقاء في واشنطن احتفاء بذكرى 150 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وتميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776 وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيون

0: كان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع. بالعاصمة الرباط قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحيين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 من يوليوز 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
1: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والنظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازا وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وترودنت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجاد وف والقنيطرة والرباط والسلا والصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفرو وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
0: أما في شأن الثقافي، شهدت الأمسية الثالثة من مهرجان جازابلانكا مساء أمس بمنتزه أنفا بالدار البيضاء برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الروك والجاز المعاصر وموسيقى الفيوجن، وتميزت بعرض رائع لفرقة سكوربيونز الأسطورية. وفي إطار جولتهم العالمية احتفالا بمرور 60 سنة على مسيرتهم الفنية، قدم نجوم الروك الألمان واحدا من أكثر العروض المنتظرة خلال هذه الدورة 19. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: فرحانين وكيما ربحنا كندا في 2022 عاود نربحنا في 2026 ونجيبوا الكاس وليما الكاس يكون مغربي ويجينا للرباط.
1: الصراحه فرحونا المنتخب اون تري زوغو صراحه من هذه الكاليفيكاسيون. الماتش كان كومبليكي ولكن في الاخر فرحونا
2: وبيشكروا اللعابه والمدرب كلهم فرحونا بزاف وان شاء الله الفينال ندوزو ليه وان شاء الله لا كوب دي موند ديالنا.
3: الحمد لله وصلنا لواحد النتيجه مزيانه وان شاء الله الفينال ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله باذن الله الفينال ان شاء الله حنا اللي غنديو الكاس.
4: فرحانين بزاف بالفوز ديال المنتخب المغربي كنا فرحانين داكشي علاش خرجنا المغرب كامل فرحان والحمد لله على الفوز ديالو.
5: كون حنا فرحانين اليوم بزاف بهذا الانتصار هذا. الشوط الاول كان شي شويه قاصح علينا الشوط الثاني تبدلت الماتش 360 درجه وتحيه للمدرب واللعابه كاملين.
6: هذا انتصار ان شاء الله نفتخروا به ان شاء الله الرحمن الرحيم وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله الرحمن الرحيم وحنا تايقين في المنتخب ديالنا ان شاء الله غيزيد بينا القدام والكاس ان شاء الله مغربيه وديما ديما مغرب وعاش الملك.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية. تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أوناحي وسفيان راهين.
8: أخبار
7: المغرب والعالم.
9: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
10: هذه مبادرة ثقافية تراثية الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيه واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
11: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي حولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
9: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
12: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب ينسر كعلا كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
13: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
9: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 16 و2000 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
8: ريم راديو.
7: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: ريم راديو.
7: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
14: ريم راديو
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. بواشنطن مؤسسة آدامز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. إلى التفاصيل، أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
14: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر، لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
15: وأعرب لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. فبعد ضمان تأهلهم لربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود. معك سارة بن جعفر.
16: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل سوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
15: إلى ذلك، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. لنستمع.
17: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة صفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأنها دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلت الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال محيّة ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك تألق ديال بونو اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متبيرين.
15: في حين عبر الدولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة، كما هو حال الفريق المغربي الوطني. لنتابع.
18: وبالفعل يمكن تكلمتوا قبيل على الرحيمي أنه ربطي نصفه في هذه المباراة وسجل. تنظن أي لاعب ممكن يكون نجم في اي مباراه الى طبق التعليمات ديال المجموعه وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن يسهل عليك اكثر باش انك تنجح في المهمه ديالك. تنظن اللاعبين اللي تيكونوا في التعويض فما عليهم فقط انهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراه تدوز ما شاء الله تدوز في اعلى مستوى. تنظن انه حلحال وكذلك ديوب وشادي فقط انهم يشوفوا الطريقة اللي تتلعب بها المجموعة راه ما يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراة، أنا تنظن أن ديوب هاد النوعية ديال المباريات هو اللي تيرتاح لهم ملي تيكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولا كذلك فرق اللي تتلعب أكثر تقنية تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تأكد أنه صمام الأمان ديال المنتخب وأي واحد ممكن يلعب حداه وإلا غادي يحسبه أكثر أريحية. أنا واحد النقطة بغيت نشير لها هو أنه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الأفضلية من عدد الأيام، كان ما كانش عنده يوم راحة. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحة وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا أشواط إضافية شي خلات أنه المنتخب المغربي في الشوط الأول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه. والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني يعرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الهدف.
15: وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى ربع. فبعد إعلان صافرة نهاية المباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. لنتابع أجواء الفرح في تقرير فاطمة بوتغراسة.
9: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
19: كاستيانا ما كليتينا إن شاء الله إن شاء الله يا ربي.
20: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
21: فرحانين اليوم بهذا الانتصار وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد رائعه.
22: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
23: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
24: مرحبا بكم ديما مغرب وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
9: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
25: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
26: الحمد لله على هذا الربح وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
27: لومبيونس ناضيه صراحه وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
28: اوني توز ديغ ليكيب دو ماروك.
25: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم.
29: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.
30: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه
31: ديما مغرب.
9: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئا.
15: وفي السياق، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس، هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. من واشنطن الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية، وذلك خلال لقاء في واشنطن احتفاء بذكرى 150 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وتميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة، حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776. وبعد سنوات قليلة، تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع. بالعاصمة الرباط، قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحيين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 من يوليوز 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
16: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والنظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازا وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجاد وف والقنيطرة والرباط وسلا وصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفر وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
15: أما في شأن ثقافي، شهدت الأمسية الثالثة من مهرجان كازابلانكا مساء أمس بمنتزه أنفا بالدار البيضاء برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الروك والجاز المعاصر وموسيقى الفيوجن، وتميزت بعرض رائع لفرقة سكوربيونز الأسطورية. وفي إطار جولتهم العالمية احتفالا بمرور 60 سنة على مسيرتهم الفنية، قدم نجوم الروك الألمان واحدا من أكثر العروض المنتظرة خلال هذه الدورة 19. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: الخبر من المصدر. الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
1: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
2: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
0: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
3: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ.ma فزنا بالجائزة الأولى، وهذا فخر كبير لنا أننا نكون حتى احنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
0: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
9: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
19: كاس ديالنا ما كليتينا إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي.
20: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
21: فرحانين اليوم بهذا الانتصار، وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد جد رائعه.
22: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا. المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط، 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
24: مرحبا بكم ديما مغرب، وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
9: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
25: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
26: الحمد لله على هذا الرباح، وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
27: الامبيونس ناضيه صراحه، وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
21: اون توز ديغيغ ليكيب دو ماروك.
27: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم،
29: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.
30: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه ديما مغرب.
9: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي، وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئا.
5: راديو.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
6: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل.
15: وأعرب لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. فبعد ضمان تأهلهم لربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود. معك سارة بن جعفر.
16: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال. اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل سوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
15: إلى ذلك، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. لنستمع.
7: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية باش كنقول العقلانيه، لان التدبير ديال المباراه والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لان حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقه الصفراء حاول المدرب انهم يبعدهم من المباراه اللي دخلت المراحل ديالها يعني الصعبه. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا اهداف بطرق مختلفه. علاش تكلمنا احنا الحصه الاخيره قبل المباراه كتكون فيها يعني الامور غير مكشوفه، لان اللاعبين كيشتغلوا على بعض الامور، منها الضربه الثابته، وشفنا الطريقه كيفاش تسجلات الضربه الثابته اللي فاجات المنتخب الكندي وبان من خلال المحيه ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بان وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك التألق ديال بونو اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين.
15: في حين عبر الدولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة، كما هو حال الفريق المغربي الوطني. لنتابع.
5: وبالفعل يمكن تكلمتوا قبيل على الرحيمي أنه ربي نصفه في هذه المباراة وسجل. تنظن أي لاعب ممكن يكون نجم في اي مباراه الى طبق التعليمات ديال المجموعه وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن يسهل عليك اكثر باش انك تنجح في المهمه ديالك. تنظن اللاعبين اللي تيكونوا في التعويض فما عليهم فقط انهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراه تدوز ما شاء الله تدوز في اعلى مستوى. تنظن انه حلحال وكذلك ديوب وشادي فقط انهم يشوفوا الطريقه اللي تتلعب بها المجموعه راه ما ديرقوا حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراه، انا تنظن ان ديوب هاد النوعيه ديال المباريات هو اللي تيرتاح لهم ملي تيكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولا كذلك فرق اللي تتلعب اكثر تقنيه تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تاكد انه صمام الامان ديال المنتخب واي واحد ممكن يلعب حداه والا غادي يحسبوا اكثر اريحيه. انا واحد النقطه بغيت نشير لها هو انه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الافضليه من عدد الايام، كان ما كانش عنده يوم راحه. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحه وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا اشواط اضافيه، شيء خلات انه المنتخب المغربي في الشوط الاول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه، والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الهدف.
15: وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع. فبعد إعلان صافرة نهاية المباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. لنتابع أجواء الفرح في تقرير فاطمة بوتغراسة.
8: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
19: كاستيانا ما كليتينا إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي
20: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
30: فرحانين اليوم بهذا الانتصار، وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد جد رائعه.
22: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
10: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط، 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
24: مرحبا بكم ديما مغرب، وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
8: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
25: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
26: الحمد لله على هذا الربح وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
27: الامبيونس ناضيه صراحه وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
1: اوني توز ديغيغ ليكيب دو ماروك.
27: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم،
29: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.
30: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه
2: ديما مغرب.
9: فوز آخر يؤكد يوماً بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي، وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئ.
15: وفي السياق، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس، هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. من واشنطن الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية، وذلك خلال لقاء في واشنطن احتفاء بذكرى 150 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وتميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776، وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع. بالعاصمة الرباط، قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحيين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 من يوليوز 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
16: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والناظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازا وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجاد و فاس والقنيطرة والرباط وسلا وصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفر وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
15: أما في شأن ثقافي، شهدت الأمسية الثالثة من مهرجان كازابلانكا مساء أمس بمنتزه أنفا بالدار البيضاء برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الروك والجاز المعاصر وموسيقى الفيوجن، وتميزت بعرض رائع لفرقة سكوربيونز الأسطورية. وفي إطار جولتهم العالمية احتفالا بمرور 60 سنة على مسيرتهم الفنية، قدم نجوم الروك الألمان واحدا من أكثر العروض المنتظرة خلال هذه الدورة 19. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
11: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في حلقة أخرى من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. كنواصلوا معكم دائما جولاتنا عبر المدن لكتستضيف مونديال كرة القدم 2026، واليوم غادي نستحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر المدن الأمريكية، مدينة بوسطن، لكتجمع بين التاريخ العريق والجامعات العالمية والتطور العلمي لتكون من أبرز المدن المؤثرة في الولايات المتحدة والعالم. تقع بوسطن على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتأسست عام 1630، وتعد من أقدم المدن الأمريكية، ويبلغ عدد سكانها نحو 650 ألف نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان. تحتل هذه المدينة مكانة خاصة في التاريخ الأمريكي، إذ شهدت أحداثا ساهمت في استقلال الولايات المتحدة، ولا تزال المدينة كتحتفظ بالعديد من المواقع التاريخية لكي يزورها الزوار من مختلف أنحاء العالم. بوسطن كتشتهر بأهم المراكز التعليمية عالميا، حيث تضم مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة هارفارد اللي كتستقطب آلاف الطلاب والباحثين سنويا. تعتمد بوسطن على اقتصاد متنوع كيشمل التكنولوجيا، الطب والرعاية الصحية، وحتى الخدمات المالية، وتعد هذه المدينة من أبرز مراكز الابتكار في الولايات المتحدة. ومن أشهر معالم بوسطن مسار الحرية، وهو طريق تاريخي كيربط أهم المواقع المرتبطة بتاريخ الاستقلال، حديقة بوسطن العامة من أجمل الحدائق في المدينة، متحف الفنون الجميلة في بوسطن، ويضم مجموعات فنية من مختلف الحضارات. هذه المدينة كتميز بحياة ثقافية غنية، كما أنها معروفة بفرقها الرياضية العريقة. بوسطن كتجمع بين عبق التاريخ وروح الابتكار، حيث تلتقي الجامعات العريقة بالإنجازات العلمية، وكتلتقي المعالم التاريخية بالحياة الثقافية النابضة. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. بسلام عليكم.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
12: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli
5: Ali, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. Trois jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
6: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعب المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. بواشنطن مؤسسة آدامز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
13: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل.
7: وأعرب لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. فبعد ضمان تأهلهم لربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود. معك سارة بن جعفر.
16: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل السوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
7: إلى ذلك، يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل عمل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس لنستمع.
10: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة صفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأنها دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلت الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال محية ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك التألق ديال بونو اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متبيرين.
7: في حين عبر الدولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق المغربي الوطني، لنتابع.
14: وبالفعل يمكن تكلمتوا قبيل على الرحيمي أنه ربطي نصفه في هذه المباراة وسجل. تنظن أي لاعب ممكن يكون نجم في اي مباراه الى طبق التعليمات ديال المجموعه وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن يسهل عليك اكثر باش انك تنجح في المهمه ديالك. تنظن اللاعبين اللي تيكونوا في التعويض فما عليهم فقط انهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراه تدوز ما شاء الله تدوز في اعلى مستوى. تنظن انه حلحال ولا كذلك ديوب وشادي فقط انهم يشوفوا الطريقه اللي تتلعب بها المجموعه راه ما يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراه، انا تنظن ان ديوب هاد النوعيه ديال المباريات هو اللي تيرتاح لهم ملي تيكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولا كذلك فرق اللي تتلعب اكثر تقنيه تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تاكد انه صمام الامان ديال المنتخب واي واحد ممكن يلعب حداه والا غادي يحسبوا اكثر اريحيه. انا واحد النقطه بغيت نشير لها هو انه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الافضليه من عدد الايام، كان ما كانش عنده يوم راحه. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحه وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا اشواط اضافيه، شيء خلات انه المنتخب المغربي في الشوط الاول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه. والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الاهداف.
7: وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع. فبعد إعلان صافرة نهاية

0: بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
1: كاستيانا مكاليتينا إن شاء الله إن شاء الله يا ربي.
2: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
3: فرحانين اليوم بهذا الانتصار، وكما كتشوفوا الأجواء معنا جد جد رائعة.
4: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
5: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط، 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
6: مرحبا بكم ديما مغرب، وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
0: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
7: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
8: الحمد لله على هذا الربح، وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
9: كانت لومبيونس ناضيه صراحه، وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
10: اوني توز ديغيغ ليكيب دو ماروك.
11: حنا جد سعداء بهذا الانتصار، وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم.
12: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين، وديما مغرب ديما مغرب.
13: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه
14: ديما مغرب.
0: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي، وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئا.
15: وفي سياق، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس، هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. من واشنطن الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية، وذلك خلال لقاء في واشنطن احتفاء بذكرى 150 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وتميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776، وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع. بالعاصمة الرباط، قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحيين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 من يوليوز 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
16: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والناظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازا وخنيفرة والحوز والصويرة وأكادير الدوتنان وتارودنت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة

0: شفع في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجاد وفاس والقنيطرة والرباط وسلة وصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفر وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
1: أما في شأن ثقافي، شهدت الأمسية الثالثة من مهرجان كازابلانكا مساء أمس بمنتزه أنفا بالدار البيضاء برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الروك والجاز المعاصر وموسيقى الفيوجن، وتميزت بعرض رائع لفرقة سكوربيونز الأسطورية. وفي إطار جولتهم العالمية احتفالا بمرور 60 سنة على مسيرتهم الفنية، قدم نجوم الروك الألمان واحدا من أكثر العروض المنتظرة خلال هذه الدورة 19. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
4: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
3: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
4: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب، تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
5: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
3: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: على ميتان بين انتوندو اون ا جوي ان ماتش.
3: الانجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما اكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي اعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها اسود الاطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
7: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر، لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
3: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
7: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر، لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
1: وأعرب لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. فبعد ضمان تأهلهم لربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود. معك سارة بن جعفر.
0: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل السوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويدفع يضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
1: إلى ذلك يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. لنستمع.
8: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة الصفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأن دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلات الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال محية ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك تألق ديال بون اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين.
1: في حين عبر الدولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق المغربي الوطني. لنتابع.
9: وبالفعل يمكن تكلمتوا قبيل على الرحيمي أنه ربطي نصفه في هذه المباراة وسجل. تنظن أي لاعب ممكن يكون نجم في أي مباراة إلى طبق تعليمات ديال المجموعة وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن إذي سهل لك أكثر باش أنك تنجح في المهمة ديالك. تنظن اللاعبين اللي تكونوا في التعويض فما عليهم فقط أنهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراة تدوز ما شاء الله تدوز في أعلى مستوى. تنظن أنه حلحال وكذلك ديوب وشادي فقط أنهم يشوفوا الطريقة اللي تتلعب بها المجموعة راه ما يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراة، أنا تنظن أن ديوب هذه النوعية ديال المباريات هو اللي تيرتاح لهم ملي يكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولا كذلك فرق اللي تتلعب أكثر تقنية تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تأكد أنه صمام الأمان ديال المنتخب وأي واحد ممكن يلعب حداه وإلا غادي يحسبه أكثر أريحية. أنا واحد النقطة بتنشير لها هو أنه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الأفضلية من عدد الأيام، كان ما كانش عنده يوم راحة. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحة وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا أشواط إضافية، شي خلت أنه المنتخب المغربي في الشوط الأول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه. والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الهدف.
1: وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى ربع. فبعد إعلان صافرة نهاية المباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. لنتابع أجواء الفرح في تقرير فاطمة بوتغراسة.
10: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
11: ديالنا ما كليتينا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي.
12: خرجنا بالفرحه ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
13: فرحانين اليوم بهذا الانتصار، وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد جد رائعه.
14: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
15: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط، 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
16: مرحبا بكم ديما مغرب، وان شاء الله حتى النهاية ان شاء الله ديما مغرب.
10: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
17: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
18: الحمد لله على هذا الربح، وان شاء الله مازالين في الباركور ديال كاس العالم.
19: الامبيونس ناضيه صراحه، وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
20: اون اي توز ديغيغ ليكيب دو ماروك.
21: حنا جد سعداء بهذا الانتصار، وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم.
22: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين، وديما مغرب ديما مغرب.
23: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه
24: ديما مغرب.
10: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي، وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئا.
1: وفي السياق، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس، هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. من واشنطن الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية، وذلك خلال لقاء في واشنطن احتفاء بذكرى 150 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وتميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776. وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقعا معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع. بالعاصمة الرباط، قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحيين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 من يوليوز 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
0: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والنظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازا وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وترودنت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجاد وفاس والقنيطرة والرباط وسلا وصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفرو وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
1: أما في شأن ثقافي، شهدت الأمسية الثالثة من مهرجان كازابلانكا مساء أمس بمنتزه أنفا بالدار البيضاء برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الروك والجاز المعاصر وموسيقى الفيوجن، وتميزت بعرض رائع لفرقة سكوربيونز الأسطورية. وفي إطار جولتهم العالمية احتفالا بمرور 60 سنة على مسيرتهم الفنية، قدم نجوم الروك الألمان واحدا من أكثر العروض المنتظرة خلال هذه الدورة 19. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
3: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك لكن البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي، ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونة الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان، الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي، ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: غيم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
5: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
4: وأعرب لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. فبعد ضمان تأهلهم لربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود. معك سارة بن جعفر.
6: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أوناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل السوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة، وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
4: إلى ذلك يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. لنستمع.
3: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة الصفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأن دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلت الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال محية ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك التألق ديال بون اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدا العمل ديالو من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور عطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين.
4: في حين عبر الدولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق المغربي الوطني. لنتابع.
7: وبالفعل يمكن تكلمت قبيل على الرحيمي أنه ربطي نصفه في المباراة وسجل. تنظن أي لاعب ممكن يكون نجم في أي مباراة إلى طبق تعليمات ديال المجموعة وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن يدي سهل لك أكثر باش أنك تنجح في المهمة ديالك. تنظن اللاعبين اللي تكونوا في التعويض فما عليهم فقط أنهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراة تدوز ما شاء الله تدوز في أعلى مستوى. تنظن أنه حلحال وكذلك ديوب وشادي فقط أنهم يشوفوا الطريقة اللي تتلعب بها المجموعة راه ما يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراة، أنا تنظن أن ديوب هذه النوعية ديال المباريات هو اللي ترتاح لهم ميت يكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولا كذلك فرق اللي تتلعب أكثر تقنية تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تأكد أنه صمام الأمان ديال المنتخب وأي واحد ممكن يلعب حداه وإلا غادي يحسبه أكثر أريحية. أنا واحد النقطة بتنشير لها هو أنه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الأفضلية من عدد الأيام، كان ما كانش عنده يوم راحة. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحة وكان كذلك أكثر. بالفعل يعني لعبوا أشواط إضافية شي خلت أنه المنتخب المغربي في الشوط الأول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش أنه يعرف مجريات المباراة، والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الأهداف.
4: وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى ربع. فبعد إعلان صافرة نهاية المباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. لنتابع أجواء الفرح في تقرير فاطمة بوتغراسة.
8: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
9: كأس ديالنا ما كان يدينا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي.
10: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
11: الفرحة اليوم بهذا الانتصار وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد جد رائعة.
12: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
13: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط 11 لاعب فقط بل كان يلعب بشعب كامل.
14: مرحبا بكم ديما مغرب وان شاء الله حتى النهاية ان شاء الله ديما مغرب.
8: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
15: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
16: الحمد لله على هذا الربح وان شاء الله مازالين في الباركور ديال كاس العالم.
17: كانت لومبيونس ناضيه صراحه وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
18: اون توز ديغيغ ليكيب دو ماروك.
19: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمناو لهم حظ اوفر فيما هو قادم
20: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.
21: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه
22: ديما مغرب.
8: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئا.
4: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. من واشنطن الأمريكية احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية وذلك خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 150 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وتميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776. وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقعا معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع. بالعاصمة الرباط قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحيين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 من يوليوز 2026 وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
6: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والنظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازا وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجاد وفاس فاس والقنيطرة والرباط وسلا وصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفرو وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه. أما في شأن ثقافي، شهدت الأمسية الثالثة من مهرجان كازابلانكا مساء أمس بمنتزه أنفا بالدار البيضاء برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الروك والجاز المعاصر وموسيقى الفيوجن، وتميزت بعرض رائع لفرقة سكوربيونز الأسطورية. وفي إطار جولتهم العالمية احتفالا بمرور 60 سنة على مسيرتهم الفنية، قدم نجوم الروك الألمان واحدا من أكثر العروض المنتظرة خلال هذه الدورة 19. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
23: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة، والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث سبل تعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
2: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء، التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
23: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب، تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
24: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
2: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: la mi-temps, bien entendu, on a joué un match.
2: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
3: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر، لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
2: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
3: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر، لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
4: وأعرب لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. فبعد ضمان تأهلهم لربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود. معك سارة بن جعفر.
6: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل السوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويدفع يضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احترام ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
4: إلى ذلك يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. لنستمع.
5: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة الصفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأنها دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلات الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال محية ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك التألق ديال بونو اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور أعطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين.
4: في حين عبر الدولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق المغربي الوطني. لنتابع.
7: وبالفعل يمكن تكلمت قبيل على الرحيمي أنه ربطي نصفه في المباراة وسجل. تنظن أي لاعب ممكن يكون نجم في أي مباراة إلى طبق تعليمات ديال المجموعة وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن إذا يسهل لك أكثر باش أنك تنجح في المهمة ديالك. تنظن اللاعبين اللي تكونوا في التعويض فما عليهم فقط أنهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراة تدوز ما شاء الله تدوز في أعلى مستوى. تنظن أنه حلحال وكذلك ديوب وشادي فقط أنهم يشوفوا الطريقة اللي تتلعب بها المجموعة راه ما غادي يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراة، أنا تنظن أن ديوب هاد النوعية ديال المباراة هو اللي تيرتاح لهم ملي تيكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولا كذلك فرق اللي تتلعب أكثر تقنية تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تأكد أنه صمام الأمان ديال المنتخب وأي واحد ممكن يلعب حداه وإلا غادي يحسبه أكثر أريحية. أنا واحد النقطة بتنشير لها هو أنه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الأفضلية من عدد الأيام، كان ما كانش عندي يوم راحة. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحة وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا أشواط إضافية، شي خلات أنه المنتخب المغربي في الشوط الأول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه. والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الاهداف.
4: وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى ربع. فبعد إعلان صافرة نهاية المباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. لنتابع أجواء الفرح في تقرير فاطمة بوتغراسة.
9: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي.
8: بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
10: كاسيانا مكاليتين إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي.
11: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
12: فرحانين اليوم بهذا الانتصار.

0: الاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
1: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
2: الحمد لله على هذا الرباح، وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
3: كانت لومبيونس ناضيه صراحه، وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
4: اوني توز ديغيغ ليكيب دو ماروك.
5: حنا جد سعداء بهذا الانتصار، وتتمناو لهم حظ اوفر فيما هو قادم،
6: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين، وديما مغرب ديما مغرب.
7: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه
8: ديما مغرب.
0: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي، وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئا.
9: وفي سياق، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس، هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. من واشنطن الأمريكية، احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية، وذلك خلال لقاء في واشنطن احتفاء بذكرى 150 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وتميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا، وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776. وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة، ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع. بالعاصمة الرباط، قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحيين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 من يوليوز 2026، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
10: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي، حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والناظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازة وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجاد وفاس والقنيطرة والرباط وسلا وصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفر وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
9: أما في شأن ثقافي، شهدت الأمسية الثالثة من مهرجان جازابلانكا مساء أمس بمنتزه أنفا بالدار البيضاء برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الروك والجاز المعاصر وموسيقى الفيوجن، وتميزت بعرض رائع لفرقة سكوربيونز الأسطورية. وفي إطار جولة

0: هم العالمية احتفالا بمرور 60 سنة على مسيرتهم الفنية، قدم نجوم الروك الألمان واحدا من أكثر العروض المنتظرة خلال هذه الدورة 19. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و2 يوليوز. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 جنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف. غيم راديو.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
5: كاستيانا ما كليتينا إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي.
6: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
7: فرحانين اليوم بهذا الانتصار، وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد رائعه.
8: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
9: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط، 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
10: مرحبا بكم ديما مغرب، وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
4: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
10: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
11: الحمد لله على هذا الربح وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
12: كانت لومبيونس ناضيه صراحه وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
13: اوني توز ديغ ليكيب دو ماروك.
14: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم.
15: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.
16: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه ديما مغرب.
4: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئ.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. بواشنطن مؤسسة آدمز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. إلى التفاصيل. أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
18: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل.
0: وأعرب لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. فبعد ضمان تأهلهم لربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود. معك سارة بن جعفر.
19: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل السوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
0: إلى ذلك يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. لنستمع.
20: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة الصفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأنها دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلت الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال المحية ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك تألق ديال بون اللي قلت لك بأنه وراء غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور أعطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين.
0: في حين عبر الدولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة، كما هو حال الفريق المغربي الوطني. لنتابع.
21: وبالفعل يمكن تكلمت قبيل على الرحيمي أنه ربطي نصفه في هذه المباراة وسجل. تنظن أي لاعب ممكن يكون نجم في اي مباراه الى طبق تعليمات ديال المجموعه وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن يسهل عليك اكثر باش انك تنجح في المهمه ديالك. تنظن اللاعبين اللي تيكونوا في التعويض فما عليهم فقط انهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراه تدوز ما شاء الله تدوز في اعلى مستوى. تنظن انه حلحال ولا كذلك ديوب وشادي فقط انهم يشوفوا الطريقة اللي تتلعب بها المجموعة راه ما غادي يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراة، أنا تنظن أن ديوب هاد النوعية ديال المباريات هو اللي تيرتاح لهم ملي تيكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولا كذلك فرق اللي تتلعب أكثر تقنية تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تأكد أنه صمام الأمان ديال المنتخب وأي واحد ممكن يلعب حداه وإلا غادي يحسبه أكثر أريحية. أنا واحد النقطة بغيت نشير لها هو أنه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الأفضلية من عدد الأيام، كان ما كانش عنده يوم راحة. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحة وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا أشواط إضافية، شي خلت أنه المنتخب المغربي في الشوط الأول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه. والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الهدف.
0: وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى الربع. فبعد إعلان صافرة نهاية المباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. لنتابع أجواء الفرح في تقرير فاطمة بوتغراسة.
4: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
22: كاس ديال
5: ديالنا ما كليتينا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي
8: المغرب
6: خرجنا بالفرحه ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله
7: فرحانين اليوم بهذا الانتصار وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد جد رائعه
8: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا
9: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط 11 لاعب فقط بل كان يلعب بشعب كامل
5: مرحبا بكم ديما مغرب وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب
4: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
10: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه
11: الحمد لله على هذا الرباح وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم
12: لومبيونس ناضيه صراحه وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي
7: اون اي توز ديغيغ ليكيب دو ماروك
14: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم
15: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين وديما مغرب ديما مغرب
16: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه ديما مغرب
4: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئا.
0: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. من واشنطن الأمريكية احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية وذلك خلال لقاء في واشنطن احتفاء بالذكرى 150 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وتميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776 وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع. بالعاصمة الرباط قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحيين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 من يوليوز 2026 وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
19: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والنظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازا وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وترودنت وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجاد وف والقنيطرة والرباط والسلا والصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفرو وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
0: أما في شأن ثقافي، شهدت الأمسية الثالثة من مهرجان كازابلانكا مساء أمس بمنتزه أنفا بالدار البيضاء برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الروك والجاز المعاصر وموسيقى الفيوجن، وتميزت بعرض رائع لفرقة سكوربيونز الأسطورية. وفي إطار جولتهم العالمية احتفالا بمرور 60 سنة على مسيرتهم الفنية، قدم نجوم الروك الألمان واحدا من أكثر العروض المنتظرة خلال هذه الدورة 19. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
17: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
17: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
17: ريم راديو،
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك تركنا البعثة الثانية الدائمة للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتمكين وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونات الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة ودبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي. ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا والأردن لبنان، إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكالية التمييز ضد المرأة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
17: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
17: غيم راديو،
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
17: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
17: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. لاعبو المنتخب الوطني يعربون عن امتنانهم الكبير لجلالة الملك على جهود جلالته الدؤوبة في دعم وتطوير كرة القدم المغربية. الأمين العام لجامعة الدول العربية يشيد بأداء المنتخب الوطني المغربي في مونديال 2026 وتشريف كرة القدم العربية. في واشنطن مؤسسة آدامز ميموريال تحتفي بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية. إلى التفاصيل، أكد الناخب الوطني محمد وهبي أن الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. لنتابع.
18: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر، لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
0: وأعرب لاعبو المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمس في هيوستن عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها من أجل تطوير كرة القدم المغربية. فبعد ضمان تأهلهم لربع نهائي كأس العالم 2026 وتأكيد مكانتهم ضمن أفضل 8 منتخبات على الصعيد العالمي، يبرهن الأسود أنهم باتوا يمتلكون الميزة التي تطبع فرق الصفوة والمتمثلة في القدرة على تحقيق الفوز. لنتابع رأي الصحافة العالمية حول إنجاز الأسود، معك سارة بن جعفر.
19: نبدأ جولتنا من الصحف العربية والتي ركزت على روح الفريق، حيث تألق الحارس ياسين بونو ودفاعه في امتصاص الضغط الكندي قبل أن يثور الأسود في الشوط الثاني تكتيكيا. وكتب المحلل يوسف العميري عبر بوابة خليجيون نيوز أن المنتخب المغربي أصبح مدرسة في كرة القدم الحديثة، تلعب بثقة وتدافع بتنظيم وتهاجم بشجاعة، مبرزا أن هذا النجاح الكروي هو ثمرة نهضة شاملة واستثمار في الإنسان تعيشه المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. إلى البرتغال، اختارت صحيفة أبولا التركيز على نجم وسط الميدان عز الدين أناحي رجلا للمباراة دون منازع بعد توقيعه على ثنائية رائعة، بينما أشادت صحيفة الخليج الإماراتية بالبديل السوبر سفيان رحيمي الذي دخل التاريخ كأكثر لاعب إفريقي مساهمة في الأهداف في تاريخ المونديال دون أن يبدأ مباراة واحدة كعنصر أساسي. أما في بريطانيا وإسبانيا، كتبت صحف ماركا والغارديان والإنديبندنت بنبرة اعتراف واضحة، المغرب بات يمتلك طاقة وشخصية المنتخبات الكبرى، فهو يدافع بتنظيم ويضرب بواقعية حاسمة وأصبح مرشحا حقيقيا لانتزاع اللقب العالمي. في حين أكدت مجلة مودرن دبلوماسي البلغارية أن نجاح المغرب تجاوز المستطيل الأخضر ليصبح قوة ناعمة تروج لقيم إنسانية راسخة، حيث خطفت مشاهد احتفال اللاعبين بانتصاراتهم رفقة أمهاتهم وأبنائهم احتراما ومحبة الملايين عبر العالم. الأسود يواصلون كتابة التاريخ كأول منتخب إفريقي يصل لربع النهائي في نسختين متتاليتين، وعينهم الآن على موقعة حارقة أمام فرنسا بطموح مشروع لا يرضى بأقل من معانقة الذهب العالمي.
0: إلى ذلك يرى الإطار الوطني هشام الإدريسي الذي كان يتحدث ضمن برنامج نعيش المونديال على قناة وكالة المغرب العربي للأنباء أن المنتخب الوطني المغربي تعامل بعقلانية مع نظيره الكندي في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. لنستمع.
20: الشوط الثاني شفنا يعني شاهدنا منتخب آخر، رؤية أخرى، تكتيك آخر، وتعامل آخر مع المباراة بعقلانية. لاش كنقول العقلانية؟ لأن تدبير ديال المباراة والتغييرات كان فيها كثير من الحس يعني العقلاني، لأن حتى اللاعبين اللي خذوا يعني البطاقة الصفراء حاول المدرب أنهم يبعدهم من المباراة لأنها دخلت المراحل ديالها يعني الصعبة. ثم البدلاء قدموا ما يمكن تقديمه، سجلنا أهداف بطرق مختلفة. علاش تكلمنا احنا الحصة الأخيرة قبل المباراة كتكون فيها يعني الأمور غير مكشوفة، لأن اللاعبين كيشتغلوا على بعض الأمور، منها الضربة الثابتة، وشفنا الطريقة كيفاش تسجلت الضربة الثابتة اللي فاجأت المنتخب الكندي وبان من خلال محية ديال الحارس الكندي وكذلك المدرب. شفنا بأن وهبي تفوق تكتيكيا على المدرب الكندي اللي كل قال بأنه من أحسن المدربين العالميين تكتيكيا وتعامل مع المباريات. شفنا كذلك التألق ديال بونو اللي قلت لك بأنه راه غادي يبدأ العمل دياله من المباراة الأخيرة، والحمد لله اليوم كان واحد من الناس اللي ساهموا بشكل كبير في يعني ثبات النتيجة. كنظن بأن كل هذه الأمور أعطتنا لاعبين يعني مجدين، لاعبين متابرين.
0: في حين عبر الدولي السابق عبد الفتاح بوخريس على مدى أهمية تتبع التعليمات والانسجام مع المجموعة في تحقيق نتائج مبهرة كما هو حال الفريق المغربي الوطني. لنتابع.
21: وبالفعل يمكن تكلمت قبيل على الرحيمي أنه ربطي نصفه في هذه المباراة وسجل. تنظن أي لاعب ممكن يكون نجم في أي مباراة إلى طبق تعليمات ديال المجموعة وكذلك ديال المدرب. تنظن المدرب يمكن إذا يسهل لك أكثر باش أنك تنجح في المهمة ديالك. تنظن اللاعبين اللي تكونوا في التعويض فما عليهم فقط أنهم يتبعوا التعليمات، وهذه المباراة تدوز ما شاء الله تدوز في أعلى مستوى. تنظن أنه حلحال وكذلك ديوب وشادي فقط أنهم يشوفوا الطريقة اللي تتلعب بها المجموعة راه ما غادي يلقاو حتى شي مشاكل. يعني شفنا المباراة، أنا تنظن أن ديوب هاد النوعية ديال المباريات هو اللي تيرتاح لهم ملي تيكون لعب ضد منتخب مثل البرازيل ولا كذلك فرق اللي تتلعب أكثر تقنية تلقى مشاكل. فديوب حاليا يعني نهار على نهار تأكد أنه صمام الأمان ديال المنتخب وأي واحد ممكن يلعب حداه وإلا غادي يحسبه أكثر أريحية. أنا واحد النقطة بتنشير لها هو أنه المنتخب المغربي يعني ما كانش عنده الأفضلية من عدد الأيام، كان ما كانش عندي يوم راحة. المنتخب الكندي كان عنده يوم راحة وكان كذلك بالفعل يعني لعبوا أشواط إضافية، شي خلات أنه المنتخب المغربي في الشوط الأول نقدروا نقولوا كان تيميتريزي الماتش باش انه يعرف مجريات المباراه. والشوط الثاني ما شاء الله عليه يعني عرف شنو هما الحلول المفاتيح باش يسجل الاهداف.
0: وعقب الفوز المستحق للمنتخب المغربي همت فرحة عارمة مختلف المناطق المغربية احتفالا بتأهل المنتخب المغربي إلى ربع. فبعد إعلان صافرة نهاية المباراة تحولت أغلب الشوارع إلى ملتقى لجماهير غفيرة من مختلف الأعمار. لنتابع أجواء الفرح في تقرير فاطمة بوتغراسة.
4: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
5: كاس ديالنا ما كليتينا إن شاء الله إن شاء الله يا ربي.
6: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
7: فرحانين اليوم بهذا الانتصار وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد رائعه.
8: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
9: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط 11 لاعب فقط بل كان يلعب بشعب كامل.
3: مرحبا بكم وديما مغرب وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
4: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
14: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
11: الحمد لله على هذا الرباح وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
14: الامبيونس ناضيه صراحه وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
7: اون اي توز ديغيغ ليكيب دو ماروك.
14: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمناو لهم حظ اوفر فيما هو قادم وحنا فرحانين فرحانين فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.
16: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه ديما مغرب.
4: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئا.
0: وفي السياق أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بالأداء اللافت للمنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس العالم 2026 وما يقدمه من صورة مشرفة لكرة القدم العربية. السيد نبيل فهمي هنأ في تغريدة على الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية بمنصة إكس هنأ منتخب المغرب وكل المغاربة على مواصلة كتابة صفحة جديدة من الإنجازات العربية. من واشنطن الأمريكية احتفت مؤسسة آدمز ميموريال بالعلاقات المغربية الأمريكية التاريخية وذلك خلال لقاء في واشنطن احتفاء بذكرى 150 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وتميز هذا اللقاء المنظم مؤخرا في العاصمة الفيدرالية الأمريكية بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وبهذه المناسبة حرصت رئيسة المؤسسة جاكي كوشمان على إبراز الصداقة الراسخة التي تربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة التي يعود تاريخها إلى فجر استقلال أمريكا وتشكل أحد أكثر الفصول استثنائية في التاريخ الأمريكي. وذكرت في هذا الصدد بأن المغرب في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان أول دولة في العالم اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776. وبعد سنوات قليلة تفاوض الدبلوماسيان الأمريكيان جون أدامز وتوماس جيفرسون مع المملكة ووقع معاهدة السلام والصداقة مع المغرب التي لا تزال إلى اليوم أقدم معاهدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية سارية المفعول دون انقطاع. بالعاصمة الرباط قامت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بناء على معطيات علمية بتحيين خرائط التنبؤ التي تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية للفترة الممتدة من 6 إلى 12 من يوليوز 2026 وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. عودة إليك سارة بن جعفر.
19: بعد تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي حددت الوكالة درجة خطورة قصوى في أقاليم بركان والناظور وتوريرت وغرسيف وإفران وتونات وتازة وخنيفرة والحوز والصويرة وأقادير الدوتنان وتارودنت. وتم تحديد درجة خطورة مرتفعة في أقاليم شفشاون وفحص أنجرة والعرائش ووزان وطنجة أصيلة وتطوان والمضيق الفنيدق وجرادة ووجدة أنجاد وفاس والقنيطرة والرباط وسلا والصخيرة تمارة وأزيلال وبني ملال وشيشاوة وميدلت، فيما حددت درجة خطورة متوسطة في أقاليم الحسيمة والدرويش ومكناس والحاجب وبولمان وصفر وسيدي قاسم والخميسات. وأهابت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك المصطفين والزوار توخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وكذا إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.
0: أما في شأن الثقافي، شهدت الأمسية الثالثة من مهرجان كازابلانكا مساء أمس بمنتزه أنفا بالدار البيضاء برمجة موسيقية متنوعة جمعت بين الروك والجاز المعاصر وموسيقى الفيوجن، وتميزت بعرض رائع لفرقة سكوربيونز الأسطورية. وفي إطار جولتهم العالمية احتفالا بمرور 60 سنة على مسيرتهم الفنية، قدم نجوم الروك الألمان واحدا من أكثر العروض المنتظرة خلال هذه الدورة 19. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
17: غيم راديو.
10: بجنيف، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين، أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
17: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز الجاري. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
22: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة، اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
2: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
13: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
12: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ بوين ا، فزنا بالجائزة الأولى وهذا فخر كبير لنا أننا نكون حتى احنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
13: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
17: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
17: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
5: كاس ديالنا ما كليتينا إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي.
6: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
7: فرحانين اليوم بهذا الانتصار وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد جد رائعه.
8: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
9: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط، 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
3: مرحبا بكم ديما مغرب، وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
4: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
23: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
11: الحمد لله على هذا الربح، وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
23: الامبيونس ناضيه صراحه، وان شاء الله كنظن غادي ندوزوا الماتش الجاي.
7: اون اي توز ديغيغ ليكيب دو ماروك.
23: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم،
3: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.
16: حنا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه ديما مغرب.
4: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي، وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئ.
17: غيم راديو،
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
17: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: بكم والبداية بأبرز العناوين. بالداخل، وفد فرنسي من المنتخبين الشباب يطلع على الدينامية التنموية بالجهة. بإقليم سطات، لقاء تواصلي بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات. وبجهة الشرق، انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب. بالداخل، قام وفد فرنسي من المنتخبين الشباب بزيارة للمدينة للإطلاع على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب وفرص الاستثمار التي تسخر بها وأفاق تعزيز التعاون المغربي الفرنسي. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيس مجلس جهة الداخل وادي الذهب الخطاط ينجا.
20: كانت فرصة اللي ناقشنا فيها يعني مختلف أوجه التنمية اللي تعرفوا جهة الداخل وادي الذهب، كذلك أهم القطاعات الاقتصادية اللي تشكل الروافع الاقتصاد الجهوي، كذلك الدور الكبير اللي ممكن تلعبه الداخلة في إطار رؤية جلالة الملك الجعل منها أنها تكون جسر للتعاون مع إفريقيا جنوب الصحراء. كان الوفد الفرنسي عرب عن امتنانه بما رآه من دينامية باينة واضحة للتنمية في الجهة، وكذلك عرب على أنه دور اللي تلعب فرنسا وخصوصا بعد الاعتراف الفرنسي يعني السيادة المغربية على الصحراء، دور اللي تلعب فرنسا في إطار التعاون ورفع من وتيرة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية. دونك هذا هو على العموم اللي كان تم مناقشته مع هذا الوفد، وهذا الوفد يعني ليتكون فرصة كبيرة جدا بأنه يشوف أهم الإنجازات الكبيرة اللي عرفتها مدينة الداخلة وجهة الداخلة عموما في مختلف القطاعات، قطاع العمراني، قطاعات الفلاحة، في السياحة، في كذلك الطاقات المتجددة، في الصيد البحري إلى آخره. وكذلك كانت فرصة باش نتكلموا على التكوين وعلى التعليم العالي وأهميته وحتى أفق التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بفتح أفاق لأبنائنا باش يتكونوا في المدارس الفرنسية.
18: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سطات بمنصة الشباب لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات بمشاركة ممثلي 40 تعاونية نشيطة مستفيدة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا اللقاء مناسبة للتعريف بالمساطر المتعلقة بتأسيس التعاونيات واستعراض مختلف آليات الدعم والمواكبة التي تتيحها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطويره على مستوى الإقليم. كما أتاح هذا الموعد للتعاونيات المشاركة في فضاء لتبادل الخبرات والتجارب وتقاسم الممارسات الفضلة إلى جانب مناقشة سبل تطوير منتجاتها وخدماتها وتعزيز آليات تسويقها والرفع من تنافسيتها. احتضن مسرح محمد السادس بوجدة حفل انطلاق فعاليات البرنامج الوطني لمهرجانات الشباب برسم سنة 2026 بجهة الشرق، والتي تميزت بتنظيم الإقصائيات الجهوية من طرف المديرية الجهوية لقطاع الشباب. المزيد من التفاصيل في تصريح المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق ناجية النور.
0: هناك برامج مهمة جدا تم تفعيلها على أرض الواقع، ك برامج مختلفة ومتباينة مهتمة بالشباب، بما فيها السياحة الثقافية، بما فيها المتطوع، بما فيها جواز الشباب. ونؤكد دائما بأن استراتيجية الوزارة تعمد إلى تفعيل هذه البرامج من أجل التنمية التي نسعى إليها، والتي يكون فيها الشباب هم قطب روح المجتمع. المديرية تنظم الإقصائيات الجهوية، التي طبعا نحن كنعرفوا بأنه كانت هناك إقصائيات إقليمية، واليوم كننظموا الإقصائيات الجهوية للبرنامج الوطني لمهرجانات الشباب ديال 2026. أولا باش تكون واحد النوع ديال المسابقات، باش يعني مسابقات بين جميع شباب الجهة في أنشطة مختلفة، بحيث لم يعد فضاء للترفيه أو للفن فقط، بل هو كذلك من أجل باش يكون عندنا واحد معيار اللي منها كنميزوا وكنعرفوا الإبداعات ديال الشباب ديالنا، وكنربطوا هذا الإبداع الفن بالثقافة. هذه المهرجانات هذه كانت متباينة ومختلفة وهادفة، منها الشطرنج، منها صنع المحتوى، منها الموسيقى.

0: الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
3: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر. لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
2: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو،
7: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: موقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
1: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيه واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية ديال المملكة المغربية.
2: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا لأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
0: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
3: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شلة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
4: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
0: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
6: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
7: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
8: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر، لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المجتل.
7: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
5: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة. نقاشات. في فقرة كليك يومياً على ريم راديو.
5: الأخبار المغربية ريم راديو.
0: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
6: كاس ديالنا ما كليتينا إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي.
10: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
11: فرحانين اليوم بهذا الانتصار وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد جد رائعه.
12: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
13: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
14: مرحبا بكم وديما مغرب وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
0: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
15: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
16: الحمد لله على هذا الربح وان شاء الله مازالين في الباركور ديال كاس العالم.
17: كانت لومبيونس ناضيه صراحه وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
18: اوني توز ديغيغ ليكيب دو ماروك.
19: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم،
20: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.
21: حنايا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه
22: ديما مغرب.
0: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئا.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية.
23: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و 2 يوليوس. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 دجنبر 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الأفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الأفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
9: ريم راديو.
5: ريم راديو. الخبر من المصدر. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: ريم راديو.
1: بجنيف، دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني، تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى، أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
9: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
9: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ماس راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في كلمة خلال افتتاح فعالية موازية نظمت بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، دعا السفير والممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر إلى ترجمة نداء كيغالي إلى إجراءات ملموسة داخل المنظومة متعددة الأطراف وإلى تعبئة منسقة لمختلف الجهات الفاعلة في جنيف الدولية من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء في الفضاء الفرنكوفوني. السيد زنيبر أكد بصفته رئيسا لمجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن نداء كيغالي الذي تم اعتماده أواخر سنة 25 و2000 ليس مجرد إعلان نوايا إضافية، بل هو خارطة طريق سياسية واضحة تهدف إلى تحويل الالتزامات إلى سياسات عمومية ملموسة. وأشار إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته بشكل مشترك لكن البعثتان الدائمتان للمغرب ورواندا تحت شعار نداء كيغالي تسريع حقوق النساء داخل الفضاء الفرنكوفوني ينعقد في لحظة مفصلية في وقت لا تزال فيه المساواة الكاملة بين الجنسين وعدا لم يكتمل، مذكرا بأنه وفقا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين وبالوتيرة الحالية سنحتاج إلى 126 سنة أخرى لتحقيق المساواة الفعلية و162 سنة لتحقيق التكافؤ السياسي الكامل، معتبرا أن تقاعسنا سيكون بمثابة تخلي عن المسؤولية. كما دعا إلى استحضار التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي الذي ينبغي أن يكون رافعة للتحرر والتمكين وإلى اعتماد مقاربة أكثر شمولا في مجالات الأمن والحكمة والوسطة بما يعزز السلام. وفي معرض حديثه عن تجربة المملكة ذكر بأن مبدأ المناصفة منصوص عليه في الدستور المغربي ويشكل مصدر إلهام لإصلاحات هيكلية، مستشهدا على وجه الخصوص بمراجعة مدونة الأسرة والقوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المهام الانتخابية إلى جانب الخطط الحكومية المخصصة للمساواة. كما أبرز المبادرة المغربية الخاصة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان الذي يؤكد على الدور الأساسي للنساء في العمل الدبلوماسي، ويلزم نداء كيغالي الذي تم اعتماده في نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الوزاري 46 للفرنكوفونية المنعقد بكيغالي الدول والحكومات 90 الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين النساء والرجال. وهدفت هذه الفعالية التي نظمت بشراكة مع بعثات أرمينيا وكندا ولبنان إلى جانب المنظمة الدولية للفرنكوفونية إلى موائمة الالتزامات الواردة في نداء كيغالي مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان، مع تعزيز التضامن بين الدول الفرنكوفونية والترافع من أجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اختتمت بالرباط فعاليات الدورة الأولى من هاكاثون النزاهة، نزاهة تحت شعار ابتكر للنزاهة وكن جزءا من التغيير، التي نظمت خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى 4 يوليوز الجارية. هذه المبادرة الوطنية تروم تعبئة الكفاءات والخبرات من مختلف القطاعات وتسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الجماعي لتطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات الوقاية من الفساد ومكافحته وترسخ قيم النزاهة والشفافية.
4: كيف ما كتعرفوا الهيئات لقت هذه 3 أسابيع هاكاثون النزاهة اللي هو عبارة عن مبادرات شبابية إدارية مؤسساتية. الهدف منها هو أننا نربط ما بين القدرات الإبداعية وخلق المبادرات ومكافحة الفساد.
5: هاد اليومين اللي دازو كنا على موعد بواحد العمل جماعي مكثف في الفرق اللي جاتنا من مختلف المؤسسات والإدارات العمومية من مجتمع مدني، فرق من مدارس ومعاهد وجامعات مغربية.
3: وتوخى هذا الموعد الذي عرف تتويج 5 مشاريع مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد من أصل 25 مشروعا منطقة في المرحلة النهائية للمسابقة، إرساء فضاء للإبداع الجماعي وتشجيع تطوير حلول رقمية، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل بين المؤسسات ومحيطها المجتمعي.
6: احنا يا فريق تمدلت بتطبيق ديالنا غدغ.ma فزنا بالجائزة الأولى، وهذا فخر كبير لنا أننا نكون حنا كنساهموا على المستوى ديالنا وبجهد ديالنا في محاربة الرشوة.
3: تميز حفل الاختتام بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة التي تمثل طيفا واسعا من المؤسسات الوطنية موزعة على 3 فئات رئيسية تشمل المجتمع المدني والأندية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي وهيئات الحكامة والإدارات.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تسلم شحنة أثاث وتجهيزات كاملة لمأوى الأيتام في المعهد العربي ببلدة أبو ديس في إطار برنامجها الاجتماعي الموجه لدعم المؤسسات التي ترعى الأيتام والفئات الأكثر احتياجا في المدينة وضواحيها.
4: نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأخوتنا في وكالة بيت المال على دعمهم الذي قدموه هذا اليوم لطلاب المعهد العربي السكن الداخلي للأيتام، حيث أن هذا الدعم سيوفر لهؤلاء الطلاب بيئة مادية جيدة من المحتويات والأوراد التي قدمت، وأيضا سيوفر لهم بيئة معنوية جيدة.
5: نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوكالة القدس الشريف على ما تقدمه للمؤسسات في مدينة القدس خاصة وفي فلسطين عامة، كما نوجه التحية إلى جلالة الملك المغربي والحكومة المغربية والشعب المغربي في دعمه للقضية الفلسطينية التي هي جوهر القضية، التي تدعم دائما القضية الفلسطينية بكل جوانبها.
3: هذه الشحنة ممولة من مجلس جامعة القنيطرة في المملكة المغربية، وتشمل مفروشات وتجهيزات كهربائية إضافة إلى تجهيزات للمطبخ، بما يسهم في تحسين البيئة المعيشية داخل مأوى الأيتام ويعزز قدرة المعهد على مواصلة رسالته التربوية.
6: هناك أهمية كبيرة جدا، أن هناك حاجة ماسة لدعم ودمج الأطفال الأيتام وأيضا الأطفال ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهذا ليس فقط واجب اجتماعي، هذا واجب أخلاقي، وأيضا للحفاظ على هؤلاء الأطفال في دمجهم ببيئة تحفظ لهم كرامتهم وتحفظ لهم أيضا فرصة متساوية مع الآخرين.
3: هذا المعهد العربي يحتضن حاليا 52 يتيما من أبناء الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية من بين 650 طالبا يتلقون التعليم الأساسي والثانوي.
2: غيم راديو، غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية وإعلامية بارزة، بالإضافة إلى ممثلين عن مراكز تفكير أمريكية مؤثرة، وكالة المغرب العربي للأنباء تنظم أولى الدورات الدولية لملتقاها تاون هول بواشنطن، الذي شكل مناسبة لتخليد 250 سنة من الشراكة والتحالف التاريخي الاستثنائي الذي يربط بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذه النسخة المنظمة تحت شعار المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية من شراكة تاريخية إلى تحالف استراتيجي، تنعقد في سياق يتميز بدينامية استراتيجية متجددة في العلاقات بين الرباط وواشنطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب.
3: المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تجمعهما علاقات دبلوماسية تاريخية، فالمغرب هو أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. إنها علاقات عريقة والبلدان يتقاسمان العديد من القيم المشتركة. إنه حدث مهم يسلط الضوء على التحالف المتين بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتيح الفرصة لمواصلة بحث السبل لتعزيز هذا التحالف بشكل أكبر.
7: وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء السيد فؤاد عارف إن تنظيم النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول في واشنطن ينم عن المهمة الجوهرية للوكالة الوطنية المغربية للأنباء التي لا تقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل تعمل أيضا على خلق فضاءات تلتقي في إطارها الأفكار والرؤى والتأملات الاستراتيجية.
3: موضوع هذا الملتقى يكتسي أهمية بالغة، حيث يأتي في إطار الاحتفاء بالعلاقات التاريخية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، فهذه العلاقات تمتاز بمتانتها وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتزام الرئيس دونالد ترامب. تشهد العلاقات المغربية الأمريكية اليوم زخما قويا
8: في واشنطن وفي النخبة الأمريكية، في اعتراف أن أهمية المغرب كأساس التفاؤل، أساس للتغيير والتحسن، مو بس في دولة واحدة، يعني هذا يعني جزء من العلاقات الثنائية، ولكن وزن المغرب الإيجابي في المنطقة.
7: وتهدف هذه النسخة الدولية الأولى لملتقى ماب تاون هول بواشنطن إلى استكشاف ماضي وحاضر ومستقبل التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن من خلال جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم السبت على أرضية ملعب هيوستن لحساب ثمن النهائي. وسجل أهداف النخبة الوطنية كل من عز الدين أوناحي وسفيان رحيمي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بالموقع التاريخي لشال بالرباط افتتحت فعاليات عرض نوستالجيا روح الزمان بعمل فني يعكس غنى التراث الحضاري لهذا الموقع من خلال سرد بصري غامر يمزج بين التجربة الحسية والعروض الفنية.
3: هذه مبادرة ثقافية تراثية، الهدف ديالها الأساسي بالطبع هو نعطيه واحد الطريقة الجديدة للحياة للمآثر التاريخية للمملكة المغربية.
4: هناك اشتغال على مضمون درامي ولكن بنفس تاريخي، حاولنا نطرقوا الأهم الأحداث اللي عرفتها تلك الحقبة الموهية الأمازيغية الرومانية هنا بمنطقة شلة وبالمغرب ككل.
2: هذه التظاهرة الثقافية تتيح للجمهور رحلة عبر مختلف الحضارات التي بصمت تاريخ شلة من خلال إخراج فني تتآلف فيه عناصر التاريخ والضوء والموسيقى وفنون العرض الحي، بما يعيد إحياء ذاكرة هذه المعلمة البارزة من التراث المغربي.
5: هذه البادرة هذه اللي بصح كنا محتاجينها وكنحتاجوها بزاف في المدن المغربية كاملين. اليوم كنا في مدينة ديال الرباط، بالضبط في مدينة ديال شالة اللي كتسلط الضوء على واحد الفترة مهمة من التاريخ اللي داز من المغرب. بينسور كنهضروا على الرومان وكنهضروا على المارينيين، فترة مهمة واللي خاص بزاف الناس يعرفوها.
6: تاريخ زاهر وحتى هاد الجيل يعرف تاريخ بلاده، لأن حاجة مهمة أنك تعرف تاريخ ديال بلادك.
2: برنامج نوستالجيا الذي أطلق عام 2016 بمبادرة من وزارة الشباب والثقافة والتواصل يهدف إلى تثمين المواقع التاريخية والتعريف بتاريخ المملكة من خلال عروض فنية غامرة تعتمد مقاربات مبتكرة.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: الإنجازات والنجاحات التي تحققها كرة القدم المغربية على مدى سنوات هي ثمرة الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي اهتماما خاصا لقطاع الرياضة لا سيما كرة القدم. هذا ما أكده الناخب الوطني محمد وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة المغرب وكندا بهيوستن التي فاز بها أسود الأطلس بثلاثية نظيفة. وهبي أبرز الدور الأساسي لأكاديمية محمد السادس في بروز جيل جديد من المواهب الكروية.
9: أنا في موقع مناسب للتحدث عن هذا الأمر، لقد فزت بكأس العالم لأقل من 20 سنة رفقة العديد من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. نحن فخورون جدا بالمنتوج الخالص لهذا المشتل.
8: الناخب الوطني أشاد أيضا بقدرة لاعبيه على التأقلم مع أجواء المباراة، منوها بصمودهم أمام منافس تميز بأدائه المكثف. وبدوره أشاد مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش بأداء المنتخب المغربي، مبرزا الواقعية والسيطرة التي أظهرها أسود الأطلس بعد فوزهم بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي كأس العالم 2026.
1: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو
10: الخبر من المصدر.
2: بعد الترقب والحماس عمت البهجة والفرحة بعد تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس العالم 26 و2000 عقب تغلبه على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما لحساب ثمن النهائي. بقمصان المنتخب الوطني وألوان العلم الوطني، آلاف المشجعين في مختلف مدن المملكة خرجوا إلى الشوارع والساحات العمومية في مواكب سيارات ومسيرات عفوية احتفالا بهذا الإنجاز.
11: كاستيانا مكاليتين إن شاء الله إن شاء الله يا ربي.
12: خرجنا بالفرحة ديال المنتخب الوطني المغربي من ربحنا هذا الماتش الحمد لله.
13: فرحانين اليوم بهذا الانتصار وكما كتشوفوا الاجواء معنا جد جد رائعه.
14: احنا فخورين بالمغرب ديالنا وبالمنتخب ديالنا.
15: المغرب لم يكن يلعب ب 11 فريق فقط 11 لاعب فقط، بل كان يلعب بشعب كامل.
16: مرحبا بكم وديما مغرب وان شاء الله حتى النهايه ان شاء الله ديما مغرب.
2: أجواء الفخر والبهجة امتدت لتشمل الجالية المغربية بالخارج في لوحات وطنية حية تجاوزت مجرد الاحتفاء بانتصار كروي لتتحول إلى مظاهر تجسد قوة التلاحم والاعتزاز بالراية المغربية والهوية الوطنية.
17: هذا تأكيد على أن ما وقع في قطر انه ليس بالصدفه.
18: الحمد لله على هذا الربح وان شاء الله مازالين في باركور ديال كاس العالم.
19: الامبيونس ناضيه صراحه وان شاء الله كنظن غادي ندوزو الماتش الجاي.
20: اون اي توز ديرير ليكيب دو ماروك.
21: حنا جد سعداء بهذا الانتصار وتتمنوا لهم حظ اوفر فيما هو قادم.
22: وحنا فرحانين فرحانين فرحانين وديما مغرب ديما مغرب.
23: حنايا جد فرحانين بان الجاليه المغربيه الموجوده في امريكا فرحانه
24: ديما مغرب.
2: فوز آخر يؤكد يوما بعد يوم أن أسود الأطلس بصموا بالفعل على أداء استثنائي وأن المغرب يفرض نفسه بين كبار المنتخبات العالمية، وهذه المرة لم يعد ذلك مفاجئا.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نظمت المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثا موازيا خصص لدعم ضحايا الإرهاب، وذلك على هامش أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انعقد بين 26 يونيو و2 يوليوز. وشارك في هذا الحدث مماثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات أممية تعنى بمجال مكافحة الإرهاب ومنظمات إقليمية، بالإضافة إلى مماثلين عن المجتمع المدني لا سيما من ضحايا الإرهاب. وخلال هذا الاجتماع استعرض إسماعيل شقوري مدير الشؤون العالمية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مخرجات للمؤتمر الدولي المخصص للضحايا الأفارقة للإرهاب الذي تم تنظيمه بشكل مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط يومي 2 و 3 تشرين 2025 والمخصص لدعم الضحايا الأفارقة للإرهاب. وتمثلت هذه المخرجات في إعلان الرباط بشأن دعم الضحايا الأفارقة
3: الفارقة للإرهاب تحت عنوان إلى جانب ضحايا الإرهاب في إفريقيا نحو العدالة والتعافي والصمود، بالإضافة إلى الدليل الإلكتروني لأفضل الممارسات لدعم الضحايا الفارقة للإرهاب. وفي هذا السياق أبرز السيد شقوري الأهمية التي يوليها المغرب لإيصال أصوات الضحايا الفارقة للإرهاب والتعريف بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض تنوع وأهمية السياسات والبرامج والإجراءات التي طورتها الدول الإفريقية لدعم ضحايا الإرهاب. وتقاسم السيد شقوري مع الحضور خلاصات تؤكد أن كافة هذه الجهود تبرهن على أن الضحايا الفارقة للإرهاب يساهمون بشكل فاعل وملموس في جهود بلدانهم لمنع الإرهاب والتطرف العنيف.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: بجنيف دعا السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة عمر زنيبر إلى جعل الفضاء الفرنكوفوني فاعلا رئيسيا في الحكمة العالمية للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على السيادة الرقمية والإدماج والأخلاقيات والتنوع اللغوي بما يضمن استفادة جميع الدول والشعوب من هذه الثورة التكنولوجية. وأكد السفير زنيبر في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الفرنكوفوني لحكامة المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي بصفته رئيس مجموعة السفراء الفرنكوفونيين أن الفضاء الفرنكوفوني يتوفر على مؤهلات كبيرة تتيح له الاستجابة بكفاءة للتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أنه يوفر أيضا إطارا ملائما لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية ولا سيما مسألة السيادة الرقمية. وأشار إلى أن هذه الأخيرة ترتبط بامتلاك البيانات والتحكم فيها باعتبارها عنصرا محوريا لتوجيه الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الاتجاه المنشود، أي بما يخدم مصلحة الجميع، داعيا إلى تعزيز التشاور داخل الفضاء الفرنكوفوني من أجل تقاسم المعارف والممارسات الفضلة. وأضاف من خلال توحيد معارفنا وأفضل ممارساتنا يمكننا الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر أمانا وسيادة وشمولا داخل الفضاء الفرنكوفوني تكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة. من جهة أخرى أبرز السفير أن المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم معالم الاقتصادات والإدارات وأنظمة التعليم والخدمات الصحية بشكل عميق، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية اقتصاداتنا وترسيخ الإدماج الاجتماعي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في حلقة أخرى من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. كنواصلوا معكم دائما جولاتنا عبر المدن لكتستضيف مونديال كرة القدم 2026، واليوم غادي نستحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر المدن الأمريكية، مدينة بوسطن، لكتجمع بين التاريخ العريق والجامعات العالمية والتطور العلمي لتكون من أبرز المدن المؤثرة في الولايات المتحدة والعالم. تقع بوسطن على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتأسست عام 1630، وتعد من أقدم المدن الأمريكية، ويبلغ عدد سكانها نحو 650 ألف نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان. تحتل هذه المدينة مكانة خاصة في التاريخ الأمريكي، إذ شهدت أحداثا ساهمت في استقلال الولايات المتحدة، ولا تزال المدينة كتحتفظ بالعديد من المواقع التاريخية لكي يزورها الزوار من مختلف أنحاء العالم. بوسطن كتشتهر بأهم المراكز التعليمية عالميا، حيث تضم مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة هارفارد اللي كتستقطب آلاف الطلاب والباحثين سنويا. تعتمد بوسطن على اقتصاد متنوع كيشمل التكنولوجيا، الطب والرعاية الصحية، وحتى الخدمات المالية، وتعد هذه المدينة من أبرز مراكز الابتكار في الولايات المتحدة. ومن أشهر معالم بوسطن مسار الحرية، وهو طريق تاريخي كيربط أهم المواقع المرتبطة بتاريخ الاستقلال، حديقة بوسطن العامة من أجمل الحدائق في المدينة، متحف الفنون الجميلة في بوسطن، ويضم مجموعات فنية من مختلف الحضارات. هذه المدينة كتميز بحياة ثقافية غنية، كما أنها معروفة بفرقها الرياضية العريقة. بوسطن كتجمع بين عبق التاريخ وروح الابتكار، حيث تلتقي الجميع.